0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل،

0: قبر لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر وسورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

داود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هم

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب،

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.

فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع.

إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

0: عبادي وادخلي جنتي.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صهيب مخللاتي ما تيسر من قصار السور.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي القيامة والإنسان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: لشر.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن أنس بن مالك عن محمد بن سيرين قال: سألت أنسا: أخضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يبلغ الشيب إلا قليلا. أخرجه البخاري. أخضب أي أصبغ شعر لحيته الشريفة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63. أخرجه البخاري. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء: أنا محمد وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: عاد
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخرجه البخاري. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجالا. أخرجه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور إبراهيم الجرمي، سورة الملك برواية البزي عن ابن كثير.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 51 بعد 100.
1: باب غزوة أحد. الحديث 1631. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الحديث 1632. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
2: في هذا الحديث يبين رجلين كانا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبمراجعة صحيح مسلم يظهر أن هذين الرجلين هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهذا فيه إثبات أن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، وفي غيره كانوا مددا وتحفيزا. ولا مانع من هذا أن يتجلى هذان الملكان في صورة رجلين

0: 36 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث 1634 عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث 1635 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. الحديث 1636 عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد، بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمر ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق تائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. الحديث 1637 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
1: في هذا الحديث يبين معاناة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما نزعت رباعيته، وهي تلك السن التي تلي الثنية من كل جانب، وفي هذا اشتد غضب الله تعالى على من فعل بالنبي هذه الفعلة، وهو عتبة بن أبي وقاص. وتمام الحديث أن غضب الله كذلك يكون على رجل يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل، والنبي قتل بيده في يوم أحد أبي ابن خلف الجمحي صلى الله عليه وسلم.

0: رسول الله.
1: باب قول الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول. الحديث 1638. عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال: كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
0: في هذا الحديث تظهر شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وشجاعة قائدهم النبي محمد عليه السلام، فإنهم مع الجراحات التي أصابتهم ندبهم رسول الله إلى اللحاق بالقوم المشركين وقال: من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، خرجوا مرهبين لأولئك الأعداء، فكان منهم عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكان علي رضي الله عنهم. وقد أرخ القرآن ذلك بقوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
1: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الحديث 1639. عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق، فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. الحديث 1640. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: نغزوهم ولا يغزوننا.
0: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة تحقق، قوله: نغزوهم ولا يغزوننا، وقد تحقق ذلك فعلا، فقد اعتمر بعد ذلك وقد صالح قريشا في الحديبية، ثم كان فتح مكة المظفر، وبذلك غزتهم دعوة الإسلام وقد كفوا أذاهم من بعد عن الإسلام وعن نبي الإسلام.
1: الحديث 1641. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم آية كريمة هي قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف يهجر كتاب الله وهو بين أيدينا نقرأه صباحا ومساء؟ أيها الإخوة، قال بعض العلماء: هجران القرآن أنواع، إما بعدم سماعه أو بعدم العمل به أو بعدم تحكيمه أو بعدم التحاكم إليه أو بعدم تدبره أو بعدم تلاوته أو بعدم حفظه أو بعدم الاستشفاء به من أمراض النفوس. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد بالقرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم في الصلاة وخارج الصلاة صباحا ومساء. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيحين: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. أيها الإخوة الكرام، هناك حقائق مؤسفة. فهناك إنسان والعياذ بالله يهجر القرآن لأنه لا يؤمن به، هناك إنسان يهجره فلا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به لكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه لكن لا يتلوه، وقد يتلوه لكن لا يتدبره، وقد يتدبره لكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به. وهذا من هجران القرآن الكريم أيها الإخوة، إنه بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، من أعرض عن القرآن الكريم فاته خير كثير، والإنسان يعرض عن القرآن الكريم بقدر ما يعرض عن ربه. فإذا كان مع الله كان مع القرآن الكريم، وإذا كان معرضاً عن الله كان معرضاً عن القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال بعض السلف: نزل القرآن، ودققوا في هذه الكلمة، نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني يتلونه فقط، أما كمنهج في أدق التفاصيل كآيات تحريم كأحكام شرعية يتلونه. إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. لذلك أيها الإخوة، دققوا في هذا التعريف. من هم أهل القرآن؟ هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه، وهذا شيء كبير، ولكن وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. كلام دقيق. يقول بعض العلماء: المقصود بقراءة القرآن تدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه كوسيلة إلى فهم معاني. ويا أيها الإخوة الكرام، ثمرة القرآن اليانعة العمل بما فيه،
فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقد قيل رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. أيها الإخوة، إذا عمل الإنسان بما في القرآن صار القرآن حجة له عند الله تعالى، أما إذا عطل العمل به فقد صار القرآن حجة عليه. فالقرآن إن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في معرض أنه يسأل الناس يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فمن اقتصر على تعلم القرآن وتلاوته وتدبره ولم يعمل به فقد أقام الحجة على نفسه. لذلك يقول بعضهم رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كيف يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب؟ ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يظلم؟ إذا كان يكذب ويظلم فعليه لعنة الله ولو أنه يتلو كتاب الله. آن الأوان أيها الإخوة لنبحث عن الخلل. أين الخلل؟ هذا الكتاب بين أيدينا وهو من فضل الله علينا، ولكن لا يكفي أن نضعه في صدر البيت، ولا يكفي أن نضعه في مكان مشرف في البيت، ولا يكفي أن نعلقه على المركبة، ولا يكفي أن نتلوه، لا بد من تطبيقه. ودقق في هذا المثل: لو أن إنساناً مريضاً ذهب إلى طبيب وصف له وصفة، لو أنه قرأ الوصفة هل يشفى؟ لو أنه وضعها في إطار هل يشفى؟ لو أنه وضعها في مكان مشرف في البيت هل يشفى؟ لو أنه فهمها هل يشفى؟ لو أنه اشترى الدواء هل يشفى؟ لا يشفى إلا إذا استعمل الدواء. أيها الإخوة الكرام، من هجران القرآن هجران تحكيمه والتحاكم إليه والعدول عنه إلى غيره. قد يعدل الإنسان عن القرآن إلى الغناء أو إلى الشعر أو إلى كلام آخر أو إلى الصحافة، ينشغل في سماع كل شيء وفي قراءة كل شيء إلا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله، الذي بينه وبين كلام الناس كما بين الله والناس. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة الكرام، كم من مشكلة يعاني منها المسلمون ويختلفون في الحلول، فلو عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحل الأمثل من عند الخبير. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم مع أمرائكم. أطيعوا الله استقلالاً وأطيعوا الرسول استقلالاً، فإن تنازعتم مع أمرائكم أو علمائكم، لأن أولي الأمر تعني العلماء الذين يعلمون الأمر والأمراء الذين يطبقون الأمر، وهذا فهم الإمام الشافعي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. علامة إيمانك بالله وعلامة إيمانك باليوم الآخر أنه إذا اختلف في قضية، إن فكرية أو عقدية أو تطبيقية أو اجتماعية أو مالية، إن اختلفنا في مشكلة
علامة إيماننا بالله واليوم الآخر أن نرد هذه المشكلة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كما فهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. قال بعض المفسرين: الحكم معناه ما فيه من الأحكام، وقال بعضهم: أراد الله عز وجل بالحكم العربي القرآن كله، فإنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم، بدليل أن الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حكم الله في كل التفاصيل في كتاب الله وفي بيان رسول الله لهذا الكتاب. أيها الإخوة الكرام، ومن هجران القرآن هجران تدبره وتفهمه. قال بعض المفسرين: وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل عاب على هؤلاء الإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، ودلت على ذلك الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آيتان في القرآن: الأولى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والآية الثانية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الله عز وجل يحضنا على تدبر القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين آمرا عباده بتدبر القرآن وتفهمه، وينهى أشد النهي عن الإعراض عنه وعن القلب المقفل. لذلك أيها الإخوة، قال الإمام الحسن: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن ما يرى له في قراءة القرآن من خلق ولا من عمل يتميز به على من سواه. إذا قرأت القرآن ينبغي أن تكون متميزاً متفوقاً. أيها الإخوة الكرام، والدليل على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفرطون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. أيها الإخوة الكرام، ومن هجران القرآن هجران سماعه، فقد قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه أي عيبوه، أظهروا من خيالكم مثالبه فيما تتوهمون، أي إذا تلي لا تستمعوا له. وأناس كثيرون وهو يقلب في المحطات الإذاعية، فإذا وصل إلى القرآن تجاوزه إلى محطة أخرى. أيها الإخوة، ومن معاني والغوا فيه أي لا تستمعوا له، بل كما يقال شوشوا على قارئه بالمكاء والتصفير والتخليط، ك
كما كان يجري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. لكن الله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيها الإخوة الكرام، ملخص ومحور هذا الكلام عن القرآن قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن ظننا أن الشارع العربي حركته ضعيفة، ولا سيما تلقاء الأحداث الكبرى التي ألمت بهذه الأمة، أحداث كبرى تنهد لها الجبال، ما تحرك الشارع العربي، ولكن تحرك لمسابقة في الغناء. بكى أناس وأناس حطموا زجاج مركباتهم لأن فلانة لم تنجح في المسابقة. هذه الحركة ترضي أعداء الإسلام، هذا هو التحرك الذي يتحركه المسلمون للغناء والطرب. أما لآية تنتهك حرماتها أو لحكم لا يطبق، لا أحد يتكلم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى

0: هي آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور
2: من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: ارحمنا. حياه اف ام. القران الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. ونكمل تفسير ما بقي من آيات إن شاء الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. كنا ونحن صغار حينما نذهب إلى الحقل أو البستاء أو البساتين أو الزيتون كانوا يقولون لنا اجلس هنا في الفي، وكانوا يقولون الفي هنا تأتي في الضحى وبعد الظهر سيكون شمس أو بالعكس وهكذا، وكنا لا نذكر شيئا ولا نعرف إلا هذه الكلمة، لا نعرفها في وغير في. هذا الفيء يا أخوة هو الذي تحدثت عنه الآية الكريمة التي معنا إن شاء الله. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله. هناك أشياء يا أخوة لها ظلال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهذه الأشياء التي لها ظلال يتحول فيئها من مكان إلى مكان، يعني قد يكون الفيء وهو الذي ينتج عن هذه الظلال التي نسميها الفيء كما قلنا ونحن صغار، أو آباؤنا يقول اجلس في الفيء، يعني التي ليس فيها شمس، وكلكم يعرف هذا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. هذه الظلال ينتقل فيئها، ينتقل فيئها، يتفيأ ظلاله، يعني الظلال هي التي تتفيأ يا أخوان، بمعنى تنتقل من مكان إلى مكان. فقد يكون فيئها الساعة 10 صباحا، أما بعد الظهر فقد تتغير، وهكذا يا أخوة. يعني هذه الأشياء التي لها ظلال تتفيأ، أي ظلالها ينتقل من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان، فقد يكون في الصباح وقد يكون بعد الظهر وقد يكون بعد العصر وهكذا. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. واكتفى باليمين والشمائل، وإلا فهي في كل الجهات، يعني تتغير هذه الظلال أو فيء هذه الظلال ينتقل من مكان إلى مكان، إلى اليمين، إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى الشرق، إلى الأمام، إلى الخلف وهكذا. سبحان الله. وهذا أمر مشاهد يا أخوة للجميع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. يعني هذه الأشياء وهذه الظلال وهذه الظلال كلها وهذه الأشياء التي لها ظلال والتي ينتقل فيئها من مكان إلى مكان تسجد لله تبارك وتعالى، سجد لله وهم داخرون، يعني يرغمون على هذا السجود لأن طبيعتهم هكذا. ثم يقول الله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. كل من في السماوات وكل من في الأرض يسجد لله طوعا وكرها. المؤمنون يسجدون لله طوعا، وغيرهم يسجد لله كرها، بمعنى أنه مسخر للسجود. ومن دابة، يعني الدواب كلها والدواب كل ما يدب على الأرض يا أخوة، أيا كان إنسان أم غير إنسان، والملائكة كذلك يسجدون وهم لا يستكبرون، أي الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أخوة، إذن الكائنات كلها، حيها وجمادها، نباتها، حيوانها، كلها تسجد لله. استمعوا إلى قول الله في تلكم الآية العظيمة التي هي في سورة الحج: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. اللهم أكرمنا ولا تهنا. هذه الآية ذكرت أولا من في السماوات ومن في الأرض، ثم ذكرت ستة أشياء: ثلاثة علوية

0: الأبواب. ثم قالت: وكثير من الناس مؤمنون يسجدون، وكثير حق عليه العذاب. إذن يا أخوة، كل المخلوقات تسجد لله طوعا أو كرها. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى، وهذه السجدة يا أخوان، هذه السجدة الثالثة في القرآن الكريم، مرت معنا سجدة في الأعراف وسجدة في الرعد، وهذه السجدة الثالثة. وكما قلت لكم، سجدات القرآن الكريم كلها في آيات مكية. ثم يقول الله: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن هناك إلهان اثنان، فمن باب أولى أن لا يكون أكثر من هذا ثلاثة أو غيرهم. فإياي فارهبون، خافوني وحدي وارهبوني وحدي. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي ثابت، ثابت يا أخوة، ودائم، أي وعذاب غير واصب، أي غير منقطع. فواصب يعني وله الدين واصب، أي له الدين دائما أبدا. أفغير الله تتقون، أتكفرون فتتقون غير الله. ثم يقول الله: وما بكم من نعمة فمن الله، أي النعم التي بكم كلها من الله تبارك وتعالى. فما هنا اسم موصول بمعنى التي، أي التي بكم من نعم كلها من الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فما اسم موصول مبتدأ، والفاء وقعت في جواب خبره فمن الله. وما بكم من نعمة خبره فمن الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، النعم كلها من الله تبارك وتعالى. وقلت لكم من قبل يا أخوة، سورة النحل يسميها العلماء سورة النعم، لأنها تحدث عن نعم الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها، كما رأينا وكما سنرى إن شاء الله. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون وتتوجهون وترفعون أصواتكم بالدعاء. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ليكفروا بما آتيناهم من نعم، فتمتعوا أيها الكافرون. يا منكري نعمنا، يا منكري النعم، تمتعوا فسوف تعلمون، سوف يأتيكم ما تستحقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به،

يَعْلَمُونَ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.

به، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.

يسقطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم.

0: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، يجعلون لأصنامهم نصيبا، وهذه الأصنام لا تفعل شيئا، بل هي لا تعد شيئا أبدا، فهم يجعلون لها نصيبا مما رزقهم الله تبارك وتعالى. وقد فصل هذا يا أخوة في سورة الأنعام: تالله، وهذا قسم من الله تبارك وتعالى، لتسألن عما كنتم تفترون، عن هذا الافتراء وهذا الكذب الفاضح. ثم يقول الله تبارك وتعالى مبينا بعض عاداتهم وبعض أعمالهم السيئة: ويجعلون لله البنات، سبحانه، ولهم ما يشتهون. يكرهون البنات ومع ذلك يجعلونها لله تبارك وتعالى، فقد زعموا أن الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ومع ذلك حينما يبشر أحدهم بالأنثى يجعلون لله بنات، سبحانه، ولهم ما يشتهون، يشتهون الذكور. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ماذا يفعل؟ ظل وجهه مسودا والعياذ بالله، وهو كظيم مكظوم ومهموم، يملأ الهم قلبه. ثم ماذا؟ يتوارى من القوم خجلا من سوء ما بشر به. ما هذا؟ أنثى؟ أيمسكه على هون على على على على كراهة، أم يدسه في التراب ويستريح منه؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ألا ساء ما يحكمون، ساء هذا الحكم الذي حكموه، وساء هذا العمل، وبئس ذلكم الذي كانوا يفعلونه. ثم يقول الله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. مثل السوء، نعم، لأنهم كانوا يفعلون السوء، وسيلقون السوء، وسيجزون بالسوء، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب، الحكيم الذي يفعل كل ما فيه حكم قد ندركها وقد تخفى علينا. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم. الله حليم يا أخوة، الله حليم، يعفو ويغفر، إنه كان حليما غفورا. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ما ترك على هذه الأرض من دابة. وفي سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، سبحانه وتعالى، ولكنه حليم، يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء الأجل فلا يمكن أن يتأخروا عنه ساعة واحدة، كذلك لا يمكن أن يتقدموا عليه ساعة واحدة أو دقيقة أو دقيقتين، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: تالله، وهذا قسم آخر، لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. أرسلنا إلى أمم كثيرة أنبياء ورسلا عليهم الصلاة والسلام، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم ما يعملون من سوء، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. الشيطان وليهم، وهو الذي زين وسول لهم، وسولت لهم أنفسهم كذلك، ولهم عذاب أليم موجع. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه أيها النبي، تبين لهم ولغيرهم من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب، تبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن هذه إحدى وظائف الكتاب يا أخوة، وهناك أيضا فوائد ووظائف أخرى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. كذلك هذا الكتاب أنزلناه إليك هدى وأنزلناه إليك رحمة، وفي آية أخرى شفاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم هدى وشفاء ورحمة وبشرى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهو هدى ورحمة للمؤمنين، وهو موعظة للناس جميعا، وهو شفاء كذلك للمؤمنين. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. إذن هذا الكتاب يا أخوة، يا أخوة، الكتاب المبارك، هذا الكتاب، وهذا كتاب مبارك أنزلناه لتؤمنوا به أيها الناس، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة جميعا وجزاهم عن دينه وعباده خير الجزاء. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة اف ام للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل.

0: أصلا شو السبب؟ ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من هجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف عم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه، لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق إن رجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحله صغير والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة بتفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح، الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه هو صغير بريحك واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياتك.

0: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
1: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام
3: اسمعيها من طفلك.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100، قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا. أعظم صفاتنا، أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال، بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم. اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.
2: مدارس تزكية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06-56-306-30.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث لجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعل صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

يا قدس يا معنا على 104.7 في عمان وزرقاء، 106.5 اربد والشمال، 101.1 البلقاوس، 102.7 في العقبة. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذن مستمعينا الكرام، يسعد صباحكم جميعا. وزارة الخارجية أعلنت أمس عن وصول 10 مواطنين أردنيين أصيبوا في حادث السير الذي وقع في مصر يوم الأربعاء الماضي. تذكرون هذا الحادث الأليم الذي كان عبارة عن مأساة حقيقية صراحة، و يعني كانت عدد الوفيات تجاوزت 21 وفاة من بينهم 10 أردنيين. تحدثنا سابقا عن الوفيات، الله يرحمهم رحمة واسعة. بالأمس كما أعلنت الخارجية عن وصول 10 أصيبوا في هذا الحادث الذي كان بسبب تدهور حافلة كانت تقل ركاب أردنيين ومصريين على طريق نويبع. يعني مثل ما كنا قرأنا التفاصيل، كانت متجهة من القاهرة إلى عمان عبر سيناء ونويبع، فحدث هذا التدهور لهذه الحافلة. فالله يرحمهم رحمة واسعة والشفاء العاجل إن شاء الله للصابين. طائرة إخلاء جوي تابعة لسلاح الجو تولت إخلاهم من مدينة شرم الشيخ، وبقيت مواطنة واحدة أردنية مصابة لم يتم إخلاءها نظرا لحالتها الطبية، تتلقى العلاج في مستشفى مصري حتى هذه اللحظة، إلى حين إن شاء الله تسمح حالتها بإعادتها إلى المملكة إن شاء الله. مثل ما قلت يعني ربنا يشافيهم جميعا، ومرة ثانية رحم الله المتوفين وألهم ذويهم الصبر والسلوان. الصراع الإيراني الأمريكي. يبدو أن الصراع الإيراني الأمريكي دخل منعطف جديد مع البدء باستهداف سفينة مقابل سفينة، ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط. اليوم تصاعدت، من يومين تحديدا تصاعدت الهجمات المتبادلة اللي تستهدف ناقلات النفط والقطع البحرية. هذه صور حديثة الأيام الماضية نشرتها القيادة المركزية الأمريكية اللي تابعنا على تلفزيون حياة، تظهر استهداف الولايات المتحدة ناقلات نفط إيرانية. يعني يا أخوان، لم يعد التصعيد مقتصر على استهداف منشآت عسكرية، منصات إطلاق صواريخ أو مباني حكومية إيرانية أو جسور أو بنى تحتية كما كان سابقا على مدى السنة الماضية. اليوم الاستهداف تحول إلى السفن الإيرانية والأمريكية خارج المياه الإقليمية تحديدا، يعني تحديدا عند خط الحصار. أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة أنشأت خط حصار في مضيق هرمز، وقالت أنه هذا إضافة لحصار هو تأمين لعبور الناقلات والسفن التجارية. فاليوم صار الهجوم يطول الناقلات النفط والسفن التجارية داخل هذه الموانئ، وهذه الحرب، حرب السفن، الخاسر الأكبر منها دول الخليج العربي، الأشقاء في دول الخليج. بدي أقول لكم شو صار أول أمس ومبارح تحديدا. أول أمس استهدفت أمريكا 3 ناقلات نفط إيرانية قرب جزيرة خارج، عقب طبعا ما أطلق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيات أمريكيات. الحرس الثوري رد باستهداف 3 ناقلات كانت تسلك طرق، يقول الحرس الثوري أن هذه الطرق غير مصرح لها بالمرور في مضيق هرمز، وإلى جانب استهداف 3 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة. فإحنا اليوم مثل ما قلت، الأمر أو حرب السفن جعلت دول الخليج العربي هي أكبر الخاسرين في هذه الحرب. يعني إذا بدك تقرأ اليوم المشهد سياسيا، المسألة لم تعد مجرد ضربات متبادلة مثل ما قلت اليوم لقواعد أمريكية في المنطقة أو لبنى تحتية موجودة في إيران، والموضوع لم يقتصر فقط، وهذا يمكن من البداية، على واشنطن وطهران. لا، اليوم التصعيد يدخل منطقة جديدة، ويقول البعض أنها ستكون المنطقة الأخطر، لأن اليوم أن يستخدم الطرفان الملاحة والطاقة، وأنتوا عارفين لما نقول النفط والغاز وهاتين المادتين التي يتصدران من الخليج، وتحديدا السعودية وقطر، وقطر التي تصدر خمس الغاز للعالم. فاليوم الملاحة سواء التجارة أو الطاقة، الغاز والنفط، هما يعدان اليوم أحد أكبر أدوات الضغط في هذه الحرب. فلما نسمع الولايات المتحدة استهدفت بيومين 6 سفن إيرانية وهي ليست سفن تجارية بل ناقلات نفط،
وإيران ردت باستهداف أكثر من 6 أيضا إشي يعني يتبع للولايات المتحدة ناقلات وسفن وإشي تجاري كما قالوا يعني متعاون مع الولايات المتحدة. فاليوم مضيق هرمز يمر بأدنى مستوى من أشهر تقريبا في موضوع العبور عبور السفن التجارية أو ناقلات النفط. طبعا وارتفعت أسعار النفط بقوة. فاليوم اللي يصير في الخليج بحر الخليج العربي وأيضا مضيق هرمز هذا أخطر من مجرد حرب سفن. فعليا اليوم نحن أمام مثل ما قلت أن تنتقل الحرب من استهداف المواقع والبنية التحتية إلى استهداف سفينة مقابل سفينة، وهذا يستهدف شريان الاقتصاد، يعني إذا بدي أقول العالمي نعم، ولكن يستهدف في المقدمة شريان الاقتصاد العربي. اليوم مضيق هرمز وإحنا يمكن حكيناها كثيرا على مدى الأشهر الماضية ليس مجرد ممر مائي، هاي ورقة ضغط، ومش ورقة ضغط عادية بل ورقة ضغط هائلة. فاليوم أي تهديد فعليا، وأنتم شايفين ماذا حصل الأيام الماضية والأشهر الماضية، أي تهديد للحركة تهديد مباشرة نفط وأسواق وتجارة عالمية وسلاسل توريد وتأمين كل هذا بتغير. فاليوم الجماعة يعني لما بدك تنظر إلى المشهد وتقول أمريكا وإيران دخلوا بمنعطف جديد وهذا المنعطف سيكون الأخطر ودخلوا بمنطق سفينة مقابل سفينة، فاليوم الخسارة لم تبقى أو لن تبقى بينهم، الخسارة امتدت وستمتد بشكل أوسع إذا ما استمرت الطريقة أو منطق سفينة بسفينة، ستمتد بشكل أوسع إلى دول الخليج ومنها إلى المنطقة كلها. فبعتقد اليوم إحنا لما نشوف كل هذه التفاصيل يعني بعتقد يعني هذا خطير سياسيا وخطير اقتصاديا، أن تجد اليوم دول الخليج العربي نفسها أمام هاي المعادلة الصعبة. يعني هو اليوم لا قادر يصدر النفط والغاز، بالمقابل هو ليس طرفا في هذه الحرب، هو مش طرف في هاي المواجهة أبدا، لكن هذه الحرب أو هذه المواجهة جغرافيا في قلب دول الخليج العربي، واقتصاديا مرتبطة اقتصاد الخليج العربي وخليج يعني ودول الخليج العربي مرتبطة اقتصاديا بأمن هذه الممرات. فبالتالي احنا مثل ما قلت من يومين دخلت حرب السفن هذا المنعطف الجديد، بالتالي إذا استمرت حرب السفن واستمر الموضوع سفينة بسفينة، إلى متى ستستطيع اليوم دول الخليج العربي أن تدفع هذه الكلفة لهذه الحرب التي هي اليوم ليست طرفا فيها؟ إذا طال أمد هذا التصعيد كيف ستستطيع اليوم دول الخليج العربي أن تستمر في قدرتها على في اقتصادها في ظل وجودها خلينا نسميها كساحة خلفية وهي تتفرج على الحرب التي مثل ما قلنا هي أكبر المتضررين وأكبر الخاسرين فيها؟ إلى متى ستستطيع اليوم أيضا سياسيا وأمنيا دول الخليج العربي أن تبقى خارج هذه الحرب والحرب تقترب فعلا اليوم من أمنها ومراتها البحرية ومن اقتصادها وناقلات النفط لها؟ فهذا موضوع مش سهل. امبارح كنت بقرأ تصريحات لما يسمى باللواء محسن رضائي، هو أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يقول في توجه لإعلان منطقة حظر جديدة، أنا أقرأ من كلامه، خارج مضيق هرمز الأيام المقبلة ستبدأ من خط الحصار الذي تفرضه أمريكا وتمتد لتغطي أجزاء من الخليج. وهذا تصريح خطير يا أخوان، والله خطير جدا. اذا كان فعلا اليوم في شغل على مع الاسف يعني او او او حصار على اجزاء من بعض السفن التي تقترب من بحر الخليج العربي، فبيقول اي سفينه تدخل هذه المنطقه ستدرج على قائمه العقوبات الايرانيه. رئيس البرلمان الايراني ايضا هذا تصريح امبارح، محمد باقر، بيقول احنا اليوم امريكا ادركت ان موضوع انه احنا نرد مناسب لردهم أو لهجومهم هذه حقبة ولت، فإحنا اليوم قواعد اللعبة عنا تغيرت، اعتدوا على مصالح إيران، فإحنا اليوم راح يكون ردنا أثقل وأشد إيلاما الأيام المقبلة. امبارح أيضا كان في تصريحات لنتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بيقول لو فكرت إيران أن تهاجم إسرائيل لا يمكن لها أن تتخيل ماذا ستفعل بها إسرائيل. هذا كلام نتنياهو امبارح. فبيقول احنا اليوم استطعنا احنا وشركائنا في الولايات المتحدة ان نبعد خطر القنابل النووية والصواريخ البالستية الإيرانية، والنظام الإيراني اصبح على وشك الانهيار.
وهذا طبعا كلام للاستهلاك الإعلامي وأنتم عارفين الواقع، لكن أنا الذي أتحدث به اليوم الخطر الكبير الذي يتهدد المنطقة اقتصاديا وأمنيا بسبب دخول هذا الصراع منعطفا جديدا، منعطف حرب السفن أو منطق سفينة بسفينة.

يا أخوان، كل سنة نسمع عن أرقام النمو الاقتصادي من، خلينا أقول، من 3 سنوات وجاي صرنا نسمع عن تحقيق أرقام جيدة في موضوع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وأنه إحنا اليوم أصبحت المؤشرات الاقتصادية ممتازة وقدرة الاقتصاد الأردني على الصمود رغم، يعني اللي كنت أحكي الآن، رغم الحروب والتوترات والصراعات الموجودة في المنطقة واللي حوالينا وارتفاع كلف الطاقة وغيرها، إلا أن الحكومات تقول أن إحنا نسير في الاتجاه الصحيح اقتصاديا وأن اقتصادنا يحقق نمو، وهذا للعام الثالث على التوالي. يعني أقول لكم شغلة سريعة يا إخوان، إحنا إذا بدنا نعمل مقارنة على مدى آخر 10 سنوات، لم يتحرك الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي النمو لم يتحرك عن 2.5، كان بين 2.2 أو بين 2.4 عفوا ل2.5، اليوم وصل إلى أكثر من 2.8. فاليوم الحكومة تقول أنه هذا النمو اللي إحنا قاعدين نحققه هذا يأتي بناء على سياسات إحنا اشتغلنا عليها على مدى سنوات، واستطعنا اليوم وعلى مدى 3 سنوات الماضية أن نحقق نموا اقتصاديا وأن تتحسن مؤشرات الاقتصاد الأردني. يمكن البعض يقول هاي الأرقام والإحصائيات أنا شو بتعني لي، يعني أنا كمواطن شو تعني لي؟ لا تعني لي الكثير، أنا الذي يعني لي اليوم كمواطن بالنهاية قديش راح يفرق هذا النمو على مستوى معيشتي، كم سيستطيع هذا النمو الاقتصادي أن يلمس أو ألمس أثر هذا النمو الاقتصادي. فأنا اليوم مش كثير يعني أتبع الأرقام، والله قديش نمى الناتج المحلي، ما راح أصحى الصبح أدور على الجرائد ولا أفتح المواقع الإخبارية أشوف بعدنا 2.5 ولا صرنا 2.8. أنا اليوم يعني لما تقول لي الاقتصاد نمى، أول رد قد يكون من أي شخص يقول لك كيف انعكس أو كيف سينعكس هذا النمو علي، وين النمو في الواقع المحلي في الواقع المعيشي؟ لأن النمو الاقتصادي الحقيقي اليوم بالنسبة للناس مش بس أرقام، مش بس تطلع الحكومة أو تطلع أرقام رسمية وتصريحات هنا وهناك تقول لك ما شاء الله إحنا قاعدين على 3 سنوات بنحقق مؤشرات اقتصادية قوية، وإنما أثر فعليا اليوم أثر. ما أثر هذا النمو؟ الأثر اللي لازم يوصل بطريقة أو بأخرى، سواء بطريقة مباشرة أو بغير مباشرة، لحياة الناس اليومية. ما هو أثر هذا النمو؟ ويمكن اليوم الناس يقول لك أنا هذا اللي أفهمه بالاقتصاد، أنا مش خبير في الاقتصاد ولا خبير قديش أو ماذا يعني النمو المحلي أو ناتج النمو الإجمالي، لكن أنا اليوم إذا بدي أحكي على الاقتصاد وبالنسبة إلي إذا بدي أسمع النمو، فأنا بالنسبة إلي اليوم فرص عمل أكثر، رواتب أعلى، قدرة أكبر للمواطن، قدرة شرائية، حركة أسواق أفضل بدل الحركة الراكدة اللي منشوفها من سنوات، وحتى استقرار مالي أكبر إذا بدنا نحكي عن الأسر. فسؤالي لكم اليوم، يعني إذا ظل الناتج المحلي ينمو وإذا بقي النمو أو بقي الاقتصاد ينمو على مدى سنوات وفي فجوة كبيرة اليوم بين دخل الأسرة ومستوى المعيشة، ويمكن كثير من الناس يقول لك الدخل واقف مكانه من سنين ويقابل ذلك الأسعار قاعدة ترتفع وفرص العمل يعني مش متوفرة بشكل كافي أو بالحد الطبيعي، فاليوم في فجوة بين هذه الأرقام وبين هذه المؤشرات الرسمية وبين إحساسي أنا كمواطن. يعني فهل كل نمو اقتصادي خاصة إذا استمر على مدى سنوات يعني تلقائيا تحسن بمستوى معيشة الناس ولا مش بالضرورة؟ هذا السؤال المهم. واليوم أنا إذا بدي أقول والله الحمد لله الاقتصاد ينمو من سنوات، من المسؤول عن عن عن تحويل هاي الأرقام، أرقام النمو الاقتصادي، إلى زيادة فعلية في تحسن معيشة الناس؟ مثلا نمى الاقتصاد على مدى سنوات، بلشت الناس تأخذ زيادة في الرواتب وتحس إنه الدخل ارتفع، والله استمر الاقتصاد بالنمو والبطالة بلشت تنخفض، المفروض المعادلة عكسية صح يا إخوان؟ الدخل الحقيقي بالنسبة للناس اتحسن. طيب إذا الدخل بتحسن والبطالة ما انخفضت، فهل نعتبر هذه الأرقام أو هذه سياسة اقتصادية ناجحة؟ طيب في عندنا نمو من 3 سنوات ومش كثير يلمس الناس هذا النمو، هل المشكلة في توزيع ثمار هذا النمو وأثره؟ ولا حجم النمو نفسه بسيط فبالغالب مش كثير مبين، يعني خلينا نقول غير كافي لإحداث الفرق
على أساس الناس تحس بحياتها اليومية أن هناك نموا اقتصاديا على مدى 3 سنوات. إذا دخلكم اليوم مثل ما هو من 3 سنوات، يمكن البعض يقول لي أنا دخلي مثل ما هو من 10 سنين، ها مش من 3 سنين. بدي أفترض بحسب الأرقام، إذا دخلك اليوم مثل ما هو من 3 سنوات ويقابل ذلك أن الأسعار ارتفعت وغلاء المعيشة ارتفع، فهل نحن نعتبر اليوم أن مستوى المعيشة تحسن مع تحسن مثل ما قلت المؤشرات الاقتصادية التي تقول أنه إحنا على مدى 3 سنوات الماضية قاعدين بنحقق نمو اقتصادي أفضل من 10 سنوات سابقة؟ يعني أنا يهمني النمو هذا وصلني ولا ما وصلني. يمكن من أهم المشاكل الاقتصادية اللي عندنا بالبلد التشغيل، وإذا وجدت أحيانا الفرصة يمكن البعض يقول لك هذه الفرصة، يعني الراتب مش مجزي مش محرز. فأنا اليوم يعني عندي آلاف الشباب والشابات الجدد في كل عام يستقبلهم سوق العمل، حتى لو وفر الاقتصاد عشرات الآلاف من الوظائف، إذا أنا بدي أظل أتحدث عن هذه الفجوة بين عدد الداخلين وعدد المستقبل أو المستقبلين، فبعتقد اليوم إحنا في عنا مشكلة في عنا مشكلة في الوظائف. إذا بدنا نحكي عن البعض بيقول لك أنا مش شرط إني أروح على مكان مكتوب إنه عنده فرصة عمل، قد ما أنا اليوم بدي وظيفة تغطي الالتزامات، مش تغطي لي مواصلات وأكل وشرب وبس. فمش دائما البعض يقول البطالة الوظيفة أفضل من البطالة. أحيانا يعني قد تكون الوظيفة لا تصنع طبقة وسطى قوية، وبذلك اليوم أنا ما حركت الاقتصاد بالطريقة المستدامة أو الطريقة التي نبحث عنها. ما الذي يهم الأسرة اليوم؟ قيمة الراتب المكتوب في نهاية الشهر على كشف البنك، ولا أنا شو بقدر أشتري بهذا الراتب شهريا؟ إذا بدنا نتحدث عن الفجوة بين غلاء المعيشة والرواتب، يعني البعض كان يقول لك والله راتب 500 دينار قبل 10 سنين كان يكفي، اليوم 500 دينار بال2026 شو رأيكم؟ ويمكن هاي الجملة كثير نسمعها من الناس وكثير منتشرة، يقول لك الراتب زمان كان يكفي، لأنه الراتب زمان قبل 10 أو 12 سنة لسه نفس راتب اليوم كان يكفي، لكن اليوم لا يكفي. وقد تكون هذه ترجمة شعبية لمفهوم اقتصادي اسمه القدرة الشرائية أو ضعف القدرة الشرائية وتراجع القدرة الشرائية. أنا اليوم لما يكون عندي راتب اليوم يعني خلينا نقول الراتب ثابت، وبالمقابل أنا صرت يعني على مدى السنوات صرت أفقر من ناحية القدرة الشرائية، وصرت أشتري إذا بدي أشتري سلة مثلا صارت السلة أصغر سلة الاحتياجات، فأنا اليوم أكيد في عندي مشكلة في موضوع غلاء المعيشة. فمرة ثانية الاقتصاد ينمو، ماذا يعني ذلك؟ وهل هذا النمو أثر على حصة الفرد؟ وكم حصة الفرد من هذا النمو؟ يمكن إحنا في قطاعات يمكن له علاقة بموضوع السياحة، له علاقة بموضوع الصناعة، له علاقة بموضوع الاقتصاد والزراعة، لكن هذا يمكن البعض بيتحدث عن مشروع اقتصادي كامل. إحنا أكيد لازم نعيد التفكير بهذا التخطيط الاقتصادي. إحنا عارفين إنه إحنا كيف كنا قبل 10 سنين وكيف كنا اليوم، وأعتقد إحنا لازم اليوم نعرف شو محتاجين بعد 10 سنوات حتى نستطيع أن نقول اليوم أن اقتصادنا ينمو وتكون الأمور أفضل في قادم الأيام.

0: إذا الاقتصاد ينمو، كم وظيفة خلق؟ الاستثمارات ارتفعت، كم استطاعت أن تشغل وأن تحرك من سوق العمل؟ الصادرات زادت، كم استطاعت اليوم الصادرات أن ترفع رواتب العاملين ورواتب الموظفين؟ القطاع المعين نما، كم أسرة استفادت؟ كل هذه أسئلة مهمة. هنا تتحول الأرقام إلى بيانات واقع حقيقي، وليس فقط إلى أرقام جامدة بدون أي قصة اقتصادية يعني خلينا نقول تنعكس على الحياة. يا أخوان، اليوم المواطن شو يعني ماذا يطالب من الحكومة؟ المواطن ماذا يطالب؟ يعني إحنا اليوم نسمع الناس بيقول لك أنا والله بدي فيلا على البحر، وبدي سيارة موديل سنتها، وبدي مش كل سنة كل شهر سفرة. بعتقد اليوم الناس تطلب على الأقل يعني راتب يكفي لآخر الشهر، راتب يكفي لآخر الشهر، ويكون هذا الراتب مش مضطر أنا أني أستدين عشان أقضي التزامات أو ظرف طارئ حدث في العائلة، وأقدر أنتظر للشهر الجاي. يمكن البعض يقول إحنا طول عمرنا نستنى الراتب وطول عمرنا نستنى آخر الشهر. اليوم هذا ما تريد الأسرة، راتب يكفي لآخر الشهر، يكفي جميع التزامات. إذا بدك تسأل، هذا بالنسبة للأسرة، بدك تسأل الشاب بيقول لك أنا بدي فرصة عمل حقيقية مش مؤقتة، ولا براتب بالكاد يغطي جزء بسيط من التزاماتي كشخص أو كفرد. بدي راتب على الأقل يستطيع أن يعني يعطيني القدرة على بناء أسرة. الأجور، إذا بتسأل أي شخص اليوم بيقول لك الأجور لا تتناسب أبدا مع غلاء المعيشة. فكيف يمكن اليوم أن نقول أن الاقتصاد ينمو على مدى 3 سنوات وأن راتبي ثابت صار له 15 سنة؟ وتخيل كم زادت الأجارات وكم زاد غلاء المعيشة وارتفعت أسعار الأكل والشرب على مدى 15 سنة ماضية. المحافظات بقول لك أنا بدي فرصة عمل بالمحافظة بدل ما أظل طالع جاي على عمان، ويمكن هذا الكلام حكيناه الفترة الماضية. لماذا يبقى الشغل والعمل متركز في العاصمة؟ أنا اليوم عندي مشاريع، كيف يمكن أن أشتغل على دعم هذه المشاريع وأخفف الكلفة شوي على الناس حتى يقدر صاحب المشروع بعد سنة ما يسكر، لا يستمر، ويصير يوظف عنده كمان 2 و3. فبدي أسمع منكم اليوم، أنا في نظري كمواطن شو هو النمو الاقتصادي؟ هل هو يجب أن يكون شيئا ملموسا، ولا تكفيني الأرقام التي تخرج من الحكومة يعني بنهاية السنة أو بنهاية خلينا نقول كل عام اقتصادي أو مالي؟ أنا لازم أحس بهذه الزيادة في دخلي، في فرص العمل لأولادي، وتحسن في مستوى معيشتي، ولا باعتقادكم يكفي أن نقول أن الأرقام تقول أن الاقتصاد نما على مدى 3 سنوات الماضية؟ هذا حديثنا وهذا موضوعنا، بدي أسمع منكم اليوم. الاقتصاد ينمو بحسب الأرقام، وراح أقول لكم الأرقام. يعني أنا مثل ما ذكرت كان لحد 2.5، إحنا وصلنا إلى 2.8، وبعض السنوات وصلنا إلى 2.9. ينمو للعام الثالث على التوالي. لماذا لا يشعر المواطن بهذا التحسن المماثل في الدخل وفي فرص العمل وأيضا في مستوى المعيشة؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نستمركم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سلاح الجو الملكي يخلي 11 أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة التجسير للعام الجامعي 2026-2027. استشهاد 5 فلسطينيين بينهم طفلة وطفل جراء قصف الاحتلال بمسيرة استهدف سيارة في حي النصر وقصف آخر على حي الرمال غرب مدينة غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة في هجوم للمستعمرين على قرية حجة شرق قلقيلية. الحكومة الإيرانية تقرر رفع سعر البنزين على من يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهريا اعتبارا من الثلاثاء. نتنياهو يقول إن حكومته مصممة على إسقاط النظام الإيراني معتبرا أن نهايته قريبة ومؤكدا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وضرب أعدائها. وإلى الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية، متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: تكمل مع شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة.

رواتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل 0799-364-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05-385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي،
4: تطبيق أشيائي.
5: إذا مستمعينا الكرام، من جديد أهلا بكم للعام الثالث على التوالي. الاقتصاد ينمو والمؤشرات الاقتصادية في تحسن. سؤالي لكم، لماذا لا يشعر المواطن بتحسن مماثل في دخله وفرص العمل ومستوى معيشته؟ على أرقامنا شاركونا رأيكم 06-516-2020-516-5020-516-2060 عبر الواتساب 07-87-92-93.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابدا مع شادي شلول. هلا اخوي شادي تفضل. شادي معي؟ اخ شادي
1: معك سيد صباحك.
0: هلا يا سيدي صباح الخير. هلا ابو شلول يا هلا حياك تفضل.
1: الله يزيد فضلك. والله يا سيدي انا بدي ابجب رايي انا منه علي بالنسبه لي انه انت تقول لماذا لا يشعر المواطن بتحسن مماثل
0: مماثل. نعم احنا اقتصادنا صار له 3 سنوات ما شاء الله اللهم لا حسد ينمو واحنا يعني في تحسن في مؤشراتنا. طب انا اليوم كمواطن شو المفروض اني ابلش احس؟
1: طيب يا سيدي هسه المفروض انهم يتوحوا لنا وظائف حتى نشعر بهذا الشيء. انا خريج من 5 سنين.
0: شو تخصصك؟ شو دارس؟
1: إدارة اعمال. وعندي 6 اخوان كمان دارسين ولا واحد متوظف.
0: ولا واحد من الستة؟
1: ولا واحد لا قطاع خاص ولا وظائف حكومية.
0: يعني انتوا اضافة لك 7 انتوا 7 ولا حدا يشتغل؟
1: ولا حدا. 2 بيشتغلوا بقطاع خاص غير تخصصهم طبعا. مجال غير تخصص.
0: نعم.
1: وانا كذلك الامر بشتغل بغير تخصصي. انا بشتغل عامل مياومة.
0: نعم.
1: إلي 5 سنين خريج وعلى الفاضي والله اخويا لي. ومع ذلك انا من 6 سنين وجاي مطالب بقرض تعليمي. ومش قادر اسده. تخيل لوين يعني. فصراحة انا بنصح بوجه من اذاعتك هاي لاي شاب اذا عنده طموح انه يتعلم يروح يتعلم له صنعة احسن من التعليم الجامعة.
0: يعني الان انت شو الشغل اللي تشتغله المياومة؟ تشتغل حرفة معينة اخوي شادي؟
1: لا انا شغال في محل عطور.
0: محل عطور؟ يعني تركب تركب عطور ولا تبيع؟
1: صحيح. لا بركب.
0: تركب عطور كويس. ويعني هاي تعتبر حرفة؟
1: لا هي مش حرفة. هي الواحد مضطر انه يشتغل فيها.
0: صنعة. كار جديد.
1: براتب 290 دينار.
0: 290؟
1: نعم صحيح 290.
0: والحمد
1: لله على كل حال. فلذلك انا برايي انه يتوحوا لنا وظائف حتى نقدر نجاوب على هاي الاسئله بشكل اوضح شكله احسن من هيك.
0: يعني انا اليوم لما اتحدث عن شخص درس ويعني مش بس شخص انا بحكي عن اخوانك كمان تقول لي احنا 5 6 نفس المشكله ويا ما لقى شغل يا انه وصل لمرحله انه اليوم يعمل في غير تخصصه. مش عارف يمكن البعض يقول لي يعني هذا مش اشي غريب واحنا يمكن معظمنا اليوم غير غير غير غير, غير فئه معينه من الناس معظمنا نعمل بدون مش بشهاداتنا وبتخصصاتنا.
1: اخويا ليث انا اقدم اخو لي خريج من 2006 20 سنة درس 4 مرات على الإضافي فقط لا غير.
0: ولا وظيفة لا حكومية ولا قطاع خاص؟
1: أبدا. درس 4 مرات 3 مرات على الإضافي على حساب التعليم الإضافي وزارة التربية والتعليم. معلم تاريخ حاصل على قبول جيد جدا.
0: نعم.
1: تقدير جيد جدا. ومع ذلك الحمد لله على كل شيء.
0: نعم. الله يقويك ابو شلول وان شاء الله. يعني يا اخوان انا كنت اقول هلا سيدي شكرا صباح الخير. كنت اقول قبل الفاصل ولا المواطن يعني مش طالب يعيش هيك حياه خياليه. مش طالب فيلا على البحر ولا طالب سياره موديل سنتا ولا طالب سفره كل شهر. والمواطن صبور بس طالب راتب بديش اقول مجزي بل راتب يكفي لاخر الشهر على الاقل. فما بالكم اليوم مثلا هي قصة الأخ شادي يقول لك أنا 5 سنين متخرج على 290 دينار. يعني إذا بده يفكر شادي يتجوز شو رأيكم يا أخوان كيف ممكن يرتب أموره؟ أخوي إبراهيم
2: السلام عليكم.
0: يا هلا إبراهيم. عليكم السلام.
2: أنا ما أدري بالنسبة للنمو الاقتصادي في أي مجال هم المفروض يحددونا في أي مجال. هل هو في جميع المجالات ولا في مجال مثلا البترول ولا في مجال الطاقة ولا
0: شو راح يفرق معك إذا عرفت المجال شو راح يصير؟ يعني
2: عشان نعرف الدراسة فعلا صارت الاقتصاد في البلد ولا في بلد تاني. هاي نقطة. النقطة الثانية انه اكثر من 85 فندق في منطقة وادي موسى لحالها تم اغلاقها اغلاق تام وقف العمل فيها تام. فشوف كم موظف اتعطل عن العمل في هذه الفنادق. يعني السياحة احنا كلنا بنعرف انها العصب الاساسي من 3 سنين وجاي. السياحة شو ادخلت على البلد؟ ما في مدخول. فانا لما اشوف عصب اساسي متوقف عن العمل او يعني متذبذب في الدخل، فمن هنا انا اخذ دراسة مثلا. يعني انا كمواطن عادي بسيط غير مثقف او ما لي مجال في الاقتصاد او خبرة في الاقتصاد، على من اشوف انا اكثر من 85 فندق في منطقه واحده تم الوقف العمل فيها وقف تام. فمن هنا انا بدي اعرف انه ما في عندي نمو اقتصادي.
0: نعم.
2: ولما اسمع قصه
0: في السياحه فيها مشكله كبيره الصراحه. طبعا انت عارف هذا الموضوع يعني مرتبط بالاحداث اللي بتصير حوالينا، مش بس
2: بالضبط. نعم. فهنا انا بدي اخذ، انا كمواطن بدي اشوف دراستي انا على مستوى عقليتي كمواطن، انا بدي اعرف انه ما في عندي نمو اقتصادي. لما اسمع شادي من 5 سنوات واخوانه من 20 سنة وكذا وغيره مثايل، فما بعرف هي هالدراسات اللي بيسووها فعلا عندنا في البلد هنا ولا الراوتر شابك على بلد تاني، والله ما يعرف يا استاذ.
0: اشكرك سيم، تسلم. شكرا. شكرا شكرا اخوي ابراهيم السماك، تسلم يا صديقي. خلينا نروح لنور. نور تفضلي. نور تفضلي ستي. نور تسمعيني؟ نرجع لك. محمد اخوي محمد عدنان، تفضل محمد.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: هلا هلا محمد، تفضل.
3: ايوه سيدي. هلا احنا بالنسبه للنمو الاقتصادي، لما نسمع النمو الاقتصادي معناته تضخم، وتضخم غلاء اسعار.
0: نعم.
3: اي من جهه. من جهه ثانيه احنا دائما بنسمع عن البطاله من عشرات السنين. لما صارت المشاكل في سوريا اجوا السوريين فتحوا الاف المطاعم، وجميع المطاعم فيها سوريين بيشتغلوا. شوف كم فرصة عمل موجودة بالأردن، لكن احنا ما كنا شايفينها. لما صارت مشاكل اليمن اجوا اليمنيين فتحوا عشرات المطاعم، مئات المطاعم، وكل اللي بيشتغلوا في المطاعم هاي يمنيين. احنا بنسأل الإحصاء، كم مطعم يمني عندنا؟ كم موظف في هاي المطاعم؟ اذا عندنا احنا فرص عمل، لكن ليش احنا ما بنشوف هاي الفرص؟ مثلا المنسف عندنا أردني، كم مطعم، كم عشيرة أردنية فاتحة مطعم، جميع الموظفين اللي فيها أردنيين بيسووا منسف، بس المحاميد صح ولا لا؟ يعني هذول المحاميد هم الوحيدين اللي نقدر نقول منسفهم أردني. ليش بقى كل عشيرة تفتح مطعم بتسوي منسف أردني؟ كل اللي بيشتغلوا فيه أردني.
0: يا رجل كل المطاعم الموجودة عندنا بالبلد بدك نفتح كمان مطاعم؟
3: في ناس
0: يعني هي الناس صارت تيجي على الأردن عشان سياحة الأكل.
3: معلش يعني
0: بدك نفتح كمان مطاعم؟ احنا ما عندنا استثمار بالبلد غير مطاعم. إذا بدك تطلع أولادك تأخذهم على المطاعم وروح يأكلوا ويش.
3: طيب.
0: ما في عندنا أي نشاطات ثانية ممكن الواحد يفكر فيها؟
3: طيب ماشي. عمرك شفت واحد بيع سيارات مثلا بيقول لك في عندي بطالة؟ لا. كل مرة بيفتح مثلا بالقويس ما بيحط ابن من أولاده، بيفتح بماركة بيحط ولد ثاني.
0: طيب محمد أنا ما بعرف، بس يمكن شوي بعيد اللي تحكي عن موضوعي. أنا اليوم أتحدث إنه إحنا إذا كان الاقتصاد ينمو على 3 سنوات متتالية، لماذا لا يشعر المواطن بهذا التحسن المماثل في الدخل وفرص العمل ومستوى؟
3: قلت لك هذا النمو معناه تضخم، وتضخم رفع أسعار. إحنا بنشعر فيه بس بنشعر سلبا. يعني لما يصير نمو معناه ترتفع الأسعار، لما يصير نمو معناه
0: لا هذا الكلام مش اقتصادي، مش علمي صراحة. لا، إذا في نمو معناه التحسن سلبي.
3: أنا نصيحتي لكل خريج
0: تفضل نسمع نصيحتك.
3: يجيب على الأقل سنة خبرة واحدة، لازم يحصل أي خريج بعد الجامعة سنة خبرة عملية. ليش؟ لانه في الراتب يبنى طوبه او مربع عشان تاخذ علاوه المسمى اللي انت درسته لازم يكون معك ثاني خبره. فانت راتبك بالحكومه اذا تعينت وما معك ثاني خبره حيكون راتب مثلا انسان عادي، بس اذا كان معك مثلا ثاني خبره كمهندس او محاسب او مبرمج او كذا حتاخذ علاوه المسمى. علاوه المسمى قريب 120 دينار في بعض التخصصات او كذا، فبرتفع راتبك اذا حصلت اول ثاني خبره. لازم أشكر. أي خريج يدور على سنة خبرة لو ببلاش بتدرب بالشركات. جيب سنة خبرة وبعدين دور على شغل.
0: تسلم محمد.
3: السلام عليكم.
0: هلا سيدي، شكرا. أخوي بشير حياك.
4: السلام عليكم. والله
0: يا هلا والله.
4: الأستاذ لي صلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
4: هل التحديث الاقتصادي وضعه تحت المواطن المجوني، البطالة، الفقر، التضخم، هل المواطن تنمو النمو؟
0: وهذا سؤالي لك. النمو 3 سنوات ما شاء الله قاعد يعني الامور ممتازه عندنا.
4: ما في المديوني، ما فيش، ما اثق بالدراسات. لا اثق بالدراسات لمتى؟
0: لا تثق بالدراسات؟
4: لا نثق
0: لا تثق بالدراسات.
4: يعني احنا صرنا 20 سنه 2009 وزمان تقاعد ما فكرنا فيش. احنا لمين اشتكي استاذ لمين
0: اشتكي؟ يمكن البعض يقول يا اخوي بشير عفوا، يمكن البعض يقول لك انا طيب يعني إذا أنا دخلي ما ارتفع والبطالة لسه ما زالت موجودة، يعني أنا اليوم يعني قديش مهمني كم نما الناتج المحلي الإجمالي؟ شو رأيك؟
4: ولا شيء ولا ما لا يهم شيء. اللي إحنا بعشرة مين يشتكي؟ الحكومة، إذا الحكومة خلي مكتمل تشتكي الضمان، يعني مين يشتكي؟ مين بدأ ينصفنا من الظلم؟ إحنا الضمان 2009 ما بزادنا ولا دينار. لمين يشتكي أستاذ ليش؟ لمين؟ لمين النواب بيشتغل لصالح المواطن لصالح الشعب لصالح البلد الوطن؟ لما تابهم لما تستهدف المديون زادت، اقترض 108 مليون و450 مليون وين بتروح؟ المديون زادت تبطال. هل سووا مشاريع؟ هل الحكومة جابت استثمارات للجنوب خاصة الجنوب مهمش يعني ما حد سأل بيها؟ لما ايش بدنا بالحداق؟ بدنا مدارس ومصانع وتحسين وضع المواطن، التعليم والنقل وما إلى ذلك والبنية التحتية ما فيش. لما تابوا لما تستفيد مواطن يعني الحكومة بيضحك الشعب لما الحكومة تستغرب الشعب بتمجده عجيبته؟ هل المواطن حس بالتحسين بالتحديث الاقتصادي؟ لا ما حسش. ما في تدوير مناصب
0: ما في. طيب أخوي بشير اللي راتبه 500 دينار اليوم وراتبه 500 دينار من 10 سنين نقول، هل نقدر نقول أنه أصبح أفقر من ناحية قدرته الشرائية؟
4: نعم أفقر.
0: أفقر يعني الراتب اللي كان يكفي زمان، هذا كنت أحكي قبل الموجز، اللي راتب اللي كان يكفي زمان هسه لا يكفي؟
4: لا ما في يعني 1000 دينار ريال بكفي التزامات مال التعليم وفواتير وشرب وأكل ومواصلات مال ذلك والتزامات وجود مال ذلك. هل المواطن تحس بضغط؟ ما تحسش. يعني ليش الحكومة
0: ليش ما بتسأل في المتقاعدين مبكر؟ لمين يشتكي؟ أشكرك. طيب هذا رأي بشير مبيضين. تسلم يا صديقي. شكرا مبيضين. أبو أصيل تفضل.
5: الله يجزيك فضلك.
0: حياك أبو أصيل.
5: بارك الله
0: يا هلا والله.
5: بس بدك تطول بالك علي شوية.
0: خذ راحتك. يلا تفضل.
5: الله يطول عمرك إن شاء الله. حتى نأصل للمسألة حتى نستفيد منها. يعني أنا هذا اللي يهمني دائما بالاستطلاع. الآن بداية بدنا احنا نشوف المسطره اللي احنا بدنا نقيس عليها.
0: نعم.
5: نشوف حالنا احنا وين، يعني احنا فوق ولا احنا تحت؟ لازم يكون في مسطره حتى احنا نقيس عليها.
0: تفضل سيدي.
5: الان الله يزيد فضلك ويبارك فيك. السؤال الاقتصاد ينمو ولا نرى تغيير. الان اذا نرجع خطوه لورا بس اذا سمحت لي يا خيالي. الان مرينا بربيع عربي، مرينا بكورونا، مرينا بحروب دول، مرينا بحروب اقليميه وما زلنا نعيشها وانقلابات. لكن بالمقابل أنا كأرجني بروح على المستشفى الحمد لله رب العالمين بتعالج، بروح على عدم المؤاخذة على الكزية مباشرة بصف بحطولي الفرد بتنكل السيارة بعبي بنزين وبمشي ما بوقف طوابية. بروح على المخبز عدم المؤاخذة بفوت خلال ثانية بوقف ربط الخبز.
0: يعني هذا بس عندنا بالأردن، الدول الثانية مش موجودة.
5: أنا بس لك ما بقول لك بدنا المسطرة احنا. أنا هذه أنا ما قلت لك بالمقدم. طيب. أنا بدي المسطرة.
0: شو المسطرة؟ فهمني قصدك. بس
5: اتفضل.
0: بس ما فهمت شو قصدك بالمسطرة. يعني
5: المسطرة حتى نقارن، أنا أقارن حالي الآن مثلا مع دول الخليج حتى أشوف مثلا وين وضعي وين وضعي، ولا أقارن حالي مثلا مع الغزاويين ولا مع السوريين؟
0: ليش أقارن حالي؟ ليش أقارن
5: مثلاً؟
0: ليش أقارن حالي يا أخوي؟
5: أنا بقول لك كمثال. أنا بعطيك إياها كمثال. إذا لا ما بدي، أنا بدي أقارن حالي، أنا أردني وبدي أقارن حالي بس بالأردن والمنتج اللي يطلع من عندي من الأردن وصادراتي وارداتي والأمور هذه، تمام؟ الآن أنا مش مدافع عن الحكومات، لكن أنا بدي أشوف، لأن لعلنا إحنا بخير وإحنا ما ندري. إذا كانت الحكومات اللي دارت المشهد هذا كامل.
0: أخوي أبو أصيل، هل كل نمو اقتصادي يعني تلقائيا تحسن بمستوى معيشة الناس؟
5: يجب، لكن أنت لما المحيط اللي حواليك.
0: طيب. المحيط اللي حواليك. أنا قلت قبل شوي المواطن مش كثير طالب، المواطن طالب يمكن شغلة واحدة بس معظم الناس، إنه راتب يكفي. الناس اللي حواليك، وإذا بدك يعني بدك على الصعيد الشخصي، هل الراتب يكفي؟
5: ممتاز. أنا بدي أعطيك راتب 1000 دينار على سبيل المثال، سيكفيني أنا كأردني. بالمقابل أنا كنت أعبي السيارة بخمس دنانير، صرت أعبيها مثلاً بعشر دنانير مثلاً. هاي نزل من الراتب. أجارك أنت متأجر بيت كنت تأجر 150 الآن صار 300، هاي نزل من الراتب. إذا المحيط اللي حوالينا مأثر علينا. هل إدارة الدولة اليوم بحكوماتها وإلى آخره يعني قادرة أنه تعيشنا بكرامة لكنه المحيط قاعد يضغط علينا. نعم هذا واقع. حتى ما نترك احنا مثلا عدو ماخذ السوشيال ميديا.
0: يا سيدي ماشي ماشي ماشي, بس انا قاعد اقول لك اقتصادنا قاعد يحقق نمو ايجابي للعام الثالث على التوالي الحمد لله. نعم احنا بمنطقة كل يوم فيها حدث وممكن الحدث يقلب الحسابات الاقتصادية كلها, متفقين. لكن اليوم احنا عندنا نمو اقتصادي, اليس من المفترض ان ينعكس هذا النمو بتحسن مماثل؟ بديش اقول مماثل, على الاقل تحسن.
5: انت على مستواك الشخصي, انا اذا رفعت مستواك الاقتصادي انا اذا رفعت مستواك الاقتصادي وزادت عليك ايجار الدار والبنزين والاخير جميع الامور هذه,
0: شو الفائده؟
5: بالتالي لن تشعر بالفرق.
0: طيب تسلم سيدي, هذا راي ابو اصيل. ابو اصيل يحاول انه يقول لك انا بدي بس هيك نعمل مسطره ومقارنه مثل ما قال رامي. تفضل اخوي رامي.
6: السلام عليكم اخلي.
0: عليكم السلام, هلا اخوي رامي.
6: اخلي بدي ارد نوعا ما على السيد ابو اصيل حاليا.
0: نعم.
6: وأفتح الموضوع مرة واحدة. الآن التطور الاقتصادي والنمو الاقتصادي هل انعكس على جودة التعليم؟ هل انعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة؟ يعني قبل 30 سنة أيامي مثلا بحكي لك أنا تخرجت 94 توجيهي.
0: 94
6: كنت مدارس حكومية بال 94 أخذت التوجيهي.
0: نعم.
6: قبل حوالي 32 سنة. أيامنا كان مين نوع الطالب على المدارس الخاصة أستاذ ليت؟
0: مين؟
6: الطالب الذي لا يستطيع النجاح في مدرسة حكومة.
0: نعم.
6: بديش احكي مسمى اخر حتى ما حد يزعل يعني.
0: لا سيدي واضحة, فيش داعي تستخدم مسمى اخر.
6: بديش احكي لك انه الطالب انتهى في ايامنا.
0: طيب شو
6: يعني زيد.
0: صح نعم.
6: الذي يستغني عن اولاده يتركهم في مدارس الحكومة الا من رحم ربي.
0: ليش اليوم مدارس الحكومة شمال اخوي رامي؟
6: عندك الجواب ما بتجاوب. شو تقول لك أنت ليش؟ ما لها مدارس الحكومة؟
0: ما لها والله.
6: أين جودة التعليم التي كانت على أيامنا أستاذ ليت؟
0: مجانية, متوفر فيها تعليم مجاني.
6: فقط مجاني, لكن أين هو التعليم؟
0: في تعليم.
6: الجامعات الرسمية حاليا كم صارت؟
0: قاعدين بنشوف دائما أسماء أوائل الثانوية العامة من المدارس الحكومية.
6: من مدارس الملك عبد الله للتميز وليس كل مدارس حكومية.
0: مش حكومية؟ بغض النظر شو اسم المدرسة بس حكومية, ومش شرط مدارس الملك عبد الله, لا مش كل سنة, ممكن هيك وهيك.
6: أستاذ ليت معلش, جودة التعليم هل بقيت كما هي؟ هل انعكس هذا على جودة التعليم؟ أنا هاي السؤال.
0: نعم.
6: الآن أنا قبل 20 سنة لما كنت أروح على السوبر ماركت أو على مول أيامنا كنت أشتري بخمسين دينار تعبي صندوق سيارة.
0: أيوة.
6: حاليا 50 دينار شو بتشتري؟
0: انت حضرتك تعمل ولا متقاعد؟
6: انا حاليا محامي.
0: محامي.
6: انا عمري 51 سنة استاذ لي.
0: العمر كله بالصحة والعافية.
6: الله خلاص ما بلغناش سن التقاعد يعني. لا مهنيا ولا عمرا.
0: الله يقويك. اليوم عندنا نمو.
6: حاليا تقول لك اياها في طريقي لمحكمة الرويشد.
0: بطريقك لوين؟
6: محكمة الرويشد.
0: محكمة الرويشد اخر الدنيا رايح.
6: نعم ها. ليش؟ قل لي بس ليش؟
0: كديش 200 كيلو عن عمان؟
6: 260 كيلو.
0: 260 كيلو.
6: نعم باقي قدامي 30 كيلو اللي مطلع بس 6 ل 10
0: توصل بالسلامة. على أي تردد تسمعنا؟ على أي تردد تسمعنا برويشة؟
6: لحد الآن ناقص 104.7
0: على تردد عمان. كويس ترى عندك. نعم. طبعا تردد الشمال أيضا. طيب أخوي
6: خطر تردد الشمال بدخل عليه إرسال
0: الإذاعات
6: الأخرى.
0: والله أنا مرات لما أروح على المفرق صراحة بحط تردد الشمال بيكون ممتاز, ما بعرف يمكن أوقات معينة أو أماكن معينة.
6: الآن أما يعني حاولت وأنا بالصفاوي أحط على تردد الشمال. إذاعات عبرية.
0: إذاعات عبرية. نعم.
6: نعم.
0: طيب أستاذ رامي.
6: فضل.
0: اليوم عندنا نمو 3 سنوات, من المسؤول أن يحول هذه النمو من أرقام في التقرير وفي الإحصاءات إلى زيادة فعلية في في في في في في, في, في مستوى معيشة الناس؟
6: فعليا السلطة التنفيذية.
0: طيب اليوم
6: معلش احنا عندنا ارقام.
0: اذا استمر الاقتصاد بالنمو والناس بيقول لك احنا مش حاسين, هل هذه سياسة اقتصادية ناجحة؟
6: طبعا لا. سياسة اقتصادية غير ناجحة. وهي نقطة. بداية اول امبارح استاذ ليث كان في لقاء مع احد الضيوف على برنامج يوم السبت اللي بيجي الساعة 6 مع محمد سلام.
0: صالون حياة مع زميلنا محمد سلام.
6: صالون حياة. بداية قال خلال 3 سنوات سيشعر سيتم زيادة الوظائف من 50,000 ل 100,000
0: يا سلام.
6: العمل. بعديها حكى خلال 5 دقائق لا خلال 2033. طب 3 سنوات صارت 8. طيب.
0: صح، توصل بالسلام أستاذ رامي، وفرصة سعيدة يا صديقي، شكرا جزيلا. أخوي عبد الله يا هلا بيك، صباح الخير.
6: صباح الخير، يعطيك العافية أستاذ ليلى.
0: أخوي عبد الله، ليش هالفجوة بين المؤشرات الرسمية وبين إحساس الناس اللي أنا سمعت آرائهم قبل شوي؟ في فجوة كبيرة بين بين بين الأرقام وبين الكلام اللي يحكون الناس، شو رأيك؟
6: صحيح، الحكومة التحسن اللي صار هو في موضوع الدين. إحنا الدين في المملكة تزايد سنة بعد سنة، يعني تقريبا أو حتى فوائد الدين، خدمة الدين الأردني حوالي 2.5 مليار أعتقد. اللي صار التحسن هو تخفيض هذه الأرقام قليلا، يعني بحيث أنه خدمة الدين أصبحت أقل من السابق، وهذا يعتبر تحسن فعليا. ولكن المديونية كل عام عن عام بتزيد، يعني الأردن أعتقد في 26 لغاية اليوم مدين حوالي 900 مليون دينار أو دولار. ففعلا في تحسن، ولكن ما في أثر. ليش؟ لأنه كل التحسن في موضوع تخفيض خدمة الدين وليس الدين نفسه، هذا واحد. اثنين، أعتقد موضوع محاربة الفساد. محاربة الفساد هذا شيء مهم جدا جدا في أنه المواطن يلمس أثره. من أي ناحية؟ أولا العدالة في الفرص، فرص التعيين. يعني بتلاحظ كثير، يعني يدخل على الفيسبوك في مواقع أشخاص بلاحقوا يعني قضايا الفساد وينشروها وبينشروا وثائق. في كثير ناس تعيينات غير عادلة، رواتب خرافية، مكافآت غير مبررة في الوزارات وفي الدوائر الحكومية. الدولة يعني نفسها إذا بدها يعني تزيد التحسن أو نلمس أثر التحسن، بدنا أول شيء محاربة الفساد.
0: هذا بالنسبة لك أنت كمواطن، يعني أنت بالنسبة لك اليوم لما نقول
6: يعني في بلد زي الأردن مديونية حوالي قربت يمكن من 50 مليار، رواتب 5000 و6000 و7000، شباب مثلا تخرج مبارح وأبوه مسؤول يعينه في أحسن موقع في 3000.
0: أخ عبد الله، هاي
6: الشاب اللي حكى معك قبل شوي 290 دينار مش قادر حصل وظيفة، له 5 سنين متخرج.
0: هاي الأرقام اللي كنا نذكرها قبل شوي تعني لك ولا لا تعني لك؟ لما يقولوا لك والله
6: صراحة أنا بتابع الأرقام.
0: لما
6: أنا
0: يقول لك يعني الناتج المحلي الإجمالي نما،
6: مفروض تنعكس على الاقتصاد، مفروض تنعكس على التضخم، مفروض تنعكس على فرص العمل. ولكن بصراحة مش لامسينها، يعني
0: مش لامسين.
6: ليش؟ لأنه أنا بعتقد في فساد وفيش عدالة في توزيع الفرص، سواء في
0: يعني هل يعني في مشكلة في في, في في مشكلة في توزيع ثمار النمو؟
6: أكيد هاي موجودة في الأردن بشكل واضح، وخاصة في عندنا في الأردن طبقات، وهي معروفة، يعني الطبقة المتنفذة، وزراء وعيان ونواب والعائلات القريبة منهم، هذول كلهم ماخذين فرص كاملة وبأسرع وقت وفي أفضل المواقع وبأعلى الرواتب. باقي الناس كلها يعني
0: بأفضل المواقع وبأعلى الرواتب.
6: عفوا،
0: كلام مهم اللي حكيته، بأفضل المواقع وبأعلى الرواتب، صح؟ واحنا هذا المعنى.
6: أيوة
0: للاسف.
6: نعم.
0: هذه التدفيعات نعم نراها صراحه واقعا في مجتمعنا من سنوات. شكرا اخي عبد الله. اخت امل، تفضلي امل.
7: صباح الخير، يعطيك الف عافيه.
0: هلا امل، صباح الخير.
7: بحكي معك بصراحه بخصوص، يعني حابه اشارك في موضوعكم الاساسي وانوه على مشكله. يعني تقريبا احنا حوالي 600 موظف بنعاني من المشكله اللي احنا نازلين فيها الان، اللي هي التعليم الدامج، وإحنا موظفين إله، والآن قطعونا بدون سابق إنذار. يعني نهاية السنة الماضية إذا هم فعلياً ما بدهم يجددوا معنا.
0: أنتم موظفين إيش؟ والله ما فهمت ستي.
7: التعليم الدامج.
0: الدامج؟
7: للطلبة ذوي الإعاقة إلحاقهم في المدارس الحكومية. نزلوا لهم فريق متعدد التخصصات، 4 أخصائيين علاج طبيعي ووظيفي وبصريات ونطق، ومعلم مساند برافق الطالب ذوي الاحتياجات داخل الصف.
0: نعم.
7: احنا قلنا معاهم 3 سنين.
0: طب تحبي نحكي بالموضوع بعد 9، شو رايك؟
7: ما في مشكله.
0: تمام امل. أوكي.
7: بس احكي اشارككم في موضوع.
0: طبعا ستي تفضلي.
7: صراحه كمان انا بحب احكي عن عقب على الاتصال قبل اتصالي. في نقطه حكى فيها عن تكافؤ الفرص.
0: تكافؤ الفرص، هاي نقطة مهمة.
7: فرص العمل بالذات. يعني أنا كخريجة 2009 وتخصص علاج وظيفي.
0: نعم.
7: وهو تخصص لا يعتبر إنه قديم في البلد. ليه لحد الآن ما بيصير تعيينات إله؟
0: من 2009 متخرجة؟
7: أنا متخرجة من 2009 ورقمي واحد.
0: رقمك واحد.
7: واحد من يوم أنا تخرجت رقمي واحد. ووصلت الوزارة، وصلت المستشفيات هنا في مادبة. أنا في محافظة مادبة.
0: يمكن قبل شوي عبد الله كان يقول في ما في تكافؤ بالفرص من ناحية إنه يعني موضوع التنفيعات والواسطات والمحسوبيات. شو رأيك؟
7: هاي هي بالضبط.
0: يعني إذا له قرايب وزراء ولا له قرايب نواب كان توظف زمان أو العكس.
7: تمام.
0: هيك الموضوع يا أمل، هيك الموضوع.
7: هيك الموضوع، لأنه
0: يعني أنت عندك مثلا زميلات إلهم من عائلات معينة أو إلهم قرايب بالحكومة أو إلهم قرايب بالمجلس النواب وتوظفوا؟
7: بالأسف نعم.
0: في
7: يعني إحنا كتخصص مهم. أنا لما أوصل للوزارة قبل 6 سنين بالضبط ويحكي لي إحنا طالبين لمادبة 2 ومستنى في التشكيلات. هل التشكيلات لحد الآن ما تسوت؟
0: نعم.
7: يعني أنا كعمري الآن 38 سنة، هل أنتظر أنا لبين ما أخرج عن الديوان أو أخرج عن العمر المسموح للإعلان المفتوح حتى هم يطلبونه؟
0: لسه ضايل 10 سنين.
7: يعني شو ما كان العمر يعني سوري يعني العمر
0: 48 المفروض. لا يعني صراحة في فجوة واضحة، في فجوة واضحة.
7: هل الطلاب ذوي الإعاقة ما لهم حق بأنهم يتعلموا زيهم زي باقي الطلاب؟ أما إحنا منعناهم بقرار بكتاب رسمي طلع ممنوع أنهم يكونوا بالمراكز النهارية وهم داخل المدارس.
0: بس هو موضوع الدمج أنا يعني قرأته، بس كان إشي كويس أنا شفته صراحة.
7: إشي ممتاز يرقى في البلد، يرقى في
0: الطلبة بالضبط. يعني كويس يكونوا طلاب ذوي الإعاقة يكونوا مدموجين مع الطلبة الثانيين حتى ما يحسوا حالهم أنه يعني هم عايشين بس بمجتمع يعني كل الموجودين في أو في مدرسة كل الموجودين فيها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
7: مظبوط كلامك.
0: كويس يكونوا مع الأصحاء. شو رأيك؟
7: أنا بالنسبة أنا أؤيد هذا البرنامج، لأنه أول شيء.
0: طيب بنحكي فيه بعد 9، شوفوا من خلال الشباب وزارة التربية بالله. ولا يهمك أمل، شكرا. عادل أبو سنينة، هلا أخوي عادل.
8: صباح الخير أستاذي.
0: هلا، صباح الخير أخوي عادل.
8: والله دائما يعني ما شاء الله مواضيعك يعني في بتحرك الوجدان.
0: الله يحييك، يا مرحبا أخوي عادل.
8: اللي في قلبه لازم الواحد يحكي.
0: يا مرحبا
8: أخي. النمو الاقتصادي بينعكس على إيجابيا على المواطن في شو آثاره على المواطن. أول إشي لازم يكون في توفر لفرص العمل. كيف يعني؟ توسع القطاعات الإنتاجية والاستثمارية هذا بيخلق فرص عمل ووظائف جديدة بتساهم في تقليل البطالة بين الشباب.
0: المفروض
8: هذا هاي أول أثر له. الأثر الثاني هسه عشان أدخل شو الفجوة، ليش في الفجوة وما يحس المواطن فيها؟ تحسن الدخل. هلا أنا لما مفروض الأسرة متوسط دخل الأسرة يرتفع تدريجي مع النشاط الاقتصادي، مع ارتفاع النشاط الاقتصادي وارتفاع الإنتاجية. في النقطة الثالثة وهي المهمة اللي هي جودة الخدمات. النمو الاقتصادي أو النمو الناتج المحلي لازم يعطينا إمكانية في تعزيز الإنفاق الحكومي، يعني يرفع الإنفاق الحكومي على قطاعات حيوية مثلا الصحة، التعليم، النقل، البنية التحتية. هلأ الأرقام اللي عمالها بتعلنها المؤسسات ذات العلاقة اللي عندنا في البلد المواطن ما بشعر فيها. ليش ما بشعر فيها؟ لازم أرقام النمو الإيجابية ما عادة لا تترجم إلى تحسن فوري في معيشة الفرد في
0: ماشي تحسن فوري، بس أنا 3 سنين يا أبو سنينة.
8: أنا بس بدي أحكي لك هذا التحسن كيف بلمسه المواطن؟ بانخفاض الأسعار أو الضرائب والرسوم. عرفت كيف؟ لأنه بصير عندك قطاعات إنتاجية حيوية بتخلق فرص عمل للشباب. هيك بتطور. الشغلة الثانية اللي أنا بسميه أو اللي بسموه النمو الحقيقي. كيف النمو الحقيقي؟ حتى يشعر المواطن بالتحسن لازم نسبة النمو الاقتصادي تزيد عن النمو السكاني. يعني مثلا إذا أنا بقول لي أنا عندي اليوم السنة هاي مثلا حقق النمو الاقتصادي 2.3 وعندي نسبة النمو السكاني 3.3، معناته أنا النمو
0: فطبيعي طبيعي يصير في هاي الفجوة قصدك.
8: ليش؟ لضمان حتى لضمان حصة الفرد الحقيقية حتى يلمسها. عشان هيك احنا ما بنلبسها. زيادة في الضرائب، زيادة في المشتقات النفطية، فحركة الإنتاج بتقل، فالأرقام تبدو مضللة.
0: تبدو مضللة.
8: نعم.
0: بس الأرقام حقيقية.
8: الأرقام حقيقية بس أنا بحكي لك حتى يحس الفرد فيها تبدو مضللة. هي مش مضللة. هي نعم. حقيقية. ولكن
0: تبدو مضللة.
8: نسبة النمو سالب مش موجب.
0: طيب تسلم سيدي.
8: الله
0: بارك الله فيك أبو سنينة. شكرا. بدي أسمع رسائلك. شكرا أخوي عادل. رسائلكم على الواتساب. يلا نسمع أبو خليل.
9: أبو زيد الله يسعد صباحك.
0: هلا أبو خليل.
9: أبو زيد طبعا هم بيحكوا أبو نمو اقتصادي وهذا كل يوم بقول لك تم تشغيل 80,000 من العاطلين على عمله.
0: أبو زيد
9: لكن فعليا على أرض الواقع إحنا مش عم نهائي مش عم يعني إحنا شبريد تاكسي طول النهار أقول لك فيها الشوارع. والله يا أبو زيد أقول لك محلات فاضية الشوارع فاضية يعني بس أقول لك بتلاحظ البلد أزمة حديد بناء ناس على الشوارع ماشية ما بتلاقي ناس حاملة كياس ما بتلاقي يعني حتى المولات أقول لك بتوقف عند المول بطلع أقول لك ممكن أقول لك يطلع أقول لك وإذا فاضي إنه بس عملية تضيع وقت. طب وين النمو الاقتصادي؟ يعني مش المفروض إنه السوق نفسه يتحرك التجار تشعر بهالنمو الاقتصادي المحلات هذا. الله يسعد صباحك. الله المستعان أبو زيد.
0: هلا سيدي. نسمع بسيط. اسمه بسيط والعيلته بسيط. أبو نمر. عيلته بسيطة. هلا أخوي أبو نمر. يلا سمعني أبو نمر.
10: الله يسعد صباحك أبو زيد صباح المستمعين.
0: هلا بالبسيط أبو نمر البسيط.
10: والله يا أبو زيد إحنا ما بدناش من الحكومة في رأس عمل بس بدناش منهم شغلتين.
0: شغلتين.
10: الأولى أنهم يضبطوا الأسواق بس يضبطوا السوق يضبطوا سوق العمل. اللي بده يشتغل في سوق العمل بشكل عام أي صنعة أي شغلة يكون في ترخيص وتحت منظومة مرخصة هذا أهم إشي. مش كله فلت وكله بيشتغل كل من يغني على ليلى وطاس وضايعة. والشغلة الثانية الغلا. الغلا هي ما ترفع علينا الأسعار إذا على مستوى البنزين صار له 3-4 شهور بنزل عالميا وعنا بثبتوا فيه تبعد عنا في الغلا والمواطن الأردني بثبت لك لحاله باختراع فرص عمل بس تبعد عنا الغلا والشغلات هاي بس الانضباط.
0: شكرا بسيط. نسمع عمر. هلا سيدي صباح الخير.
11: السلام عليكم. صباح الخير اخوي ابو زيد.
0: يا هلا عليك
11: اخوي ابو زيد. النمو الاقتصادي يعني اذا ما انعكس على جيبة المواطن بضل ارقام بالاخر.
0: نعم.
11: والمواطن يعني بهمه يشوف انه راتبه بزيد فرص شغل تكون حقيقيه الاسعار تكون ارحم من هيك يعني نقدر نعيش بكرامه. مشكله انه ممكن الاقتصاد يكبر بس يعني المواطن نفس ما هو دخله تكاليف الحياة قاعدة بتزيد كل يوم علينا.
0: نعم.
11: فطبيعي كيف بدنا نحس في هذا النمو؟ ما راح نحس فيه أكيد.
0: ما راح نحس.
11: يعني المطلوب إنه نشوف هذا النمو يعني ينعكس على رواتبنا على حياتنا المعيشية.
0: صح.
11: الله يعطيك العافية.
0: معك حق وهذا اللي كنا نحكي فيه طول حلقة اليوم إنه أنا اليوم يجب أن ألمس أن أن أن أشعر بتحسن مماثل في فرص العمل وفي الدخل وفي مستوى المعيشة. أم أحمد شكرا صباح الخير. تقول الرواتب ثابتة الأسعار دائما في ارتفاع كيف أنا مواطن بدي أشعر بتحسن فعليا. منى مؤشرات الاقتصاد لأن تصبح الصادرات أكثر من الواردات أن ينمو الاقتصاد نموا بطيئا عبر السنوات السابقة لزيادة التجارة أصبح الأردن عبرته وهذا لا يلمسه المواطن. علي الحمايدة صباح الخير. أبو أحمد يا هلا والله. بدك تشوف تحسن الاقتصاد شوف الناس على الحاويات اللي يلموا خردة عشان يعيشوا. في دول كثيرة كانت بحروب واليوم أحسنوا وصاروا يصنعوا وعايشين. طارق عفيشات هلا أخوي بريان. سيدي في نمو اقتصادي نعم لكن عندنا مسؤولين عندهم برامج وجدول لتكثيف هذا النمو وكيف يقدر يستفيد منه. الناتج نما صحيح بس جيوب المسؤولين قد تكون هي النمت. شكرا عبد الله على قات الاقتصاد ينمو على الأغنياء. بتوقع اليوم احنا لما نحكي بهذا الموضوع اخوان لازم ننظر اذا كان عندنا مشكله فعليا في توزيع ثمار هذا النمو ام ان حجم النمو لسه يعني لسه هذا النمو من 3 سنوات حجمه لا يزال غير كافي لاحداث الفرق اللي اليوم يعني يستطيع ان يلمسه الناس في حياتهم. شكرا لكم جميعا. اسمحوا لي اروح مباشره الى الاستاذ حسام عايش الباحث في الشان الاقتصادي. استاذ حسام صباح الخير.
12: هلا.
0: اذا الناتج المحلي ينمو ويكبر كما تقول الأرقام وإحساس المواطن عكس ذلك هل باعتقادك كل نمو يعني تلقائيا تحصل بمستوى معيشة الناس أم ليس بالضرورة؟
12: نعم يعني هناك أشكال مختلفة لتداعيات النمو. النمو يفترض أن يكون أكبر من النمو السكاني لكي يكون عائد، ولكي يكون هذا العائد محسوس به أكثر يفترض أن هذا النمو في حالة الأردن أن يكون بالحد الأدنى 3 أضعاف النمو السكاني، ما يعني أن الشعور بعائد النمو الاقتصادي يفترض أن يبدأ عندما يكون لدينا نمو بين 5.5 إلى 6% لسنوات، يعني لعقد من الزمن، بحيث ينعكس ذلك على معدل دخل الفرد الحقيقي وليس بالأسعار الجارية أو الإسمية كما يقال. هذا أولا. ثانيا، الحقيقة أنه مدخلات النمو واحدة من العوامل المهمة لكي نقول فيما إذا كان هذا النمو يحدث بشكل متوازن بين القطاعات الاقتصادية التي يتعامل معها الناس بشكل مباشر ويومي، وبالتالي تعود بالعائد عليهم. العائد قد يكون بمعدل الدخل، بالوظائف، بزيادة القيمة الحقيقية للدخل النقدي الذي يحصلون عليه، يعني الراتب نقديا ارتفع لكن حيث القوة الشرائية تراجع، وهذه إشكالية.
0: مزبوط.
12: لذلك هذه مشكلة إضافية فيما يتعلق بنوع النمو الاقتصادي. الأمر الثالث له علاقة بالطريقة التي ينمو بها الاقتصاد. الحقيقة أنه إحنا من حوالي 10-15 سنة ندير الاستقرار في الاقتصاد، بمعنى أن النمو ناتج استقرار وليس نموا يرتفع باستمرار. عائلة النمو في الأردن، نمو الاقتصادي، هي 2%، بين 2 إلى أقل من 3%، وهو نمو يكاد يكون ثابتا وأسميه راكدا إذا أخذناه بالشكل العام. وبالتالي كلف المعيشة على المواطنين، كلف الحياة تغيرت، حتى المشهد الاستهلاكي والإنفاقي توسع، وبالتالي معدلات الدخل الإضافية البسيطة التي يشعر بها أو تزيد فيها معدلات الدخول لا تتناسب، والكلف الإضافية التي يشعر بها المواطنين.
0: طيب أنا اليوم بالمواطن بالنهاية كمواطن، يعني مش راح كثير يهمني قديش نما الناتج المحلي.
12: بالضبط. قد أنا بهم العائد.
0: قد بالضبط، قد ما يكون في أثر، يعني بالضبط. يوصل بطريقة أو بأخرى لحياتي اليومية سيدي.
12: بالضبط. ولذلك الحكومة تتحدث عن يعني مؤشرات النمو، بينما المواطن يعني ما يهم عائد هذا النمو.
0: عائد 100% وأثر، صحيح.
12: ولذلك نحن نركز على المؤشرات، وهي مؤشرات إذا أخذناها بعين الاعتبار في المنطقة والإقليم والاضطرابات والحروب والجوائح وغيرها جيدة، لكن هذه كمؤشرات، لكن من حيث العائد، وهذا هو ما يهم المواطن، الحقيقة أن المواطنين لا يشعرون بها. إضافة لأنه النمو في الاقتصاد الأردني له أسباب، يعني بعض القطاعات هي المؤثرة في هذا النمو، قطاعات أنا أسميها نخبوية في بعض الحالات، أو قطاعات مستوى النشاط الاقتصادي في الداخل ليس كبيرا، قطاع التعدين، لأنه كله تصديري، وبالتالي نحن لا نشعر بهذا العائد من العملية الاقتصادية. ولذلك أنا دائما أقول إن هدف الاقتصاد في النتيجة النهائية أن يخدم المواطنين، لكن في بعض الحالات ترى الحكومات أن هدف الاقتصاد أن يخدم مؤشراتها الاقتصادية، بما يجمل الصورة العامة أمام المؤسسات الدولية ويسمح لنا إما بتحسين التصريف الائتماني، وهذا أمر مهم، أو بالمحافظة عليه، أو بالسماح لنا بالحصول على مزيد من الديون لتمويل نفقات جارية للأسف، أو لاستبدال ديون بديون أخرى، وبالتالي المواطنين لا يشعرون بعائد كل هذه العملية، إضافي إلى أنه الأداء الاقتصادي يتركز في بعض القطاعات التي إما أن قدرتها على التوظيف محدودة، وبالتالي لا يشعر الناس بأن هناك وظائف من هذا النمو، أو أن الناتج من النمو الاقتصادي في بعض القطاعات ولبعض الأعمال أو رجال الأعمال الحقيقة أنه يتم يعني إيداعه في الخارج، وليس في الداخل.
0: الداخل
12: الاستثمارات. وهذه
0: إشكالية. ليش دائما أستاذ حسن؟ لماذا دائما هناك فجوة بين المؤشر الرسمي أو الأرقام الرسمية التي تصدر وبين إحساس الناس؟
12: السبب أن المؤشرات الرسمية تعتمد على أرقام جامدة وأحيانا فيها تجميل أهم من هذا وذاك. يعني عندما نقول ارتفع الناتج المحلي الإجمالي مثلا للعام الحالي الآن 44 مليار دينار تقريبا، الحقيقة أنه صار في تغيير لسنة الأساس لحساب الناتج المحلي، بمعنى أنه كان سنة الأساس اللي بنحسب عليها الناتج المحلي والنمو فيه هي العام 2016، تم تعديلها للعام 2023. هذا التعديل أدى لزيادة إحصائية رقمية في الناتج المحلي الإجمالي ب 3.6 مليار دينار، دون أن يعني ذلك أن الأداء الاقتصادي زاد بهذه القيمة. ولذلك ارتفع النمو، زاد النمو، لكن العائد على المواطنين ظل إما بالقيمة الإسمية ارتفع وبالقيمة الحقيقية بقي كما هو. وهذه إشكالية كبيرة.
0: تسلم، شكرا على كل هذا الإيضاح. شكرا يا سيدي.
12: أهلا وسهلا
0: أستاذ حسام عايش الباحث في الشرق الأوسط، وشكرا لكم جميعا على اتصالاتكم وتعليقاتكم، أثريتم الحلقة كالعادة. شكرا أخوي راتب الباز، إبراهيم زيادة صباح الخير، عبير هلا ستي صباح الخير، محمود الرقب يسعد صباحك بكل خير، أم أحمد يا مرحبا، عامر السيد يسعد صباحك، سناء عليان عنان آسف بصباح الخير هلا ستي، أم أحمد الشرع صباح الخير. شكرا لكم جميعا، معذر على ما قرأنا تعليقه أو قرأنا اسمه فاصل ونعود، ابقوا معنا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
7: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
8: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الجلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعات المتعددة.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: اسم له تاريخ. اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سلاح الجو الملكي يخلي 11 أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. هيئة تنظيم الطيران المدني تعلن عن نشر تعليمات جديدة تعنى بحماية حقوق ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة أثناء سفرهم جواً. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين فجر اليوم إثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين أحدهما بجروح خطيرة في هجوم للمستعمرين شرق قلقيليا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر سكان بلدة دير الزهران في جنوب لبنان بإخلاء مبانا محاذية لما قال إنها منشأة تابعة لحزب الله قبيل شن غارات عليها. الحكومة الإيرانية تقرر رفع سعر البنزين على من يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً اعتباراً من الثلاثاء. للحالة الجوية يطرأ اليوم ارتفاع قليل في درجات الحرارة ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياة FM لحياة طيبة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء. حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
9: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
10: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية. البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40%

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ابدا مع مصطفى. اخوي مصطفى حياك الله. هلا صباح الخير.
1: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك.
1: في عندنا ملاحظه بالضمان الاجتماعي.
0: بالضمان وهي الشباب طلبونا مباشره حتى نستثمر وقت الاستاذ شمال مجالي الناطق الاعلامي باسم المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي. يا مرحبا استاذ شمال.
1: استاذ شمال الله يصبح على كل خير انت والاستاذ لي.
0: استاذ شمال تسمعني؟ طيب خلينا نسمع ملاحظتك ونرجع للاستاذ شمال. تفضل اخ مصطفى.
1: أستاذ ليس أنا زوجتي خدمة التربية حوالي 20 سنة. طبعا لها تقاعد يعني وعمرها 51 سنة. أنا عندي أول شيء عجز بصري.
0: التقاعد عن 51؟
1: بعد طلع هي قدمت تقاعد
0: مبكر
1: من الضمان طلع لها 200 دينار.
0: طيب
1: عندي بنت أنا بتدرس 20 دينار. عندي بنت بتدرس في الجامعة الأردنية طمرية. وأنا عندي عجز بصري في المجلس الأعلى. اشتغلت مشان تضبط البنت يعني على اساس انه مصاريف بتعرف الجامعه وما الجامعه والحياه. فطلع قرار بقول لك انه محل ما كانت تشتغل انه ممنوع واحد منتسب للضمان الاجتماعي يشتغل في شركات تنظيف وشغلات زي كذا. فهي 200 دينار طب انت بتعملوا هيك؟ حكينا مع الضمان وقلنا اذا بدك تشتغلي تتنازل عن 70 دينار بعد سنتين عن راتبك. هي صار لها سنة وثمانة أشهر قاعدة. سنة وأربعة أشهر. فهي بقول لها بعد سنتين بحيث لك تشتغلي ونخصم ومنخصم من راتبك الشهري 70 دينار.
0: نعم.
1: طب يا طب ما أنتم أعطوها حد أدنى الأجور يعني بتكونش تخلي العالم بدنا حالة إنسانية إن تشتغل الجوز يعني.
0: نعم. واضحة سيدي واضحة واضحة واضحة. معنا الأستاذ شمال. خلينا نروح للأستاذ شمال مجال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي. أستاذ شمال صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا سيد الأستاذ.
0: هلا سيدي حياك أستاذ شمال.
2: الله.
0: الأخ مصطفى زوجته كانت تعمل في وزارة التربية وتقاعدت تقاعدا مبكرا على عمر 51 وكان قيمة الراتب التقاعدي 200 دينار. تقاعدت قبل سنة وأربع أشهر والآن تبحث عن عمل بسبب أنه 200 دينار لا تكفي والأب يعني عنده بطاقة من مجلس الأعلى لذوي الإعاقة. فكان الجواب من الضمان أنه بعد سنتين يسمح لك ورح نأخذ 70 دينار من 200 دينار. فبيقول طيب إحنا 200 دينار يدوب مكفيات يعني وكمان ممنوع نشتغل شغل ثاني. شو رأيك؟
2: يا سيدي يعني أرجوك يجب أن نفرق بين حالتين. موضوع أنه يشتغل ولا ما يشتغل وموضوع أنه يجمع بين جزء من الراتب أو لا يجمع. المؤمن عليه اللي بترك عمله وبطلب من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي راتب تقاعد مبكر لا يوجد في القانون أي نص يمنعه من أن يعود لعمل ولو من الشهر التالي للشهر اللي خصص فيه له الراتب التقاعدي
0: ولو من الشهر التالي مباشرة.
2: نعم.
0: يعني مش لازم يستنى سنتين
2: يعني. لا هلا كإعودة للعمل لا يوجد نص يمنعه من ذلك.
0: كويس.
2: عود للعمل ويوقف راتب التقاعد المبكر بشكل كلي ويتم شموله في الضمان ولكن النص جاء السنتين مرتبطة.
0: دقيقة يوقف راتب التقاعد.
2: نعم
0: يوقف ويشمل من جديد بالضمان الاجتماعي بالعمل الجديد.
2: في العمل الجديد السنتين
0: مرتبطة. لا هاي ملاحظتنا يا سيدي انه هو بده يضل راتبه التقاعد شغال ويشتغل شغل ثاني.
2: اذا سمحت استاذ اليوم القانون اللي بين ايدينا بقول انه المؤمن عليه اللي بتقاعد تقاعد مبكر خلينا نتفق على القاعدة الاولى انه ما في شيء يمنعه من العودة للعمل متى شاء.
0: نعم.
2: ولكن إذا بده يجمع بين جزء من راتب التقاعد المبكر وبين دخله من العمل المشمول يجب أن ينقطع عن العمل 24 اشتراك وبالتالي يجمع. وثانيا نسب الجمع اللي بيجمع جزء من الراتب التقاعدي وبين دخله المشمول بأحكام القانون محددة وفقا لسن المؤمن عليه.
1: طب استاذ شمال هاي
0: زوجي يعني كل ما زاد العمر شو بصير؟
2: كل ما ارتفع العمر كل ما زادت النسبة التي يجوز الجمع بين الراتب وبين الدخل بتزيد هذه النسبة. وأيضا الشيء المهم أنه بعد انتهاء عمله الجديد وعند إكمال السن القانونية تضاف مدة الاشتراك اللي تأتي بعد الحصول على التقاعد المبكر إلى المدة السابقة ويعاد احتساب.
0: يعني عادة التقاعد. كم نسبة مئوية يجمع من الأول
2: يعني والثاني؟ يعني ممكن توصل النسبة إلى 80% حسب الجدول
0: بين الاثنين.
2: أي نعم.
0: طيب
2: يعني هي النسبة من الراتب التقاعدي.
0: من الراتب التقاعدي.
2: نعم.
0: طيب يعني اليوم إذا كان الراتب التقاعدي أقل من الحد الأدنى للأجور كمان نخصم منه؟
2: يا سيدي اليوم التشريع هكذا نص التشريع.
0: حتى لو كان أقل من الحد الأدنى؟
2: حتى لو كان أقل من الحد الأدنى. الراتب التقاعدي ليس مرتبط في الحد الأدنى للأجور وإنما هنالك حد أدنى للرواتب التقاعدية.
0: صراحة يعني أعتقد هذه ثغرة في القانون يجب أن تعالج.
2: يا سيدي يعني
0: لأنه الناس يعني بدها تشتغل وتجمع بين راتبين وخاصة اللي راتبه 200 دينار. بالله اللي مشتغل 20 سنة بالله عليك يا أبو عون
2: اللي مشتغل
0: 20 سنة يعني وراتبه 200 دينار كمان نقول له إذا بدك تشتغل شغل ثاني بعد سنتين يعني وبدنا نخصم 70 دينار من الراتب الأول أو التقاعدي فمش عارف.
2: أستاذ ليث اللي بتحدث فيه منطق وعطوفة مدير عام المؤسسة هي بجانبي ويستمع لهذه الملاحظة مباشرة. والقانون الآن في مجلس الأمة وإن شاء الله
0: إحنا نصبع على عطوفته بالخير ونتمنى تكون هذه الملاحظات فعليا يعني فيها في في فيها يعني نوع من الاهتمام لأنه الناس يمكن كثيرا تحدثت سابقا. أنا اليوم خاصة إذا كان المعدل أو الراتب أقل من الحد الأدنى الأجور فأنا اليوم قاعد أبحث عن شغل ثاني مش لأني والله أنا حاب أشتغل بعد 20 سنة من العمل لا بس لأنه أنا مضطر لهذا العمل لأن الراتب لا يكفي. أخ مصطفى حاب تحكي شيء هاي الأستاذ شمان اسمعك.
3: وأستاذ شمان الله يصبحك بالخير.
2: صباحك
3: أستاذ شمان. أنا يعني زوج أنا عندي عجز بصر وعمره 81 سنة وبنتي بالجامعة الأردنية وعليها التزامات. زوجتي تقاعدها بالتربية كانت مراسلة 20 سنة طلع لها 220 ليرة 215 ليرة 200 دينار وعليها الطبع تعرف قرض وما قرض.
2: أكيد اللي بتحكي صحيح بس أخ مصطفى بدي أسألك زوجتك وهي على رأس عملها قديش كان راتبها؟
3: كان راتبها 300 400 أظن 300 400 هاي بتسمع 400 طلعلها 210 دنانير.
2: نعم وقديش خدمتها في الضمان الاجتماعي 19 سنة؟
3: تقريبا 20 سنة سنة ومخلص يعني عمرها 51 سنة.
2: أخ مصطفى ملاحظتك وصلت وسمعناها وطفت المدير العام بيستمع لملاحظتك.
3: كانت تشتغل ووقفوها وأخذ قرار موقفها. شو كانت تشتغل؟ كانت عاملة نظافة في أحد الشركات يعني شركات عمال نظافة.
2: أخ مصطفى نعم. ملاحظتك وصلت عطوفة المدير العام سمعها وإن شاء الله المؤسسة راح تدرسها وهي مشابهة لملاحظات كثير من المتقاعدين مشابهة إلها وإن شاء الله راح تدرس بعناية بإذن الله.
0: تستم.
3: أنا عمري 80 سنة يا أستاذ وأنا بتمنى من عطوفة
2: ربنا يعطيك العمر الطويل إن شاء الله.
3: بتمنى من مدير الضمان يساعدنا بهالموضوع هذا يعني
2: مدير الضمان بسمعك والموضوع إن شاء الله
3: طيب والله تكفو الأستاذ. وإلي بنت بالجامعة الأردنية يعني هل مضطر إن أوقفها بالجامعة ورسوم والله ما
2: لا إن شاء الله ما بتوقفها ما بتضطر توقف
0: إن شاء الله نكون جاوبناك يا مصطفى.
2: الله يحييك.
0: بعد إذنك أستاذ شمان عندي أيضا حكم سريعا أخي.
2: يعني أنا بس يعني أرجو أن نسمعها سريعا
0: إذا عندك شغل خلص تحت الهواء.
2: والله بفضل أنه
0: إذا عندك ارتباط ما رح نطول عليك
2: وإذا تحبوا تزودوني في رقم
0: تحت الهواء والله بعد إذنك
2: أتواصل معه بعد الاجتماع أنا جاهز.
0: تكرم سيدي تكرم وسلامنا لعطوفة المدير العام. شكرا سيدي. أخوي حكم صباح الخير.
4: يا صباح النور.
0: حكم سيدي بعد إذنك لأنه الأخ شمان دخل على اجتماع ملاحظتك تحت الهواء أو إحنا بنرسل رقم تليفونك إله ونخليه يتواصل معك بعد اجتماعه مباشرة
4: إن شاء الله المناسب.
0: حاب تحكي على الهواء تفضل أنت صرت على الخط يعني
4: ما إذا كان
0: بس مش راح يكون معي الأخ شمان إلا يعني إلا تحت الهواء نرتب الأمور
4: إلا إذا بسمح لنا هو يعني أنا ما بعرف أفتح الموضوع ولا
0: خذ راحتك أنت لأنك صار لك 10 دقائق تستنى فأنا ما رح أقول لك إلا أنت صاحب الخيار يا تقول أنا بدي أحكي القصة أو تحت الهواء تفضل.
4: ما والله انا حابب احكي القصه.
0: تفضل سيدي، يلا الهوا معك، قول.
4: والله لانه لي اخ انا توفى، اسمه عوني فياض، توفى تقريبا قبل 4 شهور.
0: الله يرحمه ويرحمه ويسع ان شاء الله.
4: راتب تقاعد من الضمان عن طريق الوالده.
0: عن طريق الوالد؟
4: عن طريق الوالد. عن طريق الوالد، هو واخته متوزع الراتب عليهم اثنين يعني. فأخوي توفى، انا صار له 4 شهور.
0: فهنا
4: ما بعرف، بس هنا مش في اعاده احتساب راتب له
0: تقاعد. ما رحتوا على
4: الضمان؟ نعم
0: ضمان. ما رحتوا على الضمان على اساس المفروض يكون في اعاده حساب؟ نعم، عشان الورثه.
4: هل هو يعني في يعني في اعاده احتساب راتب وبتعود حصته على حصة اخته عن طريق ميراث الوالده؟
0: مش عارف صراحة، أنا مش راح أقدر أجاوبك أكيد، بس أنا اللي أعرفه مدام في ورثة جدد نعم لازم يكون في احتساب جديد للراتب.
4: والله هو وقته بس متوزع عليهم الراتب، ما في غير هو وقته.
0: هو مش متجوز يعني؟
4: ما توفى السيادة مش بتعود الحصة الأصلية، لا هي طريق الوالد عن الوالدة رحمة الله عليها، وبتعود لبنتها.
0: يعني ما في غير البنت؟ عفوا
4: أخ،
0: ما في غير البنت أخ حكم؟
4: ما في غير البنت،
0: ما في عنده أولاد؟ مش متجوز،
4: ما في الأذاك ما بيطلع لهم.
0: بقول ما عنده أولاد؟
4: لا في موجود أولاد.
0: ما بعرف والله، بدك تتأكد. خلي، مش راح أقدر أجاوبك أنا مثل ما قلت لك تحت الهواء، هي وضحت الملاحظة تحت الهواء بنبعثها للأخ شمعان.
4: نعم.
0: تكرم.
4: نعم الله يجزاك.
0: تكرم والله يرحم أخوك إن شاء الله رحمه واسع. شكرا أخوي حكم.

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. سنبدأ باستقبال اتصالاتكم 06-516-4020 516-5020 و516-2060.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 07955-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم إعلانك
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
3: مدارس الوطن العربي.
4: تطبيق أشيائي

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي، يمكن كنا نتحدث بالأمس عن الفاجعة التي حدثت في محافظة الزرقاء التي أودت بحياة 3 أطفال أشقاء، يعني واللي يعني كان بسبب حريق داخل شقتهم السكنية في الطابق الرابع. أنا معي الأخ إسحاق خال الأطفال المتوفين في الزرقاء إثر حريق الشقة السكنية. أخ إسحاق صباح الخير في البداية، عظم الله أجركم يا سيدي.
1: شكر الله سعيكم.
0: يعني الله يرحمهم رحمة واسعة، وأنا مثل ما قلت فعليا الخبر كان ألمنا جميعا، ويعني نأسف للتفاصيل. يعني إذا ممكن تطمنا عن والده ووالدته أخوي إسحاق، لأنه أيضا كانوا مثل ما خرج بيان الأمن العام بالأمس كانوا أيضا في المستشفى لتلقي العلاج. تفضل.
1: والله يا حبيبنا، يعني بصراحة ما بعرف شو بدي أحكي، يعني لأنه المصاب أكبر من الكلام.
0: صحيح.
1: يعني وإحنا فقدنا 3 من أبناء شقيقتي، 3 أطفال أبرياء راحوا إلى رحمة الله إثر حريق، الحمد لله رب العالمين، وإحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره،
0: ونعم بالله،
1: غير الصبر والدعاء.
0: ونعم بالله.
1: يعني والده ووالدته يعني هم عايشين الآن حالة صدمة نفسية.
0: نعم.
1: يعني الحمد لله ما في إصابات حروق. ممكن أختي عندها أثر استنشاق الدخان، يعني عندها في زورها صار زي التهابات وحروق.
0: نعم.
1: ولكن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين.
0: كم أعمارهم أخ إسحاق؟
1: يجعلهم من أطفال الجنة يا رب. آمين. يجبر على قلب أمهم وأبوهم، يعطيهم القوة والصبر.
0: آمين آمين. قديش أعمارهم الأطفال أخ إسحاق؟
1: آدم عمره 6 سنوات، ويحيى عمره 4 سنوات، وماريا عمرها تقريبا 9 شهور.
0: نعم. ويعني في عندهم أولاد غير هذول الثلاث ولا هذول أولاد؟
1: لا والله الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: الحمد لله.
0: يا سيدي مرة ثانية عظم الله أجركم، الله يرحمهم. إحنا بس حبينا نعزيك على الهواء. يعني يمكن الجهات الأمنية مبارح كانت تتحدث إنه ما يعني ما حتى الآن ما زال الموضوع قيد، فتح تحقيق في موضوع سبب الحريق، فما بعرف عندك أي تفاصيل أخ إسحاق بهذا الموضوع.
1: والله يا حبيبنا، يعني لغاية الآن اللي بنعرف إنه هو التماس كهربائي.
0: تماس كهربائي.
1: نعم.
0: يعني إثر شاحن أو وصلة كهربائية ولا؟
1: لا والله، يعني بيحكونا إنه هي بسبب المروحة.
0: المروحة.
1: نعم.
0: يعني كيف المروحة؟ عفوا إذا ممكن توضح لنا.
1: والله ما عندي تفاصيل، يعني ما في حدا عنده تفاصيل لغاية الآن. يعني هذا التقرير المبدئي اللي أعطونا إياه ما بنعرف أي شيء، كيف صار هذا في علم الله.
0: يعني كانوا نايمين، العائلة كانت نايمة؟
1: نعم كانوا نايمين. الحريق بلش في غرفة الأطفال اللي هو آدم ويحيى. ماريا كانت عند أمهم وأبوهم. طبعا ماريا رحمة الله عليها كان بسبب الدخان، الاختناق
0: بسبب استنشاق.
1: حاولوا يسعفوها، ما قصر الدفاع المدني، لكن إرادة الله.
0: يا سيدي عظم الله أجركم، الله يرحمهم رحمة واسعة، وربنا يصبر على قلب أمهم وأبوهم. ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: إن شاء الله طيور من طيور الجنة إن شاء الله.
1: يا رب الله يصبرهم ويربط على قلوبهم.
0: آمين. شكرا أخ إسحاق، والله يصبركم جميعا إن شاء الله. خال الأطفال المتوفين في الزرقاء مبارح إثر حريق الذي حدث داخل شقة سكنية. شكرا أخي إسحاق. شكرا يا سيدي.
1: بارك الله فيكم.
0: الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم.

0: اروح لابو اسامه. هلا اخوي ابو اسامه.
1: السلام عليكم. هلا اخوي ابو زيد، الله يعطيك العافيه. صباح الجميع.
0: يا هلا ابو اسامه،
1: الله يسلمك.
0: تفضل سيدي.
1: اخوي ابو زيد.
0: ابو اسامه تفضل.
1: انا والله شو اسمه بكون عمه لحمزه اللي صار معاهم حادث بالمصر،
0: الحادث الحافله، تدهور الحافله.
1: نعم نعم.
0: ويعني احنا يمكن لسه انا الصبح كنت اقول عن وصول 10 مصابين اضافه طبعا للعشر وفيات.
1: نعم.
0: الله يرحمهم اللي توفوا.
1: حمزه واحد منهم.
0: من الوفيات؟
1: من المصابين.
0: من المصابين. نعم. الله يشافيه.
1: اول شيء قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل شيء سيدي ابو زيد.
0: الحمد لله.
1: وربنا عادل وحكيم. هم أربعة، أخذ اثنين وظل اثنين، حمزة وبنته ورحلة زوجته وبنته.
0: بس خليني أفهم منك، يعني هم
1: يوم الجمعة وصلوا
0: أخوي نمر
1: عمان.
0: أبو أسامة عشان. نعم. أفهم منك، يعني هم عائلة كانوا مع بعض في الباص؟
1: عائلة. نعم، كانوا بزيارة لمصر. أه. وبالترويحة هم ضمن الحادث.
0: كانوا مروحين على عمان؟
1: نعم.
0: وكان هو اللي هو ابن عمك حمزة؟
1: حمزة. نعم.
0: حمزة وزوجته وأبنائه؟
1: حمزة وزوجته وبنتين.
0: وبنتين.
1: نعم. رب العالمين أخذ اثنين، زوجته والبنت، وظل حمزة والبنت. وتعالج في مصر، عمل عملية، عنده كسر حوض وإصابات عديدة. وبنشكر الجالية المصرية طبعا على اهتمامهم، وحكومتنا الرشيدة ما قصروا بالتواصل من أول الحادث.
0: نعم.
1: وهيهم في المدينة الطبية سيد أبو زيد. والمصيب الأكبر إنه حمزة ما بدرى بالموضوع،
0: لسه ما بعرف إنه زوجته وبنته توفوا.
1: نعم
0: لسه ما يعرف. ها؟
1: ما بعرف. إحنا يعني بسأل وزي ما تقول من بالغ بنقول له بالآي سي يو وكذا. ومصيبتنا كبيرة الحمد لله على كل شيء. الحمد لله.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني
1: هو إشي من الله، يعني قدر الله ما شاء فعل
0: ونعم بالله. وبنته قديش عمرها؟
1: يعني عنده طفلتين يا ربي، إنه بجوز بنت 7 سنين وبنت 4 سنين تقريبا، اللي رحلت 7 سنين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: نعم.
0: لا حول ولا قوة.
1: يعني هو المصاب الحادث أليم جدا.
0: حادث مروع والله. والله حادث مروع.
1: يعني ما بتتوقع يعني، لأنه الزوجة لقيناها بعد 6 ساعات.
0: الزوجة
1: وهم يبحثوا عنها.
0: 6 ساعات وهم يبحثوا عنها.
1: نعم. فكان الباص يعني أشلاء مقطعة ومصايب، يعني لا تسمع المصابين كمان، يعني أحداث سبحان الخالق. الحمد لله على كل حال.
0: الله يرحمهم جميعا ويشافي المصابين إن شاء الله.
1: وإحنا الحمد لله بخير. إحنا بخير والله، هيو في الوطن وهيو بالمدينة الطبية ومتابعة. ونتمنى سفرتنا التابع سيد أبو زيد، لأنه حادث وفي وفيات وإجراءات السفارة يعني بدها اهتمام شوي كمان.
0: يعني أنا مثل ما قرأت الجثمين وصلت الأسبوع الماضي صح؟
1: إحنا دفناهم الجمعة.
0: الجمعة.
1: نعم وصلت الفجر الجمعة ودفناهم البنت والأم.
0: نعم يا سيدي الله يرحمها ويرحم بنتها ويرحم جميع المتوفين في هذا الحادث، سواء الأردنيين أو المصريين. الله يرحمهم.
1: نعم
0: جميعا.
1: والحمد لله رب العالمين. والله يعني هي كان خلاص شو مكتوب سبحان الله. وكان في اهتمام من مصر واهتمام من الأردن، والحمد لله الحمد لله رب العالمين.
0: الله يرحمهم سيدي ويعظم أجركم إن شاء الله،
1: وشفاء
0: العاجل للمصابين. ويعني لا نقول
1: الله يشفي الجميع. وفي بتمنى تتواصل مع البقية أخوي زيد. في قصص محزن، يعني في ابن صاحبنا دكتور أسنان وبده يتجوز ب14/9.
0: نعم.
1: وحيد عند أهله وتوفى في الحادث كمان.
0: والله سمعت عنه، سمعت قرأت على الفيسبوك عن، شفت أحد
1: يعني كلمة منك بتواسي هالجماعة. والله
0: الله يكون بعونهم. والله الله يكون بعونهم. الله يكون بعونهم.
1: بعين الله.
0: بلكي بكرة إن شاء الله حاولنا نتواصل معهم ونعزيهم ونسمع منهم إن شاء الله. الله
1: يعني إحنا منواسي بعض بالكلمة بالوقفة، والحمد لله
0: طبعًا.
1: إحنا
0: طبعًا. طبعًا.
1: شعب واحد وجسد واحد، ونحزن مع بعض ونفرح مع بعض
0: أكيد طبعا. والشكر لسلاح الجو
1: طبعا
0: صباح
1: طبعا
0: اليوم طبعا. صباح اليوم وصلت
1: والله طيارة كاملة أخذت المصابين كلهم وجهدهم مشكور. يعني وقفوا معانا وزارونا من الديوان الملكي ما شاء الله، طبعا مبعوثين من جلالة الملك الله يطول بعمره. نعم. والله اهتمام ما شاء الله ما قصروا من جميع القامات.
0: الحمد لله يا سيدي، الله يرحمهم مرة ثانية رحمة واسعة
1: بارك الله فيك،
0: والشفاء العاجل للمصابين. فعليا كان حادث أليم ومروع وفاجعة، والله فاجعة، الله يرحمهم جميعا إن شاء الله. ما بعرف، يمكن البعض كان يتحدث على موضوع التعويض بسبب الوفيات أو الإصابات اللي صارت في في في صار أي ترتيبات من خلال مصر بهذا الموضوع؟
1: ما مشيناش في الإجراءات لأنه مصابنا مع حمزة واهتمامنا بحمزة حاليا. بس هاي القضية بدها سفرات، لأنه بين دولتين أخويا أبو زيد،
0: دور وزارة الخارجية. صح
1: نعم. إحنا اهتموا بالوفيات واحنا ماشيين مع حمزه تيشفى، وبعدين الامور هاي
0: ان شاء الله ربنا يشفيهم
1: جميعا
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الحمد لله على السلامه مره ثانيه.
1: الله يسلمك، الله يبارك فيك،
0: عظم الله اجركم اخوي نمر
1: ابو سعد، شكر الله سعيك،
0: عظم الله اجركم يا سيدي، الله يبارك فيك. شكرا شكرا. بدي اروح للاخ محمود. اخوي محمود تفضل.
2: يسعد صباحك ابو زيد.
0: هلا يا سيدي، صباح الخير،
2: يعطيك الصحه والعافيه
0: يا رب. الله يسلمك. هلا اخوي محمود.
2: ابو زيد، في عندي مشكله على وزاره التربيه. نعم. يعني هذا مواكل، هاي صار لنا في الأسبوع الثالث إحنا مدومين. يعني الطلاب انتقلوا لمرحلة جديدة، اللي كان يدرسوا بس علوم هسه بلش عندهم علوم أرض وكيمياء وأحياء وفيزياء. يعني لغاية امبارح
0: هم الصف التاسع صح؟
2: الصف التاسع بالضبط. يعني لغاية امبارح أستاذ الفيزياء موجود عندهم من أول السنة.
0: وين؟ أي منطقة؟ أي مدرسة؟
2: اليدود الأساسية للبنين،
0: اليدود
2: هو القويسمة.
0: القويسمة
2: يعني استاذ
0: لغايه امبارح موجود... احنا صرنا بالاسبوع الثالث
2: بالضبط.
0: والله الايام ركض الايام.
2: يعني استاذ الفيزياء موجود عندهم من اول
0: مين السنة. مين المعلم الغير موجود في اي ماده؟
2: خليك معي ابو زيد. استاذ الفيزياء موجود عندهم من اول السنه، ما دخل عندهم بس اعطاهم مقدمه عن الماده. امبارح اجاهم استاذ بيحكوا انه هم ما كان عندهم حصه امبارح. بيحكوا انه استاذ علوم ارض واحياء، علوم ارض وكيمياء امبارح وصل.
0: علوم أرض وكيمياء نفس المعلم يدرس علوم أرض وكيمياء؟
2: علوم أرض وكيمياء هيك حكى لي ابني، بحكي لي أنه وصل امبارح الأستاذ العلوم الأرض والكيمياء بس ما كان عندهم حصة. أستاذ أحياء لسه مش موجود.
0: مش موجود، خليك معي.
2: يعني هاي احنا في الأسبوع الثالث، وهذا مرحلة جديدة يعني عليهم، كان يدرس بس مادة واحدة هسه صار يدرس أربع مواد.
0: نعم واضحة سيدي. معي ست شروق العيطان مدير التربية لواء القويسمة. عطوفتك صباح الخير ستي.
3: صباح النور يا
0: أهلا. سمعتي معي الأخ محمود، اليدود الأساسية اليدود للبنين عفوا. فيزياء علوم أرض كيمياء أحياء، بيقول ما في حتى الآن حصة واحدة بس فيزياء، وبيقول لما يعني، وهذا تساؤلي أنا، هل علوم الأرض والكيمياء بيدرسهم هذا المساقين نفس المعلم، وشو سبب التأخير بموضوع الأساتذة؟ تفضلي ستي.
3: يعطيك العافية أستاذي الفاضل. إحنا بالنسبة للنواقص في الكوادر احنا بنعبيها على حساب التعليم الاضافي. التعليم الاضافي احنا من نص 8 تقريبا بلشنا نكلف للتعليم الاضافي، وتم تكليف عده معلمين، لكن هلا احيانا بيصير استنكافات.
0: بيصير استنكافات.
3: يعني أيوة. معلم مثلا بيروح على مدرسه بتكون غير مناسبه له، خاصه مثلا اذا كانت مسائي، مسافه بعيده، بداوم يوم يومين ممكن يترك. فاحنا هاي بنغطيها اول باول. يعني هاي
0: يعني بهاي المدرسه شو الاستنكافات اللي صارت عندك عطوفة المديرة التربيه؟
3: هلا انا لمبارح، لانه انا في يعني بنهايه كل يوم بيجيني شو النواقص اللي موجوده في الميدان. امبارح تم تغطيتها بالكامل، اليدود الاساسيه للبنين.
0: ما في نواقص يعني الان باليدوده؟
3: راح يكون كان
0: يعني هي اسمها اليدوده الاساسيه أرض. ستي
3: اليدوده الاساسيه للبنين.
0: لاي صف يعني المدرسه
3: هاي؟ لصف تاسع.
0: للتاسع.
3: طيب. وهم مسائي.
0: يعني المفروض ينتظم الدوام هذا الاسبوع.
2: هو عندنا تواصل مسائي.
3: هلا يعني كادر مثلا ممكن يكون عندك 30 استاذ 35 استاذ، ممكن يكون 2 3 نواقص، هذول يتم تعبئتهم. تعرف احنا الاضافي مش زي التعيين الأصيل ملتزمين، أحيانا ممكن لظرف ما بقطعوا، فإحنا بنعبي الشواغر مباشرة. يعني إحنا على تواصل.
0: لا قصدي الآن خلص انتظموا كل المعلمين عندك في اليدودة؟
3: يعني اليوم رح يكون الكادر كامل، لأنه هلا دوامهم مسائي رح يكون.
0: طيب
3: كادر.
0: أستاذ معلم العلوم أرض والكيمياء نفس المعلم عادة؟
3: هلا ممكن هو الاصل انه كل معلم بدرس ماده، ولكن حسب تشكيلات المدرسه احيانا تشكيلات مثلا هم بيعاملوهم علوم، مثلا يكون مثلا تشكيلات هاي المدرسه ثلاثه علوم، فممكن مدرس مثلا الكيمياء يدرس نصاب احياء،
0: ممكن
3: حسب التشكيلات المعتمده من التخطيط.
0: طيب اخوي محمود، يعني المفروض هذا الاسبوع تكون المشكله انحلت ان شاء الله.
4: طب هو بزيد عفوا، يعني احنا لنا ثلاث شهور
0: معطلين، المفروض معك حق
4: يعني صح. يعني كل سنه بنحكي نفس الموضوع،
0: صح
4: كل سنه
0: صح. نفس الموضوع، انا والله معك بهذه النقطه،
4: يعني بس طالب وبنقول ليش بروحوا على مدارس خاصه والمدارس الخاصه تتجبر في الناس
0: يعني، بس مدير التربية يعني انت سمعت معي مدير التربية وهي تسمعنا تقول لك انه احنا الفكرة بانه يعني هذولا اضافي واحيانا يستنكفوا.
4: بديش اقول من وقتك كثير، يعني عفوا انا حاكي معك ومتوقع جوابها هذا، لانه نفس الجواب بتحكي لي وبكرة لو واحد ثاني حكى وبعد اسبوع لو واحد ثاني حكى نفس الجواب راح تحكي، انا متوقع الجواب هذا راح يكون. فالباقي عندك عفوا.
0: لا لا خلص اليوم المفروض
4: يعني
0: انه
4: ما سمع جواب جديد، لانه الجواب هذا انا متوقعه.
3: يعني استاذ الفاضل ابن اليوم رح يكون مداوم يشوف انه هل تم تخطيط الشواغر ولا ما تم. احنا متابعين
0: يعني هو فكرته انه ليش احنا داومنا
3: اسبوع،
0: هي فكرة الأخ محمود عطوفتك انه احنا داومنا اسبوع، داومنا اسبوع
4: لانه ما جاء استاذ احيان امبارح،
0: داومنا أسبوعين وما يعني ما كان في تعليم أو في حصص في هذه المساقات، فهذا كانت الفكرة يعني.
3: أستاذي صف تاسع بأخذوا تقريبا 13 مادة أو أكثر، هلأ شيء طبيعي بداية أي دوام في كل المديريات.
4: طيب هو يعني الطالب لما ينتقل على مرحلة جديدة زهيد المفروض يكون مهيئ له كل شيء من أول، يعني مرحلة جديدة كان يأخذ مادة واحدة صار يأخذهم أربع مواد، المفروض يكون مهيئ هذا الإشي من أول. بالنسبة للإضافة عفوا، بالنسبة للإضافة حطوا الشباب من نفس المدرسة،
3: حصة واحدة في الأسبوع أستاذي، حصة واحدة في الأسبوع تعطى، فهو فعليا ما راح عليه.
0: تسلم ستي أخوي محمود، إن شاء الله إن شاء الله نكون جاوبناك يا صديقي، إن شاء الله نكون جاوبناك. وطبعاً أنا مثل ما قلت لك أنت محق في اللي تفضلت فيه قبل شوي، إنه نعم إحنا لازم مرتبين ومجهزين أمورنا وشايفين شو عنا نقص وشو بدنا إضافي وشو عنا أصيل خلص وشو عنا بغادر انتقل، حتى إحنا ما يكون في عنا هذا الجاب أو هذه الفجوة أسف في في في في في في في بداية السنة الدراسية. شكراً شروق العيطان، شكراً مدير التربية لوالي قميس القويسمة، شكراً عطوفتك، شكراً أخي محمود على ملاحظتك، وشكراً لكم جميعاً، انتهى وقت صوت حياة. شكراً عدي القاضي شفاء الشرور المؤمنة معالي السعيدة عبد الله الجعفري، ومني محدثكم ليث الجبور، نلتقي إن شاء الله غدا، إلى اللقاء.
5: صوت حياة مع ليث الجبور

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. تطبيق أشيائي.
1: أنت ما انفعلت على الموقف الأخير؟
0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحد ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جداً بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة. كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبداً. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جداً بعقلها أكثر من هجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف عم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب. مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد. زي ما حكينا بحلقة سابقة، لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام. بدل أنت دائما بتعمل هيك، احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكي سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح. الصراحة مش انفعال، لا تواجهه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط. اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها انك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف. ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون للي بيأثر عليك أو على شغلك فعليا، واللي لو تراكم راح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. سلاح الجو الملكي يخلي 11 أردنيا أصيبوا بحادث سير في مصر. شهيد فلسطيني وثلاثة مصابين إثر اعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية. إيران تقول إنها ستعلن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز قريبا. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هني السعيدة، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي محمد الحراسيس وبتوجيهات ملكية سامية إلى سلاح الجو الملكي وبالتنسيق مع الخدمات الطبية الملكية بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص لإخلاء 11 مواطنا أردنيا أصيبوا إثر حادث سير وقع في جمهورية مصر العربية. وقال قائد طبابة سلاح الجو الملكي إن المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في مصر، مبينا أن حالتهم تراوحت بين المتوسطة والخطيرة بواقع 8 إصابات متوسطة و3 إصابات خطيرة. وأضاف أن المصابين سينقلون إلى مدينة الحسين الطبية في المملكة لاستكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية المتخصصة وفقا لحالتهم الصحية. أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنية الرسمية اعتبارا من اليوم وحتى الساعة 12 مساء من يوم الخميس 10 من أيلول. تجاوز برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن مبكرا مستهدفات مقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهنة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقق أو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى المرضى. تتجه الأسواق العالمية إلى أسبوع حاسم في تحديد مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أعاد تقرير قوي للوظائف احتمالات رفع الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي في أيلول إلى الواجهة، في وقت تزيد فيه أسعار الطاقة والتوترات في الشرق الأوسط مخاطر استمرار الضغوط التضخمية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي محمد البشير. أهلا بك أستاذ محمد. بداية، هل تتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في أيلول؟
1: طبعا هناك يعني تناقضات واجتهادات متعددة سواء كان من أعضاء الفيدرالي أو رئيسه أو البنوك التي تتوقع ثبات وبعضها يتوقع رفع، باعتبار أن الاضطراب الموجود في المنطقة وانعكاس ذلك على أسعار النفط من جهة والضغوط المتمثلة باحتمالات ارتفاع التضخم بشكل لافت بسبب ارتفاع أسعار كثير من المواد انعكاسا لارتفاع الطاقة، هذا قد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ هذا القرار. لكن إذا لاحت بوادر تسوية وخاصة في ملف الخليج، ملف هرمز، ويعني المحاولات الجادة من دول المنطقة والدول الإقليمية لاحتواء الصراع المتصاعد خلال فترة الأسبوعين الماضيات وما قبل اجتماع الفيدرالي في 15-16 من هذا الشهر، فقد هذا يدفع البنك المركزي أو الفيدرالي الأمريكي إلى عدم رفع نسبة الفائدة، باعتبار أن رفع نسبة الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الضغوط على المنشآت والضغوط على الأفراد سواء كانوا هؤلاء المقترضين بالعقارات بشكل كبير بالإضافة إلى القروض الشخصية وقروض السيارات التي أيضا تعاني من هذه الارتفاعات بسبب الماضي. لكن هناك توجه أيضا مهم يقول أن تثبيت سعر الفائدة هو الأفضل، وهذا طبعا سيحسم في 15-16 من الشهر الحالي.
0: نعم، في حال تم رفع الفائدة يعني ونحن ننتظر حسب التوقعات، هل سيتأثر السوق المحلي برأيك أستاذ محمد؟
1: نعم طبعا معلوم أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار، وبالتالي البنك المركزي سيرفع هذه النسبة، والمتوقع طبعا ربع نقطة يعني 25.25 بالواحد مني، وبالتالي يعني واضح تماما إذا تم رفع أو تثبيت أو تخفيض يعني البنك المركزي سيقوم في ذلك. لكن أريد أن أنوه إلى أن البنوك ليست ملزمة في ذلك، لكن البنوك لأنه البنوك بما يتعلق بأسعار الفوائد معومة من سنة 90، يعني متروكة للتنافس فيما بينها وللاتفاق ما بين البنك والمقترض المدين، وبالتالي هذا يعني موضوع أصبح واضحا للعام والخاصة أن البنوك غير ملزمة، لكنها يعني قد تكون مضطرة للتعامل مع متطلبات السوق، لأن ذلك يؤثر على أيضا رفع نسبة الفوائد على الودائع. لذلك رفع نسبة الفائدة بشكل عام هي علاقة ما بين البنك المركزي والمبالغ المودعة لديه من قبل البنوك، باعتبار أن هذه الزيادة ستكون على هذه النافذة الليلة الواحدة التي تتعامل فيها البنوك، نعم، البنك المركزي مع البنوك.
0: نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي محمد البشير على هذه التفاصيل. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم أثر غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. أفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد طفل وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤمن زحين وسط القطاع. كما أعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين أثر غارة إسرائيلية استهدفت حي الرمال غربي القطاع. هذا واستشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون، أحدهم طفل إثر هجومين نفذهما مستوطنون مسلحون في محافظتي قلقيلية والقدس شمال الضفة الغربية ووسطها. هذا واقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية كفر قدوم شرق قلقيلية وداهمت عددا من المنازل منازل الفلسطينيين وفتشتها. أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بلدة دير الزهران في جنوب لبنان بإخلاء مبانٍ

0: ليش أنه يشن هذه الغارات ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين على جنوده في المنطقة الأمنية التي يقيمها جنوب لبنان، معتبرا أنه يشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار. وأحذر في رسالة بالغة أو في رسالة باللغة العربية من أنه يستهدف منشأة إرهابية تابعة لحزب الله، محملا من لا يغادرون المنطقة مسؤولية تعريض سلامتهم للخطر. صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بأن طهران ستعلن خلال الأيام المقبلة عن منطقة محظورة خارج مضيق هرمز تبدأ من خط الحصار البحري الأمريكي، مؤكدا في الوقت ذاته اختبار صاروخ مضاد للسفن ضد سفينة أمريكية. وقال رضائي في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن المنطقة المحظورة ستشمل مناطق من الخليج، مضيفا أن أي سفينة تدخلها ستدرج في قائمة العقوبات، كاشفا عن تواصل إيران وسلطنة عمان إلى خريطة دخول المياه الخليجية والخروج منها وقرب التوقيع على الاتفاق. وشدد على أن مضيق هرمز مغلق كليا، واصفا تصريحات ترامب بشأن بقاء المضيق مفتوحا بأنها كذبة كبيرة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية واسعة في عدد من الجبهات. قالت إنها أسفرت عن استعادة وتثبيت مواقع وإفشال محاولات تسلل لميليشيا الحوثي، وذلك بالتزامن مع غارات جوية على مواقع وتجمعات للجماعة. قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة سيرى النور قريبا، بما يتيح للزوار الأجانب التنقل بصورة أسهل بين الدول الخليجية ست. الحالة الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق في المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر الحالي لليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.35، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 155، الذهب الحالي للأونصة 4397، وأخيرا الفضة الحالي للأونصة 65.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
2: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إلو فكرة. فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إلو فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة أف أم. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
2: مدارس الوطن العربي.

بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين، شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. بيت حواء مع رد

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية هاني سعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا وكيف ما كنتوا عم تسمعونا عبر جميع تردداتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. دائما بنحب نذكركم نستقبل جميع آرائكم ومشاركاتكم من اللحظة الأولى للحلقة، سواء عبر التعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

خلينا نستعرض شو من اليوم فقرات بإذن الله تعالى، وبعدها نبدأ بالكومنتات. زي ما أنتم متعودين علينا كل اثنين في عنا فقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة، المحامي الأسري والشرعي، واليوم رح نحكي عن الزواج الثاني في القانون الأردني. ودردشتنا بتحكي لليوم ما الذي يدفع بعض الرجال إلى التفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول؟ فبنستقبل آراءكم بدردشتنا. خلينا نبلش فيها من اللحظة الأولى للحلقة. ما الذي يدفع بعض الرجال للتفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول؟ يعني عنده بيته وعيلته، مستورين، ساكتين، ماشيين الحيط الحيط يا رب سترة، فجأة بحكي لك بدي أتجوز، شو السبب؟ لماذا؟ يعني شو رأيكم؟ شو ممكن تكون الدوافع والأفكار؟ بس خلينا نقرأ بالكومنتات لحتى نستقبل أراءكم بإذن الله تعالى عبر الهواتف. ميساء غنام يسعد صباحك، جهاد يسعد صباحك يا جهاد، مأمون يسعد صباحك وكل أوقاتك. عمر أبو زيتون بقول لا تكره كل ما يجري لك حتى لو أحزنتك بعض المواقف المؤلمة وسببت لك كثيرا من القلق والتفكير فيها، لأنك مع مرور الأيام قد تخرج منها بخيرات لم تكن في حساباتك. فكم من أمر أحزننا في بدايته ثم اكتشفنا بعد ذلك أن فيه خيرا لم نكن نراه. يسعد صباحك يا عمر، يا هلا بيك. جهاد تحكي لنا صباح الخير، عش لراحة نفسك وابتعد عن كل شيء يؤلم قلبك مهما كان. الله على التفاؤل اليوم، يسعد هالصباح.

أم خالد ضمرة يسعد هالصباح. يا أم خالد بتقول: في كل صباح أتمنى لك فرحة مخبأة ورزق محفوظ ودعوة مجابة قبل غياب شمس اليوم. اللهم أمين يا أم خالد. يا هلا ويا رحب. هيام جاد الله: كل الصباحات الحلوة أهديها لكم يا جميعا يا غوال، يسعد هالصباح يا هيام، يا هلا بيكي. سميرة أم سمير بتقول لنا: صباح الخير على الجميع، اللهم اجعل طريقنا ميسر ومسهل، اللهم أمين. أم محمد الشافعي: صباح الخير على الجميع، رند العسل وجميع كادر حياة وأصدقاء حياة اف ام، يسعد هالصباح يا أم محمد، أهلا وسهلا فيكي. هيام العموري: صباح الخير لمن يزرعون النور في حياة الآخرين دون أن يشعروا، يسعد صباحكم وأوقاتكم أصدقاء بيت حواء. صباحك ورد أخت رند، يسعد هالصباح يا هيام. خولة: يسعد صباحك يا خولة، تقولنا صباحكم مملوء بالبركة والسعادة والهنا. يسعد هالكلام الطيب، قدي حلوين مستمعين إذاعة حياة اف ام وعلى وجه الخصوص بيت حواء، كلنا إيجابية ولله الحمد. أم يوسف غنام تحكي لنا: صباح المحبة والمودة لأحلى رنودة ولأروع كادر وأغلى مستمعين، وصباح الورد لأحلى حماتي فاكهة الحياة وبناتها ولأم معاذ الغالية، وأحلى صباح وأطيب فنجان قهوة بوجودكم، وصباح لميساء غنام مشاركة معكم من زمان بنت حماية اللطيفة، وصباح الخير لكل الأرواح الجميلة والعابرين بلطف، بكفيني من مرورهم أثر جميل أسعدني، صباحكم فرح وسرور وخير لا ينتهي. يسعد هالصباح يا أم يوسف. سام: يسعد صباحك وكل أوقاتك. أزهار الدمور: يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا ويا رحب فيكم.

أنوار تحكي لنا صباح الخير والفرح لكل قلب بدأ يومه بالأمل. صباح جميل أطل به على المذيع الرائع رنودة وعلى كل المستمعين الأحبة. أسأل الله أن يكون صباحكم مليئا بالراحة وأن يحمل لكم هذا اليوم خيرا جميلا وابتسامة لا تفارق وجوهكم وقلوبا مطمئنة مهما كانت الظروف. صباحكم نور ورضا ومحبة ومن القلب أسعد الله صباحكم كل خير. يسعد هالصباح يا أنوار يا حبيبتنا الله يسعدك. شريف طباخ يسعد صباحك وكل أوقاتك. نانيتا يسعد هالصباح يا نانيتا. بتقولنا اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير ونهاية حزن وفرجا لكل الهموم. اللهم يسر أمورنا وافتح لنا من أبواب رحمتك وارزقنا ما فيه الخير واصرف عنا سوء. أسعد الله صباحكم يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم سمير بتقولنا سؤال على الجواب، ما الذي يدفع بعض الرجال إلى التفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول؟ بتقول أحيانا بعيد عنك فضاوة عين، يعني هو يعني مش معبي عينه المدام فبده يلاقي مدام ثاني، ومش حتعبي عينك المدام الثاني حتدور على المدام الثالثة. وخلينا نبلش إذا هذا السبب مشكلة يعني. مي خلف يسعد صباحك يا مي، بتقول ويا صباح الخيرات والبركات والرحمات، ارمي حملك على الله وقول يا رب يسر لي أمري واشرح لي صدري وبارك لي في رزقي فإن لك رب كبير غفور رحيم واسع رزاق عليم. سمر يسعد صباحك يا سمر وكل أوقاتك. ميساء غنام بتقول بخصوص دردشتنا، ممكن أسباب كتيرة للزواج الثاني، كل رجل له سبب الخاص، ممكن مصاري كتير ووضع مادي مرتاح، ممكن نكد الزوجة غير محتمل، ممكن عشان الخلفة، ممكن تدخل الأهل بحياتهم بيصير بده يناسب ناس يرتاح معهم أكثر، ممكن عدم نظافة البيت والأولاد إلى آخره. نعم يا ميساء تتعدد الأسباب أكيد، لكل شخص سببه. أزهار بتقول البعض من الرجال إذا كانوا ميسوري الحال ماديا يحاولون التجديد، مجرد التجديد لقناعاتهم إنه الدين سمح لهم مثنى وثلاث وربع. سمر بتقول السبب قل الدين وما بيطبق شرع الله. أم ثائر يسعد صباحك يا أم ثائر، بتقول صباح الجمال لأحلى رند أم الذوق، صباح الفل والياسمين لأحلى مستمعين. يسعد صباحك يا أم ثائر يا هلا بيكي. نادر العسالي يسعد صباحك يا نادر. وبتحكي لنا هيام جاد الله عن جد فراغة عين، يعني عينه فاضية لذلك الأمر ممكن يتزوج. شو بتقولنا أزهار؟ مع العلم أنه ديننا الحنيف سمح بالزواج مثنى وثلاث ورباع لأسباب معينة، والدليل قوله تعالى فإن لم تعدلوا فواحدة ولن تعدلوا. رح نكمل معكم بدردشتنا اليوم، ما الذي يدفع بعض الرجال إلى التفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول؟ فاصل ورجعين خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.

اسم له تاريخ. هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بثلاثين دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكي أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
1: في مدارس آيلة العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلة العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل 0799-364-41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
2: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة،

يا هلا ويا رحب فيكم الجديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياتي في إم في برنامج بيت حواء. موضوع حلقتنا لليوم عن الزواج الثاني بفقرة من جوا المحاكم ودردشتنا عم تحكي ما الذي يدفع بعض الرجال إلى التفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول. مستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-5020.

يوسف يسعد هالصباح يا أم يوسف يا غالية. رهف جديفات بتقول لي طمع الله وكيلك، قصدها عن الدردشة إنهم بسبب الطمع يعني بجوز الله أعلم. أم هاني البستنجي بتقول صباح الورد والياسمين يا وردات، الله يعطيكم الصحة والعافية، سعدك أخت رند الأنيقة، يسعدها الصباح يا أم هاني، يا هلا ويا رحب فيكي يا رب. أم نشأة الغول يسعد صباحك يا أم نشأة. شو بتقولنا أم يوسف غنام تعليقا على الموضوع، شو اللي بيخلي بعض الرجال يفكروا بالزواج الثاني رغم أنه زواجهم مستقر؟ يمكن لأنه شاف حاله مرتاح، حكى خليني أزيد الاستقرار. بس أكتب الكومنت شباب، استواني أقرأ الكومنت. خليني أزيد الاستقرار استقرارين، أو يمكن مل من الهدوء وحب يجرب المغامرة وما عارف أن المغامرة إلها فاتورة. وبعضهم ببساطة عنده مبدأ، ليش أكتفي بنعمة واحدة وأنا قادر أعمل لنفسي اجتماع عائلي دائم؟ أم يوسف أنت بصف مين؟ أنت مع مين؟ بالنهاية أحيانا المشكلة مش بالزوجة ولا بالزواج، المشكلة إن الواحد لما تكون حياته مستقرة بصير يدور على وجع راس بإيده. يسعد هالصباح يا أم يوسف، يا أهلا وسهلا فيكي.

0: أم هان البستنجي بتقول في نسوان تستاهل يتزوج عليها، يمكن تكون مقصرة في البيت وتكون قاطعة للرحم. أمي خلف بتقول والله أنا بقول يا رند، أحياناً كتير بيكون تقليد لأصحابه واللي حواليه بده يجرب زواج تاني مثلهم، مع العلم إنه مدام مبسوط بزواج الأول وحياته سعيدة، ليش هذا التفكير الغلط والزواج التاني؟ أم أحمد بتقولنا يسعد صباحك رنود العسل، وصباح الجميع بلا استثناء. يسعد هالصباح يا أم أحمد ميل بلبيسي، يسعد صباحك. أم أحمد حاطة عدة أسباب منها ونقاط إلى آخره. طيب شو الأسباب يا أم أحمد؟ الله يسعدك ويبارك فيك يا أم أحمد. هاجر تحكي صباحكم الأخوات، أمي وأولهم مذيعتنا رند الغالي وجميع الصديقات، كل واحدة باسمها دون استثناء، صباحكم محبة، يسعدها الصباح. هيام بتقول شعوره بأن العلاقة الأولى أصبحت روتينية ويفتقد التجديد. هل شعورك بأنه أنت مليت أو روتين وتفتقد التجديد معناته لازم أتزوج الثانية؟ ما هو يمكن معناته لازم نسافر، نغير جو، نجيب لبسات جداد، يعني ننوع، يعني ممكن التجديد ما يكون بنجدد كائن إنسان مختلف، نجيب إنسان جديد. معنا مشاركة عبر الهاتف، أنوار يسعد صباحك يا أنوار. هلو أهلاً أهلاً Hello. كيفك يا حبيبتنا، يسعد صباحك
1: حبيبتي.
0: يا هلا بيكي، احكي لنا يا أنوار شو رأيك؟
1: في هلا أسباب كثيرة يعني للزواج المرة الثانية. ممكن أول إشي تكون المرأة مريضة، يعني عندها مرض، تمام؟ بحق للرجل إنه يتزوج، حتى مرته لازم إنها تسمح له كمان، ليش؟ لأن هي بتكون طبعا عندها مرض، تمام؟ السبب الثاني ممكن إنه صراحة يعني الرجل يكون مل قد ما حكى معها، بيكون عندها كثير شغلات خاطئة بحياتها. رغم انه قد ما حكى معها على الفاضي فبحق له بصراحه يتزوج.
0: طيب ما هو بيقدر مثلا ينفصل عنها ويتزوج غيرها، ينزل زوجة تانية.
1: والله شوفي احكي لك شغله، ممكن انه بحبها وما بده ينفصل عنها عشان اولادها، ممكن انه عشان يعني خلص في اسباب بتكون معينه، عرفتي؟ فانا بصراحه يعني اخواني الاخ الكبير متزوجه انه مرته مريضه، عرفتي؟ الاولى مريضة سكري وعندها مشاكل، عرفتي؟ فمشان هيك تزوج.
0: سلامتها ألف سلامة يا رب.
1: الأخ الثاني لما تزوج لأنه مرته تطلقت يعني، فخلص قال إنه لازم أتزوج وأربي أولاد وهيك.
0: أكيد أكيد في أسباب مختلفة. بس أنا أتفق معك بموضوع المرض.
1: هلأ شوفي يعني هلأ هي يعني دائما المرأة عشان إنه ما تسمح لزوجها إنه يفكر بغيرها،
0: أيوة هاتي الحيلة
1: ملي عين، عرفتي
0: كيف؟
1: خلص من كل الاتجاهات. مش إنه والله خلص مثلا مرتب نظيف وكل إشي مهمل لزوجها، عرفتي؟ لازم يكون فيه يعني خلص مكتمل بكل إشي، عرفتي؟ البيت والأولاد يعني تعطيه حقه وزي حق ما بتعطي أولادها.
0: يا سلام على هالكلام الطيب، الله يخليك أنت وزوجك لبعض يا أنوار ويحميكم ويحفظكم. وأنا بتفق معك بموضوع إنه يعني إذا كانت الزوجة مريضة أو عندها مشكلة بالخلفة أو أو أو أو أو بتصير باتفاق بين الطرفين. لكن إحنا سؤالنا اليوم، الزواج الأول مستقر وعنده أولاد والزوجة تمام وكل شيء ممتاز، ليه بده يتزوج الزواج الثاني؟ لكن أتفق معك في حال كان في مشاكل أكيد يعني ما حتى الزوجة الأولى مش حتعترض. شكرا أنوار، شكرا مشاركة حبيبتنا، الله يسعدك ويبارك فيكي. معنا كمان مشاركة، عمر يسعد صباحك.
2: الله يصبحك بالخير.
0: هلا بيك، كيف حالك؟
2: يا هلا ورحب.
0: يا هلا رحب فيك، الله يسعدك ويبارك فيك.
2: يعني حلقة، عنوان الحلقة عندك اليوم بحكي للشباب بقول لها بحدا بيتصل بالرجال خايفين يحكوا.
0: هلا يعني اللي بحب يتصل باسم مزيف يخبرنا عادي، منطلعك باسم مزيف.
2: يعني لا تخافوش، جرب واحكوا عادي ما في مشكلة. يعني بعدين
0: احكيلي.
2: يعني أنا بتفق مع الأخت اللي حكت قبل شوي، لكن أنت سؤالك لحد الآن ما حدا جاوبك على سؤالك
0: 100%.
2: إنه في حال إنه استقرار وبدي أتزوج، مش إنه في مشاكل، لا.
0: نعم.
2: أنت لحد الآن ما حدا جاوبك على سؤالك. أنا بدي أجاوبك على سؤالك.
0: احكي لنا يلا، المايك معك.
2: أنا مش متزوج لوحدة الحمد لله رب العالمين يعني. لكن إذا واحد عنده استقرار، زوجته كويسة وما شاء الله عنها، الأولى بجوز تكون أحسن منه، وعنده كفاية مادية وعنده جميع اللي ربنا طلبه، الشروط الشرعية موجودة، ودي أتزوج، ما حد بيمنعه، هذا حق شرعي، ليش نحرمه منه يعني؟ فما في أخت رند يعني، ما مش شرط يكون في مشكلة أو شرط يكون في يعني سبب إنه بده يتزوج وحده.
0: طيب أسألك سؤال أخ عمر، وبدي أسألك يعني عن جد بفضول، يعني كونك عم تحكي إنه ما حدا بيقدر يمنعه شرع ربنا، تمام متفقين على هذا الموضوع، لكن الزوجة اللي مش مقصرة، هل مش بيعتبر انه انت مدام انا مش مقصرة وعملت لك 1-2-3 ومش ناقص عليك اشي ولا عندك ولا اي سبب من الاسباب انك تتزوج وانت طلبت الزواج الثاني، مش هذا فيه ظلم لمشاعر المرأة؟ انا بحكي على الصعيد الانساني.
2: انت بتحكي على المشاعر، لكن المرأة المؤمنة الصالحة ما بتمانع، لان انا
0: طب ما انا هي مقدمة كل شيء، هي مش يعني ما في اي مشكلة.
2: حتى ولو ليش يعني زي ما انت مثلا ليش تحرم غيرك؟
0: شو تحرم غيرك؟
2: يعني انا بعرف، انا بعرف حالات اخرى يعني، وبعرف مضبوط يعني المرأة ما شاء الله عنها يعني بالعكس هي قالت له اذا بدك تزوج واحد ثاني تزوج، ما عندي اي مشكلة. وبالعكس انا
0: لمشاكل معينة شكله معوفة عيشتها. الله يسعدك يا اخي.
2: يعني قائمة، شوف القائمة يعني بحقوقه الزوجية كاملة وبالبيت ما مش اي ما في شيء تقصير، وعنده امكانية انه يعدل كمان يعني. والرجل يعني ربنا منعم فضله عليه.
0: اكيد لازم يعدل، صحيح 100%.
2: طبعا هو طبعا هو لازم، هو اساس العدل اصلا
0: 100%.
2: اساس العدل
0: يسعدك.
2: يعني مش شرط يكون في اي اي سبب انه او اللي بتزوج واحد ثاني يكون في زعل بينه وبين زوجته، مش ضروري
0: خلاص انه هيك جاي على باله. يا سيدي الله يهدي القلوب على بعضها، وشكرا لمشاركتك يا عمر. الله يخليك ويبارك فيك، يسعد صباحكم جميعا. يعني بدي احاول اقرا الكومنتات سريعا قبل ما اطلع في مجال. لا طيب نتو في سريعه. بتقول لك يا معموري خليه يتزوج. ام احمد بتقول بدي مشاركه الرجال اذا ممكن افتحوا لهم اتصالات. والله فاتحين اتصالات يا ام احمد، بس ما حدا حكى غير عمر. عزيزه بتحكي لنا يسعد صباحك وكل اوقاتك يا عزيزه. بتقول الزواج الثاني احتمال يكون عدم استقرار نفسي من الزواج الاول. والله اللي بيحب يجيب له وجع راس هو حر. الزواج الثاني يعني وجع راس ممكن صراحه. ننتقل لموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيم، وبعدها فقرتنا من جوا المحاكم الزواج الثاني في القانون الأردني. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
3: الحادية عشرة ظهرا بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طايمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة في مقر جامعة الدول العربية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخليلة يقول إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار و9% منها فقط قابلة للاستثمار. وزارة التربية والتعليم تفيد بتوجيهات لإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة تشكل دفعة قوية للنهوض بالبنية التحتية التعليمية في مختلف محافظات المملكة. استشهاد طفل وشاب متأثرين بإصابتهما بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إصابة صيادين بجروح برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة. الخارجية الإيرانية تحذر كوريا الجنوبية من أن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للمعتدي وستترتب عليه عواقب خطيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون.
7: 077-84-99-444. حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
8: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
9: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
10: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: للسياحة والسفر تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382 الزرقاء الجديدة 05385-6030 تسابيح خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس حلول احتياجية.

0: شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
1: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. 0538211 0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.

0: زورونا فيه، مجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-336-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم، مدارس تزكية،
1: كلية حطين،
0: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بفقرة من جوا المحاكم مع الدكتور عاكف المعايطة المحامي الأسري والشرعي. اليوم موضوعنا عن الزواج الثاني بالقانون الأردني. أهلا وسهلا فيك دكتور، يسعد هالصباح.
1: أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا.
0: شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام.
1: يعني نشكر الله الأمور بخير، الحمد لله رب العالمين.
0: بلشوا هالبردات والهويات برا،
1: يعني الجو هلا منيح برا وجوا.
0: صح بطلت مضطر تعمل هون وهون 100%. الله يسعدك دكتور. يعني نحن ببداية الحلقة اليوم كان دردشتنا خفيفة لطيفة هيك، بس ما كان في تفاعل كبير عليها زي ما أنا بدي. بيحكي ما الذي يدفع بعض الرجال إلى التفكير بالزواج الثاني رغم استقرار زواجهم الأول؟ هذا من ناحية اجتماعية منشوف هاي الظاهرة وهيك، لكن في الحقيقة الزواج الثاني والثالث والرابع هو شيء موجود في المجتمع.
1: صحيح.
0: ومذكور في القرآن الكريم مثنى وثلاث ورباع.
1: صحيح.
0: أكيد في أحكام في شغلات معينة، لكن إحنا اليوم بدنا ناخذ موضوع الزواج الثاني من أو أو أو

0: في القانون الأردني.
1: نعم.
0: فبداية موقف القانون الأردني من الزواج الثاني.
1: طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين. أول شيء يعني حتى ما حدا يفهمنا خطأ لا أنا ولا حضرتك.
0: أكيد.
1: كويس. نحن بنحكي عن شيء مباح، الزواج هو مباح.
0: نعم.
1: الزواج المكرر. إحنا حكيتي حضرتك الأولى أو الثانية أو الثالثة. عشان هيك سموه بالقانون أو بلغة القانون عندنا بنسميه إحنا الزواج المكرر، عشان ما نقول زوجة ثانية أو ثالثة، هو زواج مكرر. بالأصل هو الزواج هو مباح.
0: نعم.
1: يعني ما حدا بيقدر يقول لأي حدا بده يتزوج صب أو وقف، لأنه هذا حقه الشرعي.
0: نعم.
1: وزي ما حكيت أشرت بالقرآن وموجود هذا الحق اللي فيها. لكن بعض الأمور اللي هي مباحة الحاكم أو الوالي، وهي حاليا الدولة.
0: نعم.
1: تمثل العبارة اللي ما بحكي عن الحاكم أو الوالي، هي الدولة حاليا تنظم الأمور المباحة.
0: نعم.
1: منها على سبيل المثال سن الزواج، ما في تحديد سن الزواج، الحكومة حطته 18 ومشينا عليه، وكل الدول العربية تقريبا الإسلامية مش عطى هذا الموضوع بغض النظر عن الاستثناء في موضوع 18. كمان موضوع الزواج المكرر الأصل هو مباح.
0: نعم.
1: إجت الدولة بدها تنظمه لأسباب معينة موجودة اجتماعية زي ما حكيت حضرتك قبل شوية، اللي هي منها قدرة الزوج على الزواج الثاني، قدرته على الإنفاق على أسرتين. نحن ما بدنا نخرج أسرة جديدة ونضيع أسرة أصيلة موجودة من أول. ما بدنا نشتت أولاد، لأنه أنت إذا طلعت وأنت ما عندك مقدرة أنك تزوج زوجة تانية بنقع بإشكاليات. إذا بمعنى آخر القانون الأردني هو نظم العملية، نظم العملية، وكمان دخل عليها شروط تانية بهذا الموضوع. يمكن أنا دخلت في الموضوع مباشرة فيها على أساس كمان برضو نحكي بهذا الموضوع. يجب إعلام الزوجة الأولى.
0: نعم.
1: وليس أخذ موافقتها. ترى في غلط بصير بالموضوع، في ناس بنتقد أنه بدك تأخذ موافقة الزوجة الأولى، لا، هو بيروح إلها تبليغ، كأنه واصلها إنذار عدلي أو تبليغ، أعلمك أنه زوجك تبلغ عليك، تزوج عليك. منيح. والزوجة الجديدة أو اللي بدها تنعقد عقدها بيخبروها أنه زوجها متزوج، بس هي أصلا هي بتكون عارفة أنه زوجها متزوج. نعم. هاي الإشكاليات اللي صارت في القانون. نعم.
0: علما دكتور، يعني من واقع الحياة الاجتماعية نجد يوجد بعض التلاعب من قبل الزوج أثناء التبليغ، ممكن يعطيهم عنوان خاطئ.
1: صحيح.
0: للتبليغ، بالتالي ما رح يوصل للزوجة، لكن
1: صحيح.
0: اليوم كله مكشوف على سند.
1: صحيح.
0: تفتح بتلاقي دفتر العيلة موجود فيه. إذن الزوج يستطيع أن يتزوج الزوجة الثانية ولا يحتاج إلى موافقة الزوجة الأولى، هي فقط تبلغ.
1: نعم.
0: بوجود
1: إعلام.
0: الزوجة.
1: إعلام. نعم. أو أعطيها خبر.
0: نعم.
1: نعم. نعم.
0: فإذن لا يوجد ما يمنع قانونيا من الزواج الثاني أساسا.
1: أبدا.
0: نعم. طيب اليوم بعد الإعلام والتبليغ والأسرة متوافقة بده يتزوج زوجة ثانية بعلم الأولى وما في أي مشاكل، ما هي الإجراءات القانونية لتسجيل الزواج الثاني؟
1: أوكي، رح نوضح للمستمعين واللي عم بيشاهدونا كمان هاي الناحية، لأنه هي بصير فيها إشكاليات زي ما حكيتي، وبصير في موضوع التحايل أنا بتفق معك عليه، لأن هاي صورة موجودة في مجتمعنا. أولا هو القاضي يتأكد من الشروط اللي حكينا عنها لغايات الزواج الثاني، هل هو مقتدر، هل هو قادر، فهم الزوجة كمان، وتبليغ الزوجة. للأسف هو اللي بالقانون عندنا حاليا. كويس. وأنا كنت بتعديل القانون لما صار بالحوار، يعني لما صار الحوار فيها، كان هدف بعض الجهات هو أخذ موافقة الزوجة، بس أكيد ما في حدا بيوافق على إنها زوجها يتزوج عليها. كويس. فبصير هو إنه العقد يجرى وبيكتب الكتاب بصير، والشروط كلها بتنتهي، وبينتهي عقد الزواج. المحكمة شو بتعمل حتى تلزم الزوج انه يخبر زوجته؟ ما بتعطي اوراق العقد، يعني ما معه وثيقة اللي هي عقد الزواج، حتى يروح زي ما حكيتي على الاحوال المدنية ويسجلها او يعمل دفتر عائلة او تدخل بسند. هو بالهيك حالة بيعمل عقد هذا الزواج، لكن المحكمة بتحتجز نسخة عقد الزواج الى حين شو؟ الى حين تبليغ الزوجة الأولى.
0: نعم.
1: أو إذا في زوجات ثنتين، تبليغ الثنتين، بجوز يكون عنده ثنتين.
0: نعم.
1: قبل هيك بدهم يتبلغوا. هلا في تحايل بالتبليغات؟ اه في تحايل بالتبليغات يعني اكيد 100%. نعم.
0: طب دكتور يعني ما السبب او ما الهدف من ابلاغ او اشتراط ابلاغ الزوجه الاولى؟
1: اه هذا السؤال كتير كويس، وعشان هيك انا راح اجيب حادثه او قضيه حصلت كنت وكيل فيها. زوج وزوجه يعملوا اثنين موظفين، راتب الزوجة أو دخل الزوجة هو أعلى من الزوج، وهذا واقع كتير بتصير عنا مجتمعاتنا هيك. هلأ كان إحنا أنا وإنت والكل بندعو على إنه نكون أسرة واحدة، تمام؟
0: نعم.
1: اللي صار عنا هون إنه هاي الزوجة اللي بدي أتحدث أنا عنها، عشان هيك بقول لك ليش هذا صار ضروري. الزوجة عم بتجيب هي فلوس والزوج بيجيب فلوس، وعم بيستثمر مصاريهم بالعقارات وشراء أراضي واستثمارات مالية وتعليم الأولاد وتربيتهم وإنشاء البيت. لكن العقارات والأراضي والسيارات واللي بنتحدث عنه كلها مسجلة باسم مين؟ باسم الزوج. مع أنه الأموال الموجودة هاي
0: مشتركة.
1: مشتركة، عشان هيك يمكن أنا وحضرتك نعمل بحلقة قادمة عن الأموال المشتركة بين الأزواج، وهذا موضوع مهم إنه الناس تحكي فيه كويس، وهو موضوع مختلف عن موضوع الإرث في هذا الموضوع. عشان هيك هاي السيدة اللي بحكي أنا عنها بقول ليش هذا وجد فيها، هاي السيدة اكتشفت فيما بعد وبطريق الصدفة إنه كل هالأموال اللي حطتها مع هذا الزوج وكلها صارت باسمها، اكتشفت إنه هو هذا الرجل طبيعة عمله بيسافر وبرجع، بيسافر وبرجع خارج أردن كويس. فاكتشفت انه بعد وفاته واللي بيعرف اخوه، اكتشفت انه هذا الرجل اللي هو زوجها كان متزوج خارج المملكة وبعقد زواج رسمي شرعي اسلامي وفق متطلبات البلد اللي كانت فيها الزوجة. فبالتالي اخوه بيعرف هذا الموضوع، اعلمها عن هذا انه زوجك توفى، حضرت الاردن على بيت العزاء وقالت لهم انه أنا زوجة للمرحوم، وهي صورة عن عقد الزواج. شو اللي صار؟
0: شو اللي صار؟
1: كان في صيوان مبني بيستقبلوا التعازي فيها، أولادها زلام كبار.
0: الزوجة الأولى.
1: الزوجة الأولى. فاعتذروا من الناس، سكر الله سعيكم، سكرنا باب العزاء. وبعدين هاي السيدة رفعت دعاوى وصارت شريكة في أملاكهم. اللي هي اصلا هاي السيده الاولى نحكي عنها، كان اغلب المصاري منهم اللي هي عم نحكي عن السعي المشترك. طبعا اكيد يعني دارت قاضي القضاء واللي بيشتغلوا بمنظمات المجتمع المدني تنبهوا الى هاي الحاله كويس، وبالتالي عدلوا القانون قالوا خليها تعرف انه زوجها تزوج عليها. فالمزبوط هو ضروره انها تعرف حتى تعرف حالها وين هي، حتى الطالب بحقوقها قبل ما يصير له إشي أو يصير لها إشي فيها. هذه حادثة واقعية، ممنوع نشير لأسماء الأشخاص ولا الأطراف فيها، بس هكذا كانت. نعم،
0: هل هي الشرارة اللي تم فيها؟
1: هذا الموضوع هو اللي حكت فيه منظمات المجتمع المدني، الهيئات النسائية، العالم اللي حكت في هذا الموضوع، أثار هذا الموضوع. إحنا بنحكي القوانين تتعدل، بتتعدل
0: طبعًا.
1: كيف بتتعدل؟ بيكون في رصد لا وين في خلل معين بهذا الموضوع بصير تعديله.
0: إذن هي لحفظ الحقوق تم تبليغها،
1: هي لحفظ الحقوق فقط. نعم. مش لأي إشراء آخر، وليس لتحريم الزواج. نعم. وليس للدخول في هذا الزواج مباح. بس ليش نقول الوالي أو الحاكم هو اللي بنظم الأمور المباحة؟ حتى يحفظ حقوق الغير، وأعتقد أنه هذا تصرف سليم. نعم.
0: في من التعليقات الدكتور مازن بيحكي، هل بقي لدينا أمان أسري؟ وعلامات استفهام.
1: والله دكتور إذا بدنا نحكي بظل الحادثة اللي أنا حكيتها ما في أمان. دكتور بدي أقول لك كمان أكثر من هيك، حاليا حتى بعض المحامين عم بفهموا الشخص اللي بده يتزوج مرة تانية، وهي رسالة بحكيها لأنه أنا عم بحكي توعية.
0: نعم.
1: بحكي نشر ثقافي أنا فيها. الأردن بتشترط عند أي زواج ثاني إعلام الزوجة الأولى، وبجيك واحد إله مركزه إله قيمته يعني بيجتمعه أو ما بده زوجه تعرف، فبيجي بيسأل المحامين والعالم كيف بدي أعمل؟ نعم آه بيقولوا له روح أعمل عقد زواج خارج الأردن، ما بدهاش موافقة الزوجة ولا بدها إعلام الزوجة. خلينا أجيب مثل، واحد بالأردن بده يتزوج، هي وعلى فرض موافقة أهلها طلعوا على مصر وعقدوا عقد زواج في مصر، هذا عقد زواج شرعي لأنه نعمل في محكمة شرعية، بس الزوجة الأولى ما عرفت عنه. هذا أبواب من أبواب التحاير غير التبليغ اللي هي هذولا. نعم. إذا بدي أحكي مع الدكتور سؤاله كتير بمحله لأنه فتح علينا جواب فيها أنه في أمان هيك بهيك حالة بهيك تصرف، لا ما في أمان.
0: نعم. نعم. اليوم حدث الزواج وصار في عنده زواج مكرر هذا الزوج، سواء زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، لكن يوجد حقوق للزوجة وللأبناء، فهل يتأثر حقوق الزوجة أو تتأثر حقوق الزوجة والأبناء بالنفقات وما إلى ذلك، بالنفقة الزوجية ونفقة الأبناء والتعليم و و في حال تكرار الزواج؟
1: أول شيء إذا بدي أحكي من ناحية شرعية، خلينا بموضوع الإرث بعد وفاة المرحوم، هي إلها الثمن زوجة الأولى، إجت وحدة تانية ما بتعرف عنها عم تشاركها بالثمن قاتل.
0: الثمن لجميع الزوجات،
1: الثمن بتوزع على الزوجات. نعم. لأنه بعدين نأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، فبالتالي هاي منوع اللي حكى عنه الدكتور زميلنا قبل شوي، فيش أمان بهيك حالة. آه مزبوط. هل تؤثر اجتماعيا على نفقة الأولاد ومعيشة الأولاد؟ آه نعم، اللي فاتح بيتين بده يقتصد بالإنفاق، وبالتالي بتصير المدارس أقل مستوى، بصير المعيشة أقل مستوى، بصير في تغييرات بحياته الاجتماعية، لأنه هو بده ينفق على بيتين. عشان هيك اشترطوا لما بدهم يعملوا عقد الزواج الثاني أو المكرر بنحكي عنه، اشترطوا ملاءة الزوج، قدرته. بس قديش قدرته؟ عم بيعملوا كشف ملاءة إنه عنده راتبه 700 ليرة والمحكمة الشرعية بتعمل له عقد زواج ثاني، 700 ليرة بصرفوش على بيتين، بس هذا واقع. إذا جبت أنت شهادة راتب إنه راتبك 700 دينار عم يعملوا عقد الزواج الثاني، بس برأيي أنا الشخصي ورأي المجتمع مش رأيي أنا الشخصي، إنه 700 ليرة ما بيفتحوا بيتين.
0: نعم نعم نعم. اليوم الزوجة الأولى سواء وافقت أو لم توافق تم إعلامها بالزواج الثاني وتتضررت، تضررت نفسيا ممكن، معنويا، ماديا وما إلى ذلك، ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمامها اليوم بعد إلحاق الضرر فيها؟
1: حلو، سؤال حلو جدا، لأنه أكيد في حدا تاني بباله يسأل هذا السؤال، وأنا بعرف أنه هذا سؤال مهم جدا، ليه يمكن يكون محور الحلقة الأساسي فيها. طيب إحنا متفقين على أنه ولا واحدة بتقبل ولا زوجة تقبل يكون عندها بمصطلح بنسميه الضرة، أكيد. كويس، رح نقول أنه في حالات قبلت وهي زوجته، رح يحطوا لي بالتعليقات هيك بقول لكم آه في حالات صارت. كويس، لكن اللي بصير عندنا هون عن موضوع الضرر. طيب ما في دعوة اسمها عندنا بالقانون الأردني دعوة الشقاق والنزاع، ومبنية هاي القضية على الشقاق والنزاع. مجرد الزواج الثاني لحاله لا يعتبر سبب، لأنه مسموح له أنه يتزوج، عم تعرض أمر لقاضي شرعي. لكن إذا هي تضررت من هذا الزواج الثاني وعرضت للمحكمة أسباب التضرر، عدم وجوده في البيت، عدم الإنفاق عليهم، بعدوا عنهم، ضررها النفسي اللي لحقها، ما هو في ضرر نفسي لحقة فيها، كل هاي المعامل المجتمع، العوامل المجتمعة، بقدر أنا كمحامي أرفع دعوة تفريق للشقاق والنزاع وأحط المحور الرئيسي فيها هو الزواج الثاني وأدخل بالتفصيلات الضرر.
0: نعم نعم نعم. في إجانا حالة للتعليقات، زوج متزوج في دولة أوروبية وله أولاد وزوجة، ثم نزل على دولة عربية وتزوج بثانية، ما رأي القانون في ذلك؟
1: إذا الزواج اللي بالدولة العربية هو زواج إسلامي، منيح، زواج رسمي، ما علينا اعتراض، قلنا إحنا الزواج هو مباح. نعم. ما نقدر نمنعه يتزوج. نحن بالأردن هون عنا نظمنا هاي الأمور في الإبلاغ فيها، لكن أنا بدي أسأل السؤال اللي هو الزواج خارج الأردن، لا بدولة أجنبية، هل الزواج كان شرعي ولا زواج مدني؟ يعني له صور بهذا الموضوع، حقه أنه يتزوج، لأنه أغلب اللي بيطلعوا من عنا هون على دول أوروبية، كويس، وأمريكا والأمور بيعملوا عقود زواج بسموه مدني، مدني عقد زواج مدني، هو ليس عقد زواج شرعي. لما بيجي إحنا هون عندنا على الأردن هذا الرجل حتى يعمل دفتر عائلة ويعمل أسرة، إحنا بنعمل له لهذا الحكم بنعمل له وثيقة بالمحكمة اللي هي التصادق على الزواج بنسميها. فبروحوا الطرفين وبيجيبوا الأهالي معهم وبتصادقوا إنه هذول كانوا عايشين برومانيا وتزوجوا هناك وكان هيك عقدهم، لكن هم زوجين وعندهم بنت فلاني وفلاني وولد فلان الفلاني. نعم نعمل لهم إحنا تصادق على الزواج.
0: نعم رح نكمل بموضوعنا دكتور إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. فاصل وراجعين، إذا عندكم أي استفسار تقدروا تشاركونا بإذن الله تعالى بعد الفاصل مع الدكتور عاكف المعيطة.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
0: كلية حطين،
1: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور، هاتف 06 56 306 30.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182، عمان الأردن.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل جمعية الفرقان الخيرية دريم هوم مدارس تزكية كلية حطين شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم في الزواج المكرر في القانون الأردني مع دكتور عاكف المعيط. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور.
1: يا هلا وسهلا بحضرتك
0: دكتور. في بداية الحلقة تحدثنا عن الزواج الأردني أو الزواج عفوا المكرر في القانون الأردني.
1: صحيح.
0: في الأردن.
1: صحيح.
0: الحالة اللي وصلتنا على الكومنتات شخص تزوج مسلمة وزواج شرعي بدولة أوروبية.
1: نعم.
0: يعني موثق وكل شيء تمام.
1: نعم.
0: وراح على دولة عربية أخرى.
1: نعم.
0: وتزوج بالثانية، هل
1: نعم.
0: يؤثر ذلك على وضعه في الدولة الأوروبية؟
1: شوف بدنا نحكي بهذا الموضوع. أولا الزواج من ناحية شرعية بما أنه هناك زواج إسلامي وهون
0: نعم.
1: إسلامي، الزواج صحيح.
0: نعم.
1: ويس نتركه للأشخاص اللي عملوا العقد فيها. هلا بالنسبة لموضوع هل يؤثر على الدولة اللي بده اللي عايش فيها، هو كل دولة إلها قوانينها. كويس. اللي بعرفه أنا معلوماتي العامة وليست قانونية، إنه مثلا في دول عندهم بس زوجي واحد، لازم يكون واحد عندهم، وما عندهم مش زوجتين، عملا بالأمور اللي عندهم فيها. هلا إذا عرفوا ممكن يأثر عليهم؟ لا، إذا الدولة بتدقق على هاي المسائل بتأثر فيها. أنا اللي بعرفه من الأصدقاء والعالم إنه كان واحد يروح على أمريكا وعشان يحصل على الجنسية يعمل ورقة طلاق لزوجته، وللأسف بيعتبروا إنه هذا يعني طلاق مؤقت، عشان لما يروح على أمريكا يبين إنه هو عازب ويتزوج زوجة هناك، لأنه إذا عنده زوجة ما بيزوجه. بهذا الإطار بيصير في معالجتها، بس الحكم البات بهذا الموضوع حسب قانون الدولة اللي هم موجودين فيها. نعم
0: نعم، قد يتأثر أو لا حسب الدولة اللي هو موجود
1: عايش فيها. نعم.
0: فيها يعني دكتور، من ناحية بمحصلة الحديث اليوم، احنا زي ما احنا متعودين دائما بناخد النظرة القانونية وفي آخر حلقة بناخد النظرة الاجتماعية.
1: نعم.
0: عائلة مستقرة أو غير مستقرة لأسباب معينة تزوج هذا الرجل، سواء لعدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب على سبيل المثال، سواء لمشاكل بيناتهم، يعني تتعدد الأسباب لكل
1: نعم.
0: شخص له سببه، وقام بالزواج بالثانية. من ناحية مجتمعية لهذا الزواج، لماذا اليوم قد تصل بعض المشاكل بين الزوجين، خصوصا بين الزوجة الأولى وزوجها، إلى المحاكم على الرغم ممكن يكون في اتفاق وما إلى ذلك؟
1: شوف، نحن بنحكي إنه كمسلمين
0: نعم،
1: وبنربط الكلام بالناحية الاجتماعية فيها
0: نعم.
1: ومع القانون، هو تزوج حق شرعي له فيها
0: نعم.
1: كويس. لكن هذا الحق الشرعي اللي هو بنحكي عنه إحنا، هل ممكن يسوي خلافات؟ نعم، حكينا قبل شوي في إشي اسمه الضرر فيها. أولا لازم نعرف شغلة واحدة، إنه يمنع على الزوج بقانون الأحوال الشخصية إسكان الضرائر اللي هن زوجتين أو ثلاثة بنفس البيت أو بنفس العمارة، بنفس الطوابق كمان بينطبق على هذا الموضوع فيها، لأنه هذا الخلاف اللي بينهم هو موجود بينهم أصلا، بين السيدات موجود فيها، فرح يأثر عليهم ورح يصير في مشاكل بيناتهم. بس هي مشاكل بين الطرفين، بين الزوجتين فيها، وهو بالنتيجة بده يتحمل هذا الموضوع. لكن بالمقدمة حكيت حضرتك عشان أحكي، ما هو الزواج الثاني اللي بنحكي عنه إحنا، هو أصلا لما بيكون في حالات مبررة للزواج الثاني مثل عدم الإنجاب، وهذا حق طبيعي إنه هو يتزوج، يعني بيحكي فيها مثل حالات عدم التفاهم، وهو ما بده يطلقها، لأنه عدم التفاهم بجوز حدا يقول لي خليها يطلقها، هو ما بده يطلقها يا سيدي حتى هي خلينا نحكي ما تتضرر بموضوع الطلاق، ترك الخيار إلها، إذا هي متضررة بتعمل دعوة طلاق فيها. نعم، في حالات موجودة بهذا الموضوع فيها، وفي سبل معالجة لها موجودة كاملة بهذا الموضوع. نعم
0: نعم دكتور، في نهاية هذا اللقاء كلمة منك كالمعتاد للمستمعين والمشاهدين.
1: والله أنا دائما أبدا بحكي الأسرة هي شيء مهم، والبيت اللي بنيتوه هو بيت مهم، وأولادكو شيء غالي ومهم فيها. إذا أمورك مستقرة وما في أي مشاكل فيها، أنا ما بمنع حق شرعي إلك، بس عم بحكي نصيحة، إذا أمورك تمام وأمورك بيتك كويسة وعندك بدك تبني مستقبل فيها، بلا من الزواج الثاني. كويس، بلا منه، بلا ما تهدم أسرتك، لأني متأكد من خلال مسيرتي المهنية في عملي ما في زوجة بتقبل أن يكون في زواج، وما في بيت ما بيصير فيه الخلافات بعد الزواج الثاني. قبل شوي أشرت حضرتك على أنه الخلاف بين الضرائر موجود فيها، ضياع الأولاد موجود فيها، إذا ما في سبب موجب رسمي فيها أنا بقول لك لا تتزوج. نعم،
0: شكرا جزيلا. محامل أسرة واشترع دكتور عاكف المعايطة، نلتقي فيك إن شاء الله الاثنين القادم بموضوع جديد إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: شكرا لك.
1: على الله.
0: أمانتم مستمعينا الكرام، لهم كنا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، والهندسة الإذاعية هاني السعيدة، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وعلى زوجاتكم في أمان الله.
2: بيت حواء مع رند عناب.
3: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى
2: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،
2: مدارس تزكية، كلية حطين،
4: شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: إعلان عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: أخوكم أحمد نوفل.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5161630.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك كما كتب على الذين من قبلكم، شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، عم بخفف عليك سبحانه، وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى، أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون، يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا، أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
1: مدارس تزكية،

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخليلة يقول إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار و9% فقط منها قابلة للاستثمار. وزارة العمل تقرر تمديد ساعات العمل في عدد من مديريات العمل حتى الساعة 5 مساء، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل لقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية. وزارة التربية والتعليم تفيد بتوجيهات لإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة تشكل دفعة قوية للنهوض بالبنية التحتية التعليمية في مختلف محافظات المملكة. استشهاد طفل وشاب متأثرين بإصابتهما بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهاد 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. والخارجية الإيرانية تحذر كوريا الجنوبية من أن أي مشاركة عملياتية أو وجود عسكري لأطراف في مضيق هرمز يعد دعما للمعتدي وسيترتب عليه عواقب خطيرة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في القرآن الكريم آية كريمة هي قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكيف يهجر كتاب الله وهو بين أيدينا نقرأه صباحا ومساء؟ أيها الإخوة، قال بعض العلماء: هجران القرآن أنواع، إما بعدم سماعه أو بعدم العمل به أو بعدم تحكيمه أو بعدم التحاكم إليه أو بعدم تدبره أو بعدم تلاوته أو بعدم حفظه أو بعدم الاستشفاء به من أمراض النفوس. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد بالقرآن الكريم، اقرأ القرآن الكريم في الصلاة وخارج الصلاة صباحاً ومساءً. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما ورد في الصحيحين: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل في عقولها. أيها الإخوة الكرام، هناك حقائق مؤسفة، فهناك إنسان والعياذ بالله يهجر القرآن لأنه لا يؤمن به، هناك إنسان يهجره فلا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به لكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه لكن لا يتلوه، وقد يتلوه لكن لا يتدبره، وقد يتدبره لكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به. وهذا من هجران القرآن الكريم أيها الإخوة، إنه بين أيدينا. أيها الإخوة الكرام، من أعرض عن القرآن الكريم فاته خير كثير، والإنسان يعرض عن القرآن الكريم بقدر ما يعرض عن ربه، فإذا كان مع الله كان مع القرآن الكريم، وإذا كان معرضاً عن الله كان معرضاً عن القرآن الكريم. أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبور. قال بعض السلف: نزل القرآن، ودققوا في هذه الكلمة، نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا، يعني يتلونه فقط، أما كمنهج في أدق التفاصيل كآيات تحريم كأحكام شرعية يتلونه. إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. لذلك أيها الإخوة، دققوا في هذا التعريف: من هم أهل القرآن؟ هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه، وهذا شيء كبير، ولكن وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. كلام دقيق. يقول بعض العلماء: المقصود بقراءة القرآن تدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته وحفظه كوسيلة إلى فهم معاني. ويا أيها الإخوة الكرام، ثمرة القرآن اليانعة العمل بما فيه،
فما آمن بالقرآن من استحل محارمه. وقد قيل رب تال للقرآن والقرآن يلعنه.

صار القرآن حجة له عند الله تعالى. أما إذا عطل العمل به فقد صار القرآن حجة عليه. فالقرآن إن عملت به كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في معرض أنه يسأل الناس يوم القيامة: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ فمن اقتصر على تعلم القرآن وتلاوته وتدبره ولم يعمل به فقد أقام الحجة على نفسه. لذلك يقول بعضهم: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. كيف يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وهو يكذب؟ ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يظلم؟ إذا كان يكذب ويظلم فعليه لعنة الله ولو أنه يتلو كتاب الله. آن الأوان أيها الإخوة لنبحث عن الخلل. أين الخلل؟ هذا الكتاب بين أيدينا وهو من فضل الله علينا، ولكن لا يكفي أن نضعه في صدر البيت، ولا يكفي أن نضعه في مكان مشرف في البيت، ولا يكفي أن نعلقه على المركبة، ولا يكفي أن نتلوه، لا بد من تطبيقه. ودقق في هذا المثل: لو أن إنساناً مريضاً ذهب إلى طبيب وصف له وصفة، لو أنه قرأ الوصفة هل يشفى؟ لو أنه وضعها في إطار هل يشفى؟ لو أنه وضعها في مكان مشرف في البيت هل يشفى؟ لو أنه فهمها هل يشفى؟ لو أنه اشترى الدواء هل يشفى؟ لا يشفى إلا إذا استعمل الدواء. أيها الإخوة الكرام، من هجران القرآن هجران تحكيمه والتحاكم إليه والعدول عنه إلى غيره. قد يعدل الإنسان عن القرآن إلى الغناء أو إلى الشعر أو إلى كلام آخر أو إلى الصحافة، ينشغل في سماع كل شيء وفي قراءة كل شيء إلا القرآن الكريم الذي هو كتاب الله، الذي بينه وبين كلام الناس كما بين الله والناس. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. أيها الإخوة الكرام، كم من مشكلة يعاني منها المسلمون ويختلفون في الحلول، فلو عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لوجدوا الحل الأمثل من عند الخبير. ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم مع أمرائكم، أطيعوا الله استقلالاً وأطيعوا الرسول استقلالاً، فإن تنازعتم مع أمرائكم أو علمائكم، لأن أولي الأمر تعني العلماء الذين يعلمون الأمر والأمراء الذين يطبقون الأمر، وهذا فهم الإمام الشافعي. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. علامة إيمانك بالله وعلامة إيمانك باليوم الآخر أنه إذا اختلف في قضية، إن فكرية أو عقدية أو تطبيقية أو اجتماعية أو مالية، إن اختلفنا في مشكلة علامة إيماننا بالله واليوم الآخر أن نرد هذه المشكلة إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه كما فهم أصحاب القرون الثلاثة الأولى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: وكذلك أنزل

نزلناه حكما عربيا. قال بعض المفسرين الحكم معناه ما فيه من الأحكام، وقال بعضهم أراد الله عز وجل بالحكم العربي القرآن كله، فإنه يفصل بين الحق والباطل ويحكم، بدليل أن الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. حكم الله في كل التفاصيل في كتاب الله وفي بيان رسول الله لهذا الكتاب. أيها الإخوة الكرام، ومن هجران القرآن هجران تدبره وتفهمه. قال بعض المفسرين وترك تدبره وتفهمه من هجرانه. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله عز وجل عاب على هؤلاء الإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، ودلت على ذلك الآية الكريمة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آيتان في القرآن، الأولى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والآية الثانية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن الله عز وجل يحضنا على تدبر القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في هاتين الآيتين آمرا عباده بتدبر القرآن وتفهمه، وينهى أشد النهي عن الإعراض عنه وعن القلب المقفل. لذلك أيها الإخوة، قال الإمام الحسن والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن ما يرى له في قراءة القرآن من خلق ولا من عمل يتميز به على من سواه. إذا قرأت القرآن ينبغي أن تكون متميزاً متفوقاً. أيها الإخوة الكرام، والدليل على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفرطون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبتواضعه إذا الناس يختالون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخوضون. أيها الإخوة الكرام، ومن هجران القرآن هجران سماعه، فقد قال الله تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه أي عيبوه، أظهروا من خيالكم مثالبه فيما تتوهمون، أي إذا تلي لا تستمعوا له. وأناس كثيرون وهو يقلب في المحطات الإذاعية فإذا وصل إلى القرآن تجاوزه إلى محطة أخرى. أيها الإخوة، ومن معاني والغوا فيه أي لا تستمعوا له، بل كما يقال شوشوا على قارئه بالمكاء والتصفير والتخليط كما كان يجري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين. لكن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
أيها الإخوة الكرام، ملخص ومحور هذا الكلام عن القرآن قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نحن ظننا أن الشارع العربي حركته ضعيفة، ولا سيما تلقاء الأحداث الكبرى التي ألمت بهذه الأمة، أحداث كبرى تنهد لها الجبال. ما تحرك الشارع العربي، ولكن تحرك لمسابقة في الغناء. بكى أناس وأناس حطموا زجاج مركباتهم لأن فلانة لم تنجح في المسابقة. هذه الحركة ترضي أعداء الإسلام. هذا هو التحرك الذي يتحركه المسلمون للغناء والطرب. أما لآية تنتهك حرماتها أو لحكم لا يطبق، لا أحد يتكلم. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
10: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 51 بعد 100.
1: باب غزوة أحد. الحديث 1631. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الحديث 1632. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
2: في هذا الحديث يبين رجلين كانا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبمراجعة صحيح مسلم يظهر أن هذين الرجلين هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهذا فيه إثبات أن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، وفي غيره كانوا مددا وتحفيزا. ولا مانع من هذا أن يتجلى هذان الملكان في صورة رجلين يقاتلان وينافحان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث 1633. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث 1634. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث 1635. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. الحديث 1636. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق تائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. الحديث 1637. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
2: في هذا الحديث يبين معاناة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما نزعت رباعيته، وهي تلك السن التي تلي الثنية من كل جانب، وفي هذا اشتد غضب الله تعالى على من فعل بالنبي هذه الفعلة، وهو عتبة بن أبي وقاص. وتمام الحديث أن غضب الله كذلك يكون على رجل يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل، والنبي قتل بيده في يوم أحد أبي ابن خلف الجمحي صلى الله على رسول الله.
1: باب قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول. الحديث 1638. عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
2: في هذا الحديث تظهر شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وشجاعة قائدهم النبي محمد عليه السلام، فإنهم مع الجراحات التي أصابتهم ندبهم رسول الله إلى اللحاق بالقوم المشركين وقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا، خرجوا مرهبين لأولئك الأعداء، فكان منهم عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكان علي رضي الله عنهم. وقد أرخ القرآن ذلك بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
1: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الحديث 1639. عن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل. الحديث 1640. عن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا.
2: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة تحقق قوله نغزوهم ولا يغزوننا، وقد تحقق ذلك فعلا، فقد اعتمر بعد ذلك وقد صالح قريشا في الحديبية، ثم كان فتح مكة المظفر، وبذلك غزتهم دعوة الإسلام وقد كفوا أذاهم من بعد عن الإسلام وعن نبي الإسلام.
1: الحديث 1641. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع
3: عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنعقد في مقر جامعة الدول العربية. وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة يقول إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار، و9% منها فقط قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. مقتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده سترد إذا تبنت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قراراً ضدها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك اثرا واكسب في كل يوم اجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-2020 06-516-2020 06-516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها يقوم شاهدا على ما علم الله تعالى رسوله ونبيه من جوامع الكلم، كل منها معلم من معالم الهداية والتوفيق والرشاد. بعض كانت وصايا لتفعل، وبعض كانت تحذيرات لتجتنب. منها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات ترغيب وتشويق فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، البعد عن المحرمات، لأنه من ابتعد عن المحرمات فعل المأمورات. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، اجتهد لكن ارض بما قسم الله لك، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن تمني زوال النعمة الآخرين، بهذا ترتاح وتريح. وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة، وكم في الجيران وبينهم من مشاكل، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. عند سيكون الصدق، صدق الأمانة، سيكون عدم الخيانة، لن يكون الغش. إذا أحب للناس ما يحب لنفسه، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني حديث الحقيقة مليء بالإفادات، يعني احذر الوقوع في ما حرم الله، ارضى بما قسم الله وكن قنوعا بعد الاجتهاد. وهذه لا تزال تؤرق الناس، لماذا أنا ما عندي وفلان عنده؟ اجتهد، وما أتاك الله تعالى ارضى به، ولعل فيه الخير. الإحسان إلى الجيران بالقول وبالفعل وبتحمل الأذى. واليوم كثير من الناس يشكون من الجيران، يشكون من رفع الأصوات، من الإيذاء، أحيانا من الإيذاء المتعمد، من وضع القمام الآن على أبوابهم إلى غير ذلك. وهذا فيه ما فيه من الحقيقة السيئات والمعاصي، خاصة الجيران. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أحب لنفسك ما تحب لنفسك، أصلا هذا الذي يريح الناس. وإذا كثيرا ما نحل إشكاليات عند المستفتين، لما يقول أنا بدي أفعل كذا، قل طيب لو فعل بك، كمن ذهب ليشتري سلعة لصديقه فمثلا معلومة سعرها بعشر دريهم جاءها بسبعة، فبدو يأخذ الثلاث، منقول له لو فعل بك، فعل بك صاحبك، أترضى؟ سيقول لا. نقول إذن هذا حرام، وأحب للناس ما تحبه لنفسك، هذا من الإنصاف أصلا. ثم قضية الضحك، الحياة بدها تكون فيها جد، فيها ابتسام، فيها فسحة، لكن ما فيها تضييع أوقات كالذي نشهده هذه الأيام. الله يوفقنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم ممن يؤمن حقيقة بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للشريعة وتكريما لهذا النبي الكريم. أسئلة وردت، ونرحب بالأسئلة التي سرد إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول اختلاف المذاهب، كيف نتعامل به؟ أولا يجب أن نقر باختلاف المذاهب. من لم يقر باختلاف المذاهب فهذا رح يعمل مشاكل، رح يكون عنده تعصب. اختلاف المذاهب الواقع يثبته، لا أقل المذاهب الأربعة.

0: دعونا من المذاهب اللي فيها خلل. والمذاهب الفقهية الأربعة الكبرى، مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كل هؤلاء الفقهاء لو اتفقوا في مسائل الخلاف لصاروا مذهبا واحدا. ولذلك اليوم في المسألة الكرام التي يسأل عنها أي إنسان، ما قولك في الربا؟ نقول هذا حكم الإسلام فيه الحرمة. ما حكم الإسلام في صلاة المسلم إذا دخل وقت الصلاة وكان قادرا؟ قل حكم الإسلام وجوب، لا ننسبه إلى مذهب، لكن متى ننسبه المذاهب؟ عندما تختلف المذاهب. إذن من قال بالمذاهب قال باختلاف المناهج، هذا مهم، لأنك إذا لم تفهم هذه القضية رح تدمر الدين، يتفكر أن مذهبك هو الإسلام. لو كان الإسلام كان هو جزء من فهم الإسلام، وذلك القدر الذي يختلف فيه العلماء في فهم النصوص يولد المذاهب. لكن الإمام الشافعي في كتابه الأم ذكر اختلافه مع مالك وهو أستاذه، ذكر اختلاف علي ومع عبد الله بن مسعود الصحابة مثلا، الإمام كتب اختلاف الفقهاء، الإمام الطبري اختلاف، ما اختلفوا إلا لأن الدليل يحتمل. وهذا يدعونا من بعد إلى عدم التعصب. لا أحد يمنعك من العلم، لا أحد يمنعك من الدراسة، ولكن لا تنعت الناس بنعوت الجهل. هكذا واحد من الناس بيسأل عن فلان وفلان من مذهب لا يرتضيه، قال جهلة، غير صحيح، هم فقهاء وعلماء لكن أنت لا ترتضي منهجهم بس. وبالمقابل لا نسمح لواحد يأتي من أي طرف من الأطراف ينعت فريق بأنهم جهلاء، لا، قل هم علماء لكن لهم منهج متفرد. الآن اكتب بالدليل والبرهان وبالأدب وناقش، ما في إشكال، يعني كنا نتفق. إذن وكان السائل يسأل حول دراسة مذهب واحد من المذاهب، لا مانع بس بشرط عدم التعصب، واستفد منه ومن غيره من المذاهب. سأل عن الغش في الاختبارات. الحقيقة أن الغش محرم ولا يمكن أن يباح تحت أي ظرف من الظروف. في الحديث من غشنا فليس منا، في رواية من غش فليس منا. تخيل ماذا يترتب على الغش من قضايا، من قضايا الظلم. يكفي أن تظلم الطالب المجتهد، أنت طالب كتبت وغششت وذاك طالب اجتهد، أنت اعتديت عليه. تخيل أنه ممكن الطالب المجتهد لا يحوز العلامة الكبرى وأنت أيها الغشاش تحوز العلامة الكبرى. ولذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، القرآن قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا ما هو القرآن في سورة آل عمران. إذن الغش حرام قولا واحدا. أما الغش في المصانع والإنتاج هذا باب آخر، قطعا حرام من أكثر من باب. أخي أبو يزيد تفضل سيدي.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: بدي استفسر عن قرض اقرا او تمويل اقرا الاسلامي،
0: هذا من بنك اسلامي.
1: نعم.
0: انت عارف اليته صح؟
1: كيف
0: اليه القرض تعرفها؟
1: يعني شرحوا لي انه بيستاجروا او بيشتروا مقعد وبيأجرون.
0: نعم هم الان ما بيدفعوا لك، هم بيدفعوا عنك للجامعه باسم الطالب. ما في اي حرج، هذا بيسموه باب بيع المنافع.
1: يعني جائز إن شاء الله؟
0: ما في حرج أبدا، إذا كنت محتاجا فافعل، ما في حرج أبدا.
1: الله
0: يجزيك خير. حياك الله، شكرا. هذا دليلكم أن الفقه الإسلامي لا يقف أمام تطور الحياة وأمام النوازل. فقه النوازل فقه جليل، بصراحة تفرد به المالكية أكثر من غيرهم، لكن موجود فقه النوازل، وحتى لهم كتب فقه النوازل، يعني الأمور التي طرأت فيواجهون بآراء فقهية سديدة من خلال قواعد. كل المذاهب عند هذا، ولكن هم خصوها بمجموعة كتب. فقه النوازل أصبحت الدراسة صعبة ومكلفة، والعلاج كذلك، وأحيانا الحج كذلك. فمن هذا الباب صار نوع من تقديم بيع المنافع في البنوك الإسلامية، ووضعت له ضوابط شرعية وعقود سليمة. ما في شيء، ما دام أنا ما بسلم القرض للشخص لكن بدفع عنه ضمن اتفاقية معينة، ما في أي حرج بإذن الله تعالى إن شاء الله. كان في سؤال هنا حول اتهام الناس الأبرياء وأخذ حكم إداني إلهم بهذا. على كل حال هاي مسألة طبعا يدخل فيها الافتراء ولا يجوز. يعني الإنسان إذا أراد أن يتهم إنسان بده يكون عنده دليل. إن كنت مدعيا

كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا في الدليل، والقرآن تكلم في هذا والسنة تكلمت، البينة على المدعي. إنما أحيانا يكون الإنسان للأسف عامل خطة شريرة فيوقع الناس في حبائله. سنرى ما الحكم الشرعي بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة FM.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: الجامعة العربية المفتوحة الأردن. تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: اللي بيفكر الوظيفة تجي لحالها يكمل نوم. لازم تبرمج عقلك وتخلي مستقبلك صناعته بإيدك. كلية الزرقاء التقنية المتوسطة مش بس تعليم نظري، احنا بنجهزك تطلع تشتغل وتكسب من أول يوم. مشاريع حقيقية، أجهزة حديثة، تدريب عملي، ودكاترة بيعرفوا شو بده السوق. التعليم التقني مش موضة، لا تضيع وقتك، سجل اليوم. للتواصل 05-382-11-00.
5: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
6: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
7: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عد عليكم مستمعي حياتي فهم البرنامج الفتاوى واستكمال الإجابات. اتهام الناس غاية في الخطورة الكرام. للحق من حق الناس أن يتهموا من أساء إليهم ومن أخذ منهم أشياء وعليهم الحجة البينة على المدعي واليمنى على المنكر، ولكن إذا كان يعني كاذبا فالإثم عليه، وهذا فيه منتهى الظلم. في الحديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم الآخر فأقضي له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. غاية في الخطورة. طيب أخت محمد فضلي، تفضلي يا أم محمد. حياك الله ستي أهلين.
1: لو سمحت أنا بدي أسأل عن هلأ في معلمين التعيين الرسمي في الحكومة بيعطوهم برنامج دبلوم مهني.
0: طيب
1: في مكتبة يعني بتشتغل لهم الواجبات وهم بيقرأوا الواجب، عرفت كيف؟
0: لا لا يعني قصدك الدبلوم هذا لازم هو يقدم البحث؟
1: هو لازم يقدم.
0: فالبحث لكن... يكتب لهم؟
1: نعم
0: أيوة. طب شو استفدنا؟ يعني أليس من حق التربية أن تقيس مستوى المعلم؟
1: صحيح يعني بدي، لكن استفاد
0: والله يا سيدتي هذا غش، هذا حرام، كذب، غش، مخالف القوانين من أكثر من جهة، حرام ما بصح. الطالب يجتهد والمعلم يجتهد وبعدين الخبير يساعده مساعدة في التنظيم، أما في الكتاب هذا غش، وهذا اللي يعني جعلنا من وراء لورا في حياتنا. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا سيدة محمد، وهذا قولا واحدا داخل في النهي والكرام، من غشنا فليس منا ومخالف القانون وفيه كذب. لما أقول فلان والله أنا رجعت لمصادر، أنت رجعت لمصادر، أنت كتبت لك، إذا داخل تحت جملة من القضايا، إذا هذه غاية في الخطورة. كان في سؤال هنا بتكلم أحد الأخوة حول الحديث أو قل متداول بين الناس بأن الأبناء قد يضر بسلوكيات أبائهم المشينة من ربا وسرقة أكل حرام مع قول الله ولا تزر وزرة وزر أخرى. طيب هو الحقيقة لا، ولا تزر وزرة وزر أخرى. لاحظوا أنه كان عبد الله بن أبي الصحابي وأبو زعيم المنافقين مثلا، ممكن يكون العكس كذلك. إنما كيف ممكن يتأذى الولد؟ ممكن بالقدوة، القدوة السيئة، وكما ورد في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. إذا الإنسان ابن البيئة، نعم ممكن يتأثر الولد. خير الولد الذي ينشأ في بيت أبوه بيسب وبيشتم وبكفر، رح تعلم مثله. احتمال هذا مثل هذا الأب يسيء إلى زوجته، الولد رح يصير زيه. الأب يسيء إلى قرابته، رح يصير زيه. بهذا يكون عليه مسؤولية. ولذلك اتبعوهم، يعني أضل، يعني ضل وأضل من بعدها بهذا. إنما قطعا لا تزر وزرة وزر أخرى. يتساءل ما حكم الشرعي في ذي الوجهين، يكون معك بيحكي على فلان وبر عند فلان. هذا منهي عنه قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام كلمة حق يكرم، والمسلم بده يحرص على ذلك. أما أن يكون مع هؤلاء ضد البعداء ولم البعداء ضده، هذا منافق، لا يفعل ذلك. الإنسان صادق، ذلك صفة النبي إسلام ما فارقته، الصادق الأمين. طيب أحد الأخوة كاتب عن آية هل معنى وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره، من عمر الإنسان قد يطول عما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب سنرى في هذه المسألة إن شاء الله نجيب. طيب أبو بكر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا أبو بكر، تفضل.
2: كيفك يا سيدي؟
0: حفظك الله ورعاك.
2: الله يفتح عليك ويجيده من علمك.
0: عليكم يا حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل
2: سيدي. بدي سؤال. أنا كاللاتي كنت نصلي على الجامع الظهر، نعم. فلقينا صلاة جنازة، نعم. فلحقنا صلينا صلاة الجنازة من دون وضوء، هذا جائز ولا غير جائز؟
0: لا لا بدون وضوء غير جائز.
2: والله من دون وضوء
0: يا شيخ، ما لحقناش. لا لا لا ما بيصح، كان ممكن تدعو لهم، بس الصلاة صلاة بحاجة إلى وضوء، ما بيصح.
2: صلاة الجنازة برضو لازم يكون على وضوء.
0: نعم نعم يا حبيبي، نعم، وتتوجه إلى القبلة. نعم تماما، بارك الله فيك. أشكرك يا بكر. أختم عبد الله تفضلي.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضلي.
3: بدي أسأل برضو بقصة الدبلوم المهني. هلأ أنا خلصته، بس صراحة كنت أستعين بالشات جي بي تي جيميناي، بس مش كل إشي يعني أنا طيب. مش
0: خليني أسأل أستفيد منك، هل منعوكم الاستفادة منه ولا قالوا ممكن تستفيدوا وبعدين تكملوا البحث؟
3: لا أنا بالبحث أنا صوبت.
0: منعوكم في منع من استخدامه؟
3: مش قصة منع، قصة هلأ هو دكتور آخر الفقرة آخر مساق من المساقات كان عن الذكاء الاصطناعي أصلا وبشجعه باستخدامه.
0: خلص ما في مشكلة.
3: أنا فاهمتك والله إن هم منعونا من استخدامه. منعونا، بس هلأ أنت لما تكون أنت يعني ذكي باستخدامه يعني أنت بدك تمشي. أنا هو ما كان يمشيني يعني أنا مثلا أصور مدام أقول له اعمل 1-2-3.
0: المهم حضرتك يعني انت يعني بذلت جهدك في الدبلوم وفي
3: طبعاً.
0: المشروع اللي قدمتيه وانت اجتهدتي فيه.
3: طبعا. طيب. بس امشي انا يعني انا حتى اوصل لهدفي اللي بدي اياه. طيب. بدي يكون منسق ومش
0: ركي. هم لازم يعرفوا طبعا انه اليوم كل الطلبة يستخدمون الذكاء الاصطناعي الان. لازم وجهوا الطالب انك اذا استخدمته انا بدي تظهر لي بصمتك العلمية في هذا البحث، وليس بس انه انت جالس واكتب، وهذا هم لازم ينتبهوا له. طيب بارك الله فيك يا ام عبد الله، تكرم يا ستي.
3: تكرم،
0: شكرا. اخت ساره تفضلي. اخت ساره تفضلي.
4: الو،
0: حياك الله، تفضلي. اهلا وسهلا
4: دكتور. هلا احنا في بيت مشترك بعائله واحده، يعني احنا اكثر من عائله في نفس البيت، وهو باسم حماي الله يرحمه. طيب. وفي اخوات يعني لزوجي وسلافي. هلا هم ما تنازلوا عن الحصة بشكل رسمي يعني.
0: لمين يتنازلوا؟ انت حكيت مشترك. مشترك يعني.
4: لا اللي ساكنين في البيت كلهم يعني الشباب.
0: انا ما بدي اللي ساكنين، سواء اللي ساكن واللي مش ساكن، لا يزال العقار مشتركا صح؟
4: بالضبط.
0: خلص. طيب.
4: باسم الوالد.
0: طيب.
4: فهلا الظروف المادية يعني صراحة سواء لنا أو لسلافي يعني مش كثير صراحة بتعطينا مجال إنه نعطي حصة البنات.
0: اللي هي تخارجوا لكم بمقابل مبلغ مش موجود. طيب.
4: فهل في إثم علينا؟ يعني إذا كان ما في مقدرة مادية إنه إحنا نعطيهم حصة.
0: قدمتوا عذركم إليهم؟
4: هم ما بيطالبوا صراحة، بس يعني هو ما تنازلوا في نفس الوقت، يعني هم ما طالبوا بحصتهم ولا تنازلوا.
0: يعني البنات ساكنات خارج البيت. خلص بضل حقهم محفوظ. طيب هلا في حل، اذا هم لهم رغبه بصراحه ممكن تدفعوا اجره، انتم اجره المثل. وتقسم بعدين هذه الاجره بالحصه الشرعيه، يعني هذا عدل يعني يعرض عليهم. اما ان قولهم لا انتم اخواننا اسكنوا مجانا حلال زلال وحقوقنا لاحقا ناخذها، واذا انفسهم تطيب انكم تدفعوا اجره المثل وليكن أجرة المثل، بنجمع هالأجرة وبنقسمها بالحصة الشرعية، بكون ممتاز.
4: يعني لحد ما إنه المبلغ تبع الإيجار يكمل.
0: صحيح. نعم. لحين قسمة هذا العقار بينهم، يتراضوا بين بعض، يتخارجوا.
4: تمام.
0: بارك الله فيك. شكرا لك. يعني أنا يعني أنصح الذين يقدمون سواء في الجامعات أو في التربية وكذا، أكيد أنتم بتعلمون الذكاء الاصطناعي فرض نفسه. أنا ما بدي الذكاء الاصطناعي الآن أقيس مستوى، أنا بعرف أنه متقدم، بالمقابل يجعل لي لا سمح الله يعني تراجع علمي وبحثي ومتابعة وملاحظة واستقراء واستنباط عند الطالب عند المعلم، هذا كارثي. يعني أنا بدي الذكاء الاصطناعي وبعدين غباء إنساني، والله أرجو المعذرة، مش هذا المقصود. لذلك لازم يضل ولازم البحث عن وسيلة يعني قياس بصراحة لقدرات الطلبة في الجامعة أو المعلمين بعيد عن هذا الذكاء الاصطناعي، لازم ضروري. على كل حال الإنسان بده يجتهد في هذا اجتهادا كبيرا. هذا موضوع إكرام العقارات المشتركة مشكلة، المحبة والرضا والإخلاص بين الأخوة بحل المشكلة. الإخوة تنازل البعض بيكونوا للبعض بس بدون تخجيل، أو يترك الموضوع لحين آخر. طيب اللي سأل عن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري، كان سؤاله، نقرأ بس السؤال. أقول هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ قطعا مكتوب. في حديث من سره أن يمد له، نعم هذا حديث. أصلا إحنا بالنسبة لنا لا نعلم ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ، لكن أرشدتنا الشريعة إلى جملة من القضايا، منها من حب أن يبسط له في أجله وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم تزيد، علم الله أن فلانا سيصل الرحم وسيكون جوادا، فالله تعالى بارك له في عمره وأمده، وعلم الله أن فلانا لن يفعل فأخذ من عمره، لكن نحن بالنسبة لا نعلم. وذلك هو شخصان أو شخص واحد، إما أن يكون مكتوب له إن فعل كذا هذا عمره كذا، وإن لم يفعل فهذا عمره كذا. لكن الأصح فيها والله أعلم أنه ليس المراد شخصا واحدا، لكن في شخص عمر ووسع في عمره، وفي شخص أنقص من عمره، هذا هو الصحيح. يقول بعض دخول للذكاء الاصطناعي أخرج الباحثين من المكتبات. على كل حال نعم، صراحة تداعيات سهولة وصول المعلومة وتنظيم، والله البحث بالذكاء الاصطناعي خطير، يعني ممكن بفيد في القضايا الشخصية. أنت بدك تقدم يعني تعرف عن كذا، بريزنتيشن كذا، بيمشي الحل. إنما الآن لما يكون في قياس، لا يختلف القياس. حتى هم يعني صار بعض المؤسسات تريد من بعض موظفين أن يستعملوا الذكاء الاصطناعي، استعملوه ما عندنا مشكلة، لكن في القياس والاختبار لا، بدأ انتباه، بدأ انتباه. كان طيب في سؤال مش عارف كيف نوصل له، مش حاول قدر المستطاع. كان هنا في سؤال عن قول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. آية عجيبة طبعا، هاي آية كانت في سياق في سورة النساء، وكانت تتكلم عمن اتهموا يهوديا بالباطل. نزلت الآيات: إن أنزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله، وفيها كان جملة من التوجيهات: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيما، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ثم كان: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة. لسه هذا أخطر من سؤال اتهام الناس الأبرياء، لهذا فعل شيء وإلقاؤه على فلان ليؤخذ بجريرة الله، هذا كارثي، يعني هذا منتهى. وذلك الشريعة قالت: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية. طيب، كانوا في حديث حول الأمهات اللي بتكون والله تحب من أولادها أن لا يتصرف تصرفا إلا بإذنها، في طلعة الزوج وفي نزلة الأولاد. لا، ما بصح يا جماعة. أنتم ربيتم هؤلاء الشباب وزوجتموهم، تركوهم يعيشوا. في الوقت الذي يسيء الولد وتسيء البنت، تقدمي أيتها الأم، تقدم أيها الأب، وتكلموا بحكمة. أما الآن إحنا بدنا نتحكم، النساء لا تحتمل ذلك ولا الأولاد، إنما اتركوهم إلا إذا أخطأوا تدخل. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: شحن أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم علد الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
4: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بن تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهة. دعونا نقرأ هذا السؤال، يعني الذي يعبر عن حالة اجتماعية مريرة بصراحة، والتقصير يعني بالغ فيما استرعاه الله تعالى. ما فتوى تقصير الأب في رعاية ابنته بعد الطلاق من والدتها من عمر البنت 2 حتى الآن صار عمره 14، والأب غير مسؤول عن التعليم ولا المصروف وهو مقتدر جدا. أنا كأم أعمل اللي بستطيع لي. قطعا هذا مقصر، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول قطعا. وحتى لو صارت منازعات بين الزوجين فالأولاد لا علاقة لهما بهذه المشاكل. ثم لا يجوز أصلا أن يقصر يعني مع حاضنة يعني هذه البنت، فضلا عن الحقوق المالية. تسأل حتى كاتبة يعني التذمر من المحاكم؟ لا، القاضي ما له علاقة لا فيكي ولا في القاضي، يعمل حسب البينات والدعاوى والشهود والتحقق. وذلك حتى يعني أغلب الرجال يشكون من القضاء، مش بس النساء يشكون أحيانا، لأن كل واحد في التقاضي بده الحق كامل. لا، القاضي يعني بحاول العدل قدر المستطاع. إنما هذا الأب مقصر، وإذا كان يظن أنه بهذا بده يضغط على طليقته فهو واهم. هو الآن حقق بصراحة أنه تخلى عن الرحمة، وحقق أنه مقصر وأنه داخل في الإثم قولا واحدا. وذلك في من الرجال الأفاضل من لا يكتفي أصلا بما ألزمته المحكمة، لكنه يزيد في العطاء ويزيد في النفقة. فهذه حالة مزرية بصراحة. وهنا يكرم يأتي دور الأخلاق والوازع الديني والتقوى والورع، ويأتي دور العائلة. أين العائلة التي تقول ابنتك لا تهملها، أعطيها وأكرمها؟ على كل حال ليس لك إلا أن تجتهدي، والله يتولاكم برحمته. في سؤال من محل تجاري كأنه بأجر فساتين للنساء بمبالغ يعني ليس سهلا، ولكن يقول أنه أحيانا بيصير فيه تلف في هذا الفستان، فهل يمكن أن نأخذ التعويض؟ والله ما في إشكال، بس هذا لازم نص عليه في العقد بينكم. نعم، إذا كان الفستان والله غالي الثمن ممكن يتأذى بالاستعمال والإهمال، وهذا ممكن يعني لا أقل أجر تصليحه بالمتوسط وبالعدل وبالقسطاس. والله بيكلف 100 بيكلف 200 عدل، يعني ممكن تغريمه كامل هاي شوي فيها صعوبة، إنما لا أقل بإعادة إصلاحه إن كان مما يصلح. هذا عادل بصراحة، ولذلك هذا منسمي تعويض مادي على الضرر، تعويض مادي على الضرر المادي حقيقة، وهذا الإسلام معه ولا ينفيه إطلاقا. كان هنا سؤال حول امرأة في العدة لا تزال وتوفي قريب لها، هل يمكن أن تذهب العزاء؟ ما في حرج، يعني ذهاب المرأة العزاء يا جماعة يعني ضروري، لو خرجت ما في عليه إطلاقا. طيب، كان هنا في سؤال من خارج يعني بجوز من كندا أو كذا، أنه بدهم يوم العقد زواج هناك، فهل يمكن أن يوثق في المحاكم؟ والله إحنا المحاكم الشرعية هنا تعتد بالعقود الرسمية بصراحة، أما مجرد أنه والله عقد شفهي هذا لا يكفي. ممكن يعني إن حضروا إلى البلد الآن يعملوا قضية اسمها إثبات زواج، دعوة إثبات زواج بشهود، ويمكن أن يتم ذلك يعني بدأ إجراءات قانونية. وإذا تم، ولذلك ننصح دائما من يتزوج خارج البلد يعني في المراكز الإسلامية، أنه كمان بعد ما تعمل عقد الشرعي اذهب وجيب عقد مدني بعد الشرعي، لأن الشرعي هو الأساس، والعقد المدني هذا إذا يعني ختم ووثق وكذا يعتمد في المحاكم، فهذا ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية الطلاق، إنه طلقت طلقة رجعية أولى ولا ترغب في العودة إلى زوجها، فهل يمكن أن يرغم على ذلك؟ والله يمكن، لأنه الحق للرجل، لأن الله تعالى يقول في الطلاق الرجعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني يوقفه الله تعالى هنا على قصده النبيل وعلى نيته في استبقاء الحياة الزوجية، مش والله حتى يضيف إليها نكد مضاعف. ولذلك المرأة الآن إذا تأبت الآن بتكون بين خيارات، بدها تنعتق من هذا الزواج إما بالخلع وإما بالافتداء وإما بالنزاع والشقاق. إنما الآن طلاق رجعي وما بدها تعود ما بصح، لأنه صاحب الحق في هذا بصراحة. ولذلك التفقه في نوع الطلقة مهم. الطلقة البائنة خلص انتهت، بصير حق المرأة، أحق بنفسها، رضيت عقد جديد، ما رضيت اتحررت منه. أما الطلاق الرجعي، الطلاق الزواج قائم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا لم يرد الإصلاح الله سيحاسبه على ذلك، وإحنا ليس لنا إلا توجيه مثل هذه التوجيهات الشرعية. بعدين كل إنسان يقف أمام الله تعالى وسيحاسبه، لا صمع أن أخطأ وكذا. حتى الأخوات بتسأل إنه هي ما بتحب تسمع أغاني، فلو أنها قاطعت الحفلات النسائية، والله ما في إشكال، إذا هذا ما بيعمل لك إشكال اجتماعي، إشكال اجتماعي بس رح يعمل لك إشكال اجتماعي أكيد مع أقاربك، إنه الأقارب إذا كان عندهم حفلة وحاطين بعض الأغاني الأهازيج اللي هي الأعراس وما حضرت رح، وذاك يفضل أن يقتصر الذهاب على يعني ما تؤدي به الواجب وأن لا تطيل المكث إذا كنت تتأثمين من ذلك وحقك. فممكن تأدي هالواجب في المباركة والنقطة كما يسموها وبعدين تغادر بيمشي الحال. أما إفساد العلاقات العالية لا، بدها موازنة. أنا بعرف بعض الحالات أحيانا الأخ أو الأخت ما بيحضر الإخوة بناء على بعض الأمور، ما بنقول إحنا اختلاط ولا محرمات واضحة، لكن زي الموسيقى فبيؤدي إلى قطيعة أرحام. لا، الإسلام يدعونا إلى الموازنة الدقيقة، هذا بده فقه. وذلك يا كرم لازم ننتبه دائما إلى توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. من توجيهاته غير الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، قضية من غشنا فليس منا. اليوم عندنا مجموعة كانت من الأسئلة حول الغش، عاذنا الله إياكم منه وجعلنا إياكم من المتقين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: نشرة الأخبار من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. الصفادي يترأس اجتماعا وزاريا عربيا بشأن القدس في مقر الجامعات العربية. وزير الأوقاف يؤكد أن قيمة الأصول العقارية الوقفية تزيد على 500 مليون دينار. 7 شهداء و30 إصابة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، من المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع 4 من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى رتبة لواء وإحالتهم إلى التقاعد. وقلد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس اليوم ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي رتبهم الجديدة. ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة المنعقد في مقر جامعة الدول العربية. واستعرض الصفدي مستجدات الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها 10 الذي عقد في أيلول من العام الماضي والتحركات والاتصالات التي قامت بها إلى جانب الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة والمنظمات الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والمتزامنة مع استمرار التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات في تصريح لحياة اف ام إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ينمو بنحو 13% سنويا ويوفر حاليا نحو 50,000 وظيفة، فيما تستهدف الحكومة رفع عدد الوظائف في القطاع إلى 100,000 وظيفة بحلول عام 2033. وأكد سميرات أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تدريب وتأهيل الشباب واستقطاب الشركات العالمية، وأشار إلى أن 27% من الشركات التكنولوجية في المنطقة التي وصلت إلى مراحل متقدمة من التمويل خلال السنوات 20 الماضية انطلقت من الأردن. للمزيد في هذا الجانب أرحب بمدير المركز الأردني لحقوق العمال حمادة أبو نجمة. مرحبا بك معنا سيد حمادة. 100,000 وظيفة في قطاع التكنولوجيا بحلول 2033، هل ترون أن سوق العمل الأردني قادر فعلا على استيعاب هذا الرقم، وما المطلوب لخلق هذا الرقم أيضا؟
1: هي يعني هو رقم طموح. إذا طلعنا على الأرقام القائمة حاليا في هذا القطاع بنشوف أنه إحنا يعني الجامعات الأردنية تخرج في هذا القطاع حوالي 4,300 شخص سنويا. الخطة إذا حللناها فهي تعني نمو بنسبة 10% في الوظائف سنويا، أي حوالي 7,000 وظيفة كل سنة. هذا بيعني أنه يجب أن يكون هناك جهود مكثفة، يعني رفع شعار رقم من هذا النوع يحتاج إلى جهود كبيرة يعني من الجهات الرسمية. إحنا شفنا الوزير يطالب الشباب بالتوجه نحو ريادة الأعمال بدلا من أن يكونوا باحثين عن وظائف. هذا شيء نظريا جيد، ولكن أنا لا أعتقد أنه من الجيد أن نعول على أن يكونوا جميع الشباب هم رواد أعمال، لأنه كفاءة الشباب وقدراتهم متفاوتة. وأيضا لا يجوز تحميل الشباب يعني مسؤولية توفير فرص العمل ليصبحوا هم المسؤولين عن خلق الوظائف. خلق الوظائف هي مسؤولية الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص. لا بأس من تشجيع الشباب على أن يكونوا رواد أعمال، ولكن أكيد ما لازم يكون طموحنا بأنه جميع الشباب أن يتجهوا نحو هذا الاتجاه، لأنه ريادة الأعمال تحتاج أيضا إلى برامج برامج مكثفة لدعم المشاريع ولدعم الشباب عندما ينفذوا مثل هذه المشاريع، وأكيد هناك قصة نجاح. ولكن عندما نتحدث عن 50,000 فرصة عمل خلال إلى 2033، فهذا بيعني أنه يجب أن يكون هناك تنوع في البرامج، إكساب المهارات، تطوير يعني برامج الجامعات في هذا المجال لتكون منسجمة مع احتياجات السوق ومع أحدث التطورات. ونعرف هذا القطاع متطور بشكل فعال وسريع، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إكساب مهارات متنوعة بشكل سريع جدا، وهناك واستدامة في برامج التدريب وإكساب المهارات، ووضع هذا الأمر ضمن برامج متخصصة. يتولى القطاع الخاص دور مهم جدا فيها حتى تكون متناسبة مع احتياجات السوق بشكل فعال.
0: نعم، كل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات مدير المركز الأردني لحقوق العمال حمادة أبو نجمة، شكرا. قال وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار، و9% منها فقط قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية. وأوضح الخلايلة خلال مؤتمر صحفي اليوم أن دائرة تنمية أموال الأوقاف انتهت أخيرا من مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن التقييم جرى وفق معايير دولية ومن خلال شركات متخصصة في تقييم الأصول. وبيّن أن الاعتقاد بأن وزارة الأوقاف تمتلك أصولا قابلة للاستثمار بمليارات الدنانير غير دقيق، موضحا أن جزءا كبيرا من الأراضي الوقفية غير قابل للاستثمار، إما بسبب طبيعتها أو موقعها خارج التنظيم أو لكونها أراضي زراعية غير مخدومة بالمياه. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة، وتمكنت وحدات حرس الحدود من رصد البالونات والتعامل معها، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم ضبط حمولتها من المواد المخدرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. ارتفعت حركة بيع العقار في الأردن خلال شهر آب الماضي بنسبة 7% مقارنة بشهر تموز السابق، فيما سجلت ارتفاعا طفيفا جدا بأقل من 1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة. وأظهر التقرير أن حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ قرابة 4,390,000,000 دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بانخفاض بلغت نسبته 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. تجاوز برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن مبكرا مستهدفات مقررة لعام 2029 في عدد من مؤشرات الخدمات غير النقدية والإدماج الإنتاجي ومهنة العمل الاجتماعي، فيما أبقى البنك الدولي تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في تنفيذه عند مستوى مرض. للمزيد معنا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، مرحبا بك دكتور معنا. البنك الدولي صرف أكثر من 151 مليون دولار من أصل 400 مليون خلال السنة الأولى من هذا البرنامج، هل هي أو هذه النسبة تعكس تقدما جيدا أم أن الحكم يجب أن يكون على النتائج فقط؟
2: يعني بالتأكيد أنه مشروع يعني قيم ومهم جدا للأسر الأردنية. البنك الدولي يعني قدم يعني هذه المساعدة وجزء منها، الإنجاز يعني أكثر من المتوقع، وهذه المؤسسات الدولية حكمها يعني ليس بالسهل، يعني لو أنهم ما شافوا مؤشرات إيجابية ما أعطوا يعني مثل هذا الحكم، إنه النتائج كانت أفضل يعني من المتوقع، فهي مؤشرات إيجابية نأمل إنه نبني عليها في موضوع النتائج، انه ليس فقط يعني الاعداد المستفيدين بقدر ما انه تحقق يعني نتائج على الارض ملموسة، انه تخفف من معاناة الفقراء والمحتاجين بالأردن. يعني هذا اللي ينظر له وهذا المواطن يعني بيهتم فيه.
0: طيب، تجاوز عدد المستفيدين في بعض الخدمات مستهدفات عام 2029 بأضعاف، هل هذا يعني أن أموال البرنامج تستخدم بكفاءة أيضا،

0: الأردن نسبة الفقر عالية جدا، يعني بغض النظر عن الرقم الرسمي أنه بحدود 25%، لكن أنت كواحد يعني عايش بالمجتمع الأردني بتشوف أنه ربما أكثر من 60% من الأسر وضعهم يعني فيه فقر بس بدرجات متفاوتة، بس يعني على الأقل يعني في عندك عدد كبير جدا من الفقراء اللي يعني وضعهم صعب، والمشكلة الأكبر أنهم في تزايد مستمر، يعني نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي وعدم الاستقرار بالمنطقة، الحروب وغيره وارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، كل هذا قاعد يومي بدخل ناس جدد على شريحة الفقراء. فبصير الأعداد الناس اللي بتقدموا لهذه البرامج في تزايد يعني مستمر، والموظفين والجهات الرسمية يعني أكيد يبلوا بلاء حسنا بيستقبلوا هؤلاء الناس وفي سجلات وفي ما شابه ذلك، فيعني وضع الأردن صعب. لذلك احنا بنقول أمام المجتمع الدولي لابد أنه تقفوا مع الأردن اللي وقف مع اللاجئين من كل الدول واللي اتحمل على حساب فقرائه، هذول زاد فقرهم لأنه الحكومة الأردنية بذلت كثير من الأموال لاستضافة اللاجئين والإنفاق على الغير، فلا بد المجتمع الدولي أنه يقدر هذا الأمر ويوقف مع الأردن وحكومة الأردن والاقتصاد الأردني.
1: كل شكر لك الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور قاسم الحموري، شكرا. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 73,658 شهيدا و 174,622 مصابا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و30 إصابة. وأوضحت المصادر أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1352، والإصابات إلى 4511 إصابة، فيما جرى انتشال جثامين 826 شهيدا. قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم غداة غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. وقضى 9 أشخاص في غارة على مبنى سكني من 3 طوابق في كفر رمان، كما استشهد عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيرة على سيارة في البلدة وفق ما أوردت الوكالة. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأخبار، دائما للمزيد تابعوا موقع أخبار حياة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء. حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078 794

0: 22 22.
1: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: كل ابتسامة وراها دكتور، وسر الدكتور القوي جامعة أقوى في جامعة الزرقاء، أول كلية لطب الأسنان في الجامعات الخاصة. حتى نصنع نخبة أطباء الأسنان، تجهيزات عالمية وعيادات سريرية متميزة في جامعة الزرقاء. تعلم طب الأسنان حقيقة وليست خيال. للتواصل 05-382-11-0.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
3: شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
4: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
5: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-1.
6: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرة بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور. بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.
7: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
8: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم. التعليم يتطور عندما تتكامل عناصره من المدرسة وتجهيزاتها إلى المعلم والمناهج، وصولاً إلى البيئة التي يتعلم فيها الطالب والمهارات التي يكتسبها. مع توجه وزارة التربية والتعليم نحو إنشاء أبنية مدرسية حديثة تواكب التطور الرقمي والتغيرات في أساليب التعليم، يبرز سؤال مهم حول كيفية تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة التعليم في الوقت نفسه. فالمدرسة الحديثة يمكن أن توفر بيئة تعليمية أفضل، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتكامل هذه البيئة مع معلم مؤهل ومناهج تواكب العصر وأساليب تدريس حديثة وقياس واضح لمستوى الطلبة ومخرجاتهم. فكيف نضمن أن تسير عملية بناء المدارس الجديدة بالتوازي مع تطوير التعليم داخلها؟ وكيف نقيس جودة التعليم في المدارس الحكومية؟ وما الذي تحتاجه المناهج والمعلم والعملية التعليمية حتى تواكب هذه النقلة في البنية المدرسية؟ في النهاية الهدف ليس فقط بناء مدارس حديثة، بل بناء بيئة تعليمية متكاملة تمنح الطالب تعليما نوعيا وتعده لمتطلبات المستقبل. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة معنا الدكتور فايز السعودي، وزير التربية والتعليم الأسبق. مرحبا بكم دكتور معنا عبر حياة FM. عندما نتحدث اليوم عن مدارس حديثة وذكية ومواكبة التحول الرقمي، هل الأولوية يجب أن تكون للمبنى أم لجودة التعليم؟ وكيف يجب أن تكون هناك موازنة بين هذا وذاك؟
1: يعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لكم في هذه الإذاعة المتميزة في طرح مواضيع مهمة لها علاقة بالمواطن الأردني. سيدي، القضية قضية متكاملة. إذا أردنا أن نبني بيئة تعليمية متميزة تبدأ في المرافق المادية أو البعد الفيزيائي المتعلق بالغرفة الصفية والمرافق وغرف المعلمين والمعلمات وأماكن الترفيه والمختبرات المتعلقة في جميع المفاهيم التي تعرض على الطلبة، وكذلك المناهج، وكذلك المعلم وحاجاته. والأساس والمنطلق الرئيسي هي قدرات الطلبة وحاجاتهم الأساسية المرتبطة بذكاءاتهم وقدراتهم وميولهم واستعدادهم. إذا أخذنا هاي المنظومة بشكل عام وحددنا قبل كل شيء من هو الطالب الذي نريد، هل الطالب الذي لديه فقط معلومات يستعيدها في الامتحان، أم الطالب الذي لديه قدرات عقلية متميزة في استيعاب الحاضر واستيعاب المستقبل المتغير بشكل كبير؟ نحن الآن يجب أن نغير فلسفتنا بشكل عام في بناء المدارس والمرافق وفي تهيئة المدرسة وفي بناء المنهاج وفي إعداد المعلمين وفي تطوير المناهج والمناهج الإضافية المرتبطة بالتكنولوجيا التعليم. وبالتالي تغيرت الفلسفة وانطلقنا من قدرات وحاجات الفرد والطالب. أعتقد كل هذه المظاهر اللي بنشوفها الآن ستتغير. المدرسة يجب أن تكون جاذبة. في ماذا جاذبة؟ جاذبة بالغرف الصفية التي الأساس والمنطلق الرئيسي ليس البناء، إنما ما يحدث من تفاعلات بين الطالب والمعلم وبين الطالب والموظفين في المدرسة وبين الطالب ومدير المدرسة وبين الطالب والمعنيين في إدارة المرافق الرئيسية من مكتبة ومختبرات ومن الذين يعملون في المدرسة. إذن هذا التفاعل مطلوب له بناء خاص ومرافق خاصة ومنهاج يركز على اكتشاف القدرات والميول والاستعداد وتنميتها وتوجيهها. إذن هنا الأساس القضية. نحن بحاجة إلى بنى تحتية، كما تعلم أخي العزيز والمشاهد الكريم والمستمع الكريم بأننا بعد اللجوء السوري عانينا كثيرا في نقص المدارس، وكان لدينا تقريبا أكثر من نقص من 1000 مدرسة. الآن الحكومة تسعى بشكل جاد، السنة الماضية يعني بنت عدد كبير من المدارس، وصل إلى 80 مدرسة، والسنة هاي كمان 36 مدرسة. هذا تقدم كثير متميز، بس هل نحن نحتاج إلى بناء فقط؟ لا، نحتاج إلى مدرسة. وحينما نقول مدرسة نحتاج إلى مدرسة فيها تفاعل صفي، فيها بيئة جاذبة ومحفزة للتعلم، لأنه حينما نركز على المهارة نحتاج إلى بيئة محفزة للمهارة.
0: جميل.
1: وهذه البيئة تحتاج إلى مناهج خاصة غير محشوة بالمعلومات، بل هي تتضمن كثير من المهارات المتعلقة بالمفاهيم الأساسية في اللغات وفي الحساب والمفاهيم الأساسية في جميع المباحث الدراسية، وبالتالي تخفيف المحتوى إلى مصلحة المهارات والمؤثرات المتعلقة في المهارة وتنمية المهارة هو الأساس الآن في المدرسة التي يجب أن تبنى ويجب أن يتم إنشائها وتأسيسها في الأردن.
0: نعم.
1: ما عاد التفكير هنا بأن الطلبة كلهم نسخة واحدة.
0: نعم. أبداً. هنا دكتور يعني يتم الحديث عن
1: بناء على الفروق الفردية بين الطلبة.
0: نعم. هنا يتم الحديث عن التكنولوجيا تحديدا، فبالتالي هل إدخال التكنولوجيا إلى المدرسة يعني بالضرورة تطوير التعليم؟
1: سيدي، التكنولوجيا التعليم هي ليست وسائل تكنولوجية، هي طريقة وطريقة متميزة في إكساب الطلبة المهارات وتنمية قدراتهم. وتأتي التكنولوجيا والذكاء الصناعي وكل وسائل السوشيال ميديا هي وسيلة وأداة وليست محتوى، هي وسيلة لاكتساب الطلبة المهارات الأساسية المرتبطة بقدراته وميوله واستعداده.
0: نعم.
1: وبالتالي هنا يجب أن نتعامل في التعليم مع الطلبة كأفراد وليس كمجموعة، لأن كل فرد يختلف عن الثاني. وبالتالي توفير وسائل التكنولوجيا في المدرسة ضرورية جدا، لأن هناك عدد من الطلبة ذكاءاتهم مرتبطة في ذلك وقدراتهم وميولهم واستعدادهم، فيجب أن تكون وسيلة ومؤثر مناسب لقدراتهم. وإحدى أهم الوسائل والأدوات المستخدمية تكنولوجيا التعليم أو التكنولوجيا في التعليم التي هي أداة ووسيلة. وبالتالي أخي العزيز يجب أن نهتم في كل المعطيات. أنت بتعرف أخي العزيز محمد أنه سبب تراجعنا في التعليم عدم استيعابنا لحاجات الثورة الصناعية الرابعة، لم نتحول كما يجب، بقينا للأسف الشديد نسير باتجاه معين في اتجاه مهارات القرن الحادي والعشرين والمناهج المركزة على المهارات والخبرة، ونعود ثانية إلى التلقين. للأسف الشديد الآن في مدارسنا في هناك يعني مناهج تركز على المهارات، لكن يأتي امتحان التوجيه ويتحدث عن التحصيل والحفظ، وبالتالي نحن نسير باتجاه معين في مناهجنا وفي أنشطتنا، وبالمقابل يكون في امتحان تحصيلي في النهاية، وكأننا بندمر كل شيء. الفجوة الموجودة الآن بين الطلبة في الثانوية العامة وبين التعليم أن التعليم يركز على المهارات في بعض الأحيان والقيم والمفاهيم الأساسية، والامتحان يركز على التحصيل، ومعنى التحصيل يركز على المحتوى والبيانات. هذا التناقض الموجود يجب أن نخرج منه. الخروج منه بده عملية جراحية عميقة أخي محمد، أن نعيد النظر في فلسفتنا في التعليم.
0: نعم.
1: من فلسفة تركز على النتيجة وعلى المحتوى إلى فلسفة تركز على القدرات والميول والاستعداد وحاجات الطالب نفسه.
0: طيب.
1: الذي خلق
0: هنا سؤال دكتور،
1: ذكاءات متعددة ومتنوعة لإعمار الأرض.
0: جميل.
1: يعني إحنا بعض الأحيان نتعارض مع حكمة الخالق في خلق الإنسان. التوزيع الطبيعي وزع الطلبة والبشر إلى مستويات ذكائية معينة، بالأخير لهم تخصصات مناسبة لإعمار الأرض، وهي قضية مهمة يجب أن يفهمها الجميع ويتكيف معها، سواء في التعامل مع المراحل النمائية أو التعامل مع القدرات والميول والاستعداد.
0: دكتور، وأنت حضرتك كنت يعني وزيرا للتربية والتعليم سابقا، لو طلب منك أن تضع مؤشرا أو مؤشرات لقياس جودة التعليم في الأردن، ما هي المؤشرات؟
1: مؤشرات القدرات والمهارات التي يمتلكها الطلبة، هذا المعيار الرئيسي. كل الأمور الأخرى هي أمور إدارية ليس لها علاقة في تنمية القدرات. لذلك المؤشر الرئيسي القيمة التي وصل إليها الطالب من حيث امتلاكه للمهارات والقدرات المتنوعة المرتبطة بذكاءاته. فإذا الطالب كان ذكاءاته منطقية رياضية، يجب أن تنمو لديه ويكتسب مهارات إلى علاقة في هذه الذكاء وفي هذه القدرة. وبالتالي الأسهل على النظام التعليمي أن يعتبر الطلبة نسخة واحدة ويتعامل معهم كشخص واحد، وهذا إجحاف واختزال لقدرات الإنسان أخي محمد. وبالتالي المؤشر الرئيسي ما يمتلكه الطالب من قدرات ومهارات وإمكانيات يستطيع من خلالها أن يثبت وجوده وأن يتعلم ويختار المسار التعليمي المناسب في التعليم العام والمسار والتخصصات المناسبة في الجامعة. في هذه الحالة تكون المدخلات قوية ومتمكنة، وتكون مخرجات التعليم العالي مناسبة وموزعة على كل المهن المطلوبة في الوطن، وبالتالي لا يحدث عندنا بطالة. البطالة سببها أنه كثير من الطلبة الذين لديهم قدرات مهنية وتقنية يذهبون إلى المسار الأكاديمي، ويتخرجون. الآن لدينا في الأردن 450 ألف طالب على مقاعد الدراسة في البكالوريوس. وأنا متأكد تماماً لو في نظام يراعي ويعيد النظر بالفلسفة راح يكون منهم فقط 150 ألف والباقي في المسار المهني والتقني. هنا القضية التي يجب أن أركز عليها، معايير لها علاقة بالإنسان، لها علاقة بقدراته الفكرية، لها علاقة بتكيفه مع الحياة، لها علاقة باستيعاب التغيرات السريعة في العالم. يعني الثورة الصناعية الرابعة والخامسة داخل في بعضهم، الذكاء الصناعي هسه بيشتغل كل شغلنا. يعني إذا بدك تعتمد على الإشي اللي بيصير في المدارس ما في داعي للمدارس، خلص الذكاء الصناعي بيحل لك كل المشكلة وانت قاعد على مكتبك. ولكن هل الذكاء الصناعي هو محتوى؟ أنا تحدثت، هو محتوى وهو مهارة وهو أدوات ممكن أنا أتطور وتنمو عندي قدرات الريادة والإبداع في جميع المجالات اللي هي متناسبة مع قدراتي بالأصل.
0: نعم.
1: إذا أنا طبيب بتخرج طبيب قوي لأنه هاي قدراتي متعلقة في دراسة الطب، وإذا ذهبت للهندسة بكون متفوق ولديه قدرة على التعامل مع كل الوسائل لأنه قدراتي مناسبة للطب. وإذا ذهبت إلى أي تخصص آخر، ما بدنا نركز على تخصصين، في تخصصات في القانون بالتعليم، في تخصصات في قطاعات مختلفة، في قدرات مختلفة لها علاقة بخدمة الوطن وخدمة نعم. المجتمع
0: نعم.
1: إحنا للأسف الشديد طيرنا التعليم نحو مجالات معينة، وبالتالي حدث عندنا بطالة وتسمى بطالة مقنعة. الآن أخي العزيز، إذا بدنا نمشي بخطة طويلة المدى، تغيير في الفلسفة التعليم وتحويلها من فلسفة تركز على النتيجة وعلى المحتوى إلى فلسفة تركز على القدرات والميول والاستعداد وتنمية القدرات لدى الطلبة. والطلبة اللي تخرجوا من الجامعة يجب أن يكون لدينا خطة في الحكومة أن نتعامل معهم ونكتشف قدراتهم وميولهم واستعدادهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وهي أغلبها عبارة عن تخصصات مهنية وتقنية.
0: نعم. طيب هل هذا الأمر، هذه الفلسفة تنطبق على الوضع حاليا في مدارس الحكومة الحكومية والمدارس الخاصة؟ هناك ظاهرة كما تعلم دكتور، بعض الأسر تقوم بنقل أبنائها من مدارس الحكومة إلى المدارس الخاصة، وكذلك العكس صحيح في بعض الحالات. كيف تقرأ هذه الحركة وإلى ما تشير؟
1: سيدي، ما بتختلف المدارس الحكومية والخاصة في المنهاج المحلي، لأنه الخاصة بيدرسوا منهاج محلي، لكن المدارس الخاصة لديهم قدرة على التعامل مع الطلبة أكثر، لديهم مرافق أفضل، لديهم اهتمام لأنه هذا استثمار في التعليم، وبالتالي هم يعني بيفكروا بالدخل، الدخل من هذا الاستثمار. ففي جدية، في التزام، في معلمين مستقرين، في أنشطة إضافية بضعوها للمناهج المحلية، وبالتالي هناك مستوى الطالب الخريج من المدرسة الخاصة أفضل. إذا سوينا دراسة إحصائية، وأنا ما عندي معلومات، عن دراسات يعني تمت في هذا الإطار، لكن البرامج الأجنبية مختلفة تماماً أخي العزيز.
0: نعم.
1: البرامج الأجنبية في الأردن وهي كثيرة في مدارس متعددة، عندك الآي بي، في السات، في أنظمة مختلفة، بصراحة مناهجهم تركز على تنمية القدرات والمهارات لدى الطلبة، لذلك أغلب الطلبة اللي طبعاً هنا للأسف الشديد المدارس ذات البرامج الأجنبية مين بيروح لها في الأردن اللي وضع الاقتصادي متميز؟ أنا ما بقدر أودي أولادي المدارس الأجنبية،
0: يعني
1: لكن مين بودي؟
0: هل هناك يوجد عدم عدالة في هذا الأمر دكتور؟ يعني أن يرتبط مستوى التعليم للطفل بمستوى الدخل المادي لأسرته؟
1: للأسف ما هي مشكلة، لأنه التعليم هو مسؤولية الدولة. الأصل أن تكون المدارس المحلية اللي بتدرس المنهاج المحلي متميزة أكثر من مدارس أخرى. احنا في عندنا خلل كبير اخي، بتعرف المدارس الخاصه عددها قد المدارس الحكوميه او اكثر، هذا خلل. الصحيح ان الخطوات الحكومه الحاليه ممتازه، بس لازم ننتظر منها اكثر من ذلك. يجب ان تكون المدرسه الحكوميه في كل العالم افضل من المدارس الاخرى. لماذا؟ لانه هذه رساله، ورساله التعليم وتقديم الخدمه التعليميه هاي نقطه مهمه في الدستور الاردني من باب العداله.
0: نعم.
1: العداله مع الجميع، وبالتالي انا اعتقد في خلل. يعني حينما نعيد النظر في فلسفتنا التعليمية ويكون هناك وعي تام لدور التعليم وأولويته، كما هي عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وسمو ولي العهد، يعني يركزوا على أولوية التعليم في بناء الإنسان. لكن الترجمة على أرض الواقع كانت إلى حد ما قبل هذه الحكومة غير موجودة. هذه الحكومة عمالها تبذل جهود عظيمة، لكن بدها دعم من الجميع. أخي محمد، التعليم هو مسؤولية الجميع. ما بدنا نقول مسؤولية مؤسسة التعليم الحكومية أبداً، مؤسسة التعليم مؤسسة مسؤولية وزارة التربية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والبنوك، والكل يجب أن تتكاتف جهوده في سبيل الانتقال من هذا الواقع اللي أدى إلى بطالة كبيرة، مخرجات تعليم ضعيفة، مع أن كنا في زمن معين أخي محمد نتميز في الأردن في مخرجات التعليم من الثانوي من الجامعة. صحيح. وكانوا أبنائنا يذهبوا إلى دول مجاورة في الخليج وغيرها. الآن للأسف الشديد تراجعنا، لأنه في بعض الدول الخليج التقطت الرسالة وبدأت تشتغل على بيئات تعليمية فاعلة تركز على المهارة والقدرة والإمكانيات وتستثمر قدرات الطالب في توجيهه نحو التخصصات الملائمة في الجامعة، فأصبح لديهم وضع ومخرجات أفضل منا، وهذا ما تثبته الدراسات العالمية، دراسات اليونسكو وغيرها.
0: واضح.
1: فإحنا لابد أخي محمد من خلال قناتكم المحترمة أن نبدأ في ثورة بيضاء في التعليم. التعليم هو الأساس في الإصلاح الاقتصادي، لأن الاستثمار في التعليم هو أفضل استثمار. لماذا؟ لأنه خريج التعليم العام يذهب إلى جميع المؤسسات وجميع القطاعات، القطاعات الصناعية والاقتصادية والتربوية والقانونية والإنسانية وكلها.
0: واضح.
1: فإذا ما فهمنا، إذا فهمنا هذا الدور أخي العزيز بموازنة الوزارة التربية والتعليم تزداد بناء المدارس المتميزة وإعادة النظر في المدارس الموجودة بنبدأ نشتغل عليها، بنصير في تشبيك مع القطاع الخاص وتفكير خارج الصندوق في الحصول على مبالغ ودعم من هاي المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني. أعتقد لدينا دور عظيم أن نعمل فيه الآن، لأنه نحن نتراجع.
0: جميل.
1: خلينا صريحين.
0: طيب.
1: يعني إحنا ماشي
0: دكتور.
1: الأشخاص بيشتغلوا بشكل استثنائي.
0: نعم.
1: ممتاز، بس إحنا بدنا مؤسساتنا تعمل بشكل عام من أجل نهضة الوطن. وما
0: جميل.
1: في إصلاح بالأردن بتم ولا تحديث اقتصادي إلا من خلال التربية والتعليم.
0: جميل. وهنا السؤال، ماذا عن المعلم دكتور؟ هل المعلم يحصل على المكانة، البيئة، الحوافز التي تمكنه من تقديم أفضل ما لديه؟ سريعا لو تكرمت.
1: أحسنت. أنا أقصد بأن المنطلق الرئيسي للتطوير هو الطالب، والعنصر الأساسي في ذلك المعلم. المعلم هو الأساس في كل العالم وفي كل الدول التي حدث عندها إصلاح شامل في كل المجالات بدأت بتحسين وضع المعلم، بأن الذين يذهبون إلى التعليم من أفضل الكفاءات. سيدي أخي محمد بدي أحكي هالمعلومة.
0: نعم.
1: الشخص الذي يجب أن يمتلك قدرات متشعبة وشخصية خاصة وقدرات قيادية هو المعلم. لماذا؟ يعني لو يجي أي واحد يناقشني، لأنه المعلم يتعامل في اللحظة الواحدة مع 25 طالب على الأقل.
0: صحيح.
1: وكل طالب لديه قدرة وإمكانيات وميول واستعداد مختلف، ولذلك إذا ما كان عنده قدرات متشعبة وذكاءات عميقة أعتقد صعب جدا يتعامل مع الطلبة.
0: نعم.
1: ولذلك نشوف أنه في بعض الأحيان بعض المعلمين اللي ليس لديهم قدرات، في معلمين لديهم قدرات متميزة لا يستطيع أن يضبط الصف إلا بالضبط الإداري من خلال الضرب ومن خلال التهديد ومن خلال، بينما المعلم المتميز يستطيع أن يعرف حاجات الطلبة جميعهم في جلسة واحدة من خلال الأسبوع الأول.
0: جميل.
1: ويستطيع أن يتعامل معهم وفقا لقدراتهم، أنماطهم السلوكية، أنماطهم الأخلاقية، أنماطهم المعرفية. لذلك أنا مع أنه يستقطب إلى التعليم أذكى الطلاب في الثانوية العامة، ويكون راتب المعلم مجزي وحوافز متعددة. وأنا حكيت في لقاء من اللقاءات واستهجن كثير من الأشخاص، بقول كل معلم وصل إلى درجة معينة يجب أن يكون لديه امتيازات في وسيلة نقل، في مكان يسكن فيه ويعيش فيه باستقرار.
0: طيب دكتور، أخيرا لو تكرمت، باعتقادك كم الراتب المناسب للمعلم اليوم عند بدايته؟
1: أنا رأيي أعلى راتب بالدولة يجب أن يكون للمعلم.
0: جميل.
1: لذلك وبعدين يطلب ضبط للعالمية أخي محمد، مش فقط أربع سنوات، بده المعلم سنتين لما يدخل غرفة صفية. بصير نتحدث عن الشهادة ونتحدث عن مسار مهني، يعني مثل الطبيب ومثل طبيب الأسنان ومثل التخصصات المهنية. فالمعلم يتخرج بكالوريوس وتكون خطته ممكنة ويذهب إلى إلى إلى التعليم، يخضع إلى دورات تدريبية مكثفة خلال الخدمة قبل الخدمة، وبظل تعليمه مستمر. لأن العملية التعليمية أخي متجددة ومتغير وفقا للتطورات العالمية وتطورات العصور. وبالتالي إذا حدث هذا بعتقد أنه في كثير من الطلاب اللي بيذهبوا للتخصصات المعروفة بالأردن للأسف وعليها العين بشكل عام، يعني هي نوع من المباهاة بين الأسر أنه طب وهندسة، لا بصير التعليم هو أهم شيء. وكان التعليم سابقا أخي محمد من أهم المهن.
0: وضحت.
1: كان لما المعلم يخرج في مكان معين الكل يشير له هاي المعلم معلم، والكل حاب يصير معلم. لماذا لا نعود إلى تاريخنا القريب
0: إن شاء الله
1: بالخمسينيات والستينيات والسبعينيات أخي العزيز؟
0: نعم.
1: أنا أعتقد من خلالكم بدنا ثورة بيضاء يشارك فيها الجميع، وأقصد الجميع ليس فقط المؤسسة التعليمية الرسمية.
0: نعم.
1: بل كل مؤسسات الدولة المعنية بذلك، ونضع كنا نوقف مع التعليم ومع التربية والتعليم حتى فعلا ننشلها من الواقع، لأنه للأسف إن شاء الله الشديد إن شاء الله. إحنا ما نتأثر لما نموت أشخاص يعني، بس لما ربما نتأخر وأبنائنا يدمروا وفي بطالة ما بنفكر فيها كثير. وهي مشكلتنا بشكل عام بالوطن العربي.
0: كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا. هنيئاً لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى؟ فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس، وبقي عصي الدمع خالدة يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس في صورة جهود الأردن المتواصلة للتصدي للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية المتواصلة في القدس المحتلة. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادنوف يقول إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلاً. مقتل 11 شخصاً بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده سترد إذا تبنت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قراراً ضدها. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الله يبارك وبارك الله بك،
1: حفظكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، كما يحب مولانا أن يحمد، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على معلمهم وسلم مولانا تسليما كثيرا. حديث القرآن عن القرآن، ثم التحية لكم أحباءنا إخواننا والكريمات أخواتنا. حديث القرآن عن القرآن حديث يطول، وهذه آيات تتحدث عن القرآن وآياته، وتتحدى الكافرين أنه معجز لا تستطيعون مضاهاته، مما يقطع بشهادته كونه كلام الله. ومن ذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله مش مثله، من هالصنف على الأقل، فيكون وجه شبه يعني ولو 10%. البقرة 23 الآية: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، سورة يونس، فأتوا بسورة مثله. النص الثالث: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، سورة وسورة وعشرة، يعني معاكم براح اختاروا، قد تكون الكثرة مساعدة لكم، قد يكون التركيز على هدف واحد مرجعه إليكم. إذن فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم، سورة هود. ماذا نقول أيضا؟ بسم الله. إذن هذا القرآن معجز لا من وجه بل من وجوه لا تعد ولا تحصى من فضل الله. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كل هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب. يا عرب، هذه المادة الخام للكلمة، هذه جذور الكلمات، هذه أصول الكلمات، أنا أسوقها لكم. طاسين ميم، نعم. طاسين حاميم عين سين قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، إلى آخره. كل حروفكم أضعها بين أيديكم، تحفظينها عن غير طبعا. طب لما لا تصوغون قريبا من القرآن؟ بلاش مثل القرآن طبعا، لأن اجتمعت الإنس والجن على آيات بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام راء يوسف، ألف لام راء إبراهيم، إلى آخره. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك الله، إلى آخره. حاميم والكتاب المبين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علامة رحمته خلق الإنسان، بعد ما خلق الإنسان علمه البيان.
1: يا سلام.
2: ومن أجل أن ينافس، لا من أجل أن يفهم القرآن، لا أن ينافس القرآن، معاذ الله، منافسة القرآن مستحيل مستحيل، ولا من قريب ولا من بعيد. وحاول العرب اللي هم أهل الفصاحة حديث القرآن عن القرآن. طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة، إلى آخره. مولانا بيقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، إلى آخره. يعني هذه بعض الآيات. ننتقل من هذا إلى إسرائيل. أخ يعني إحنا لا يمكن نخرج من دائرة هؤلاء المجرمين. إسرائيل بتقول اتفقنا مع كوشنر، تلاحظ كل الفريق المفاوض من ملتهم، كوشنر وغير كوشنر، ألا تقود المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية. اوعى. أها. فأنا بعلق بقول وماذا نسمي الدولة العباسية؟ في رئيس دولة يا أبويا؟ شلون أنت هذا النتن بيقول اوعى يا كوشنر، يعني بكشنتك اوعى يعني تتفق مع الفلسطين على أنه في دولة لهم. جيبش سيرة الدولة، فيش دولة. إذن عرفات ومن بعده عباس كله كان يسوق الوهم ولا شيء بالنسبة لليهود، يعني ما لناش علاقة بالأشخاص، احنا نتكلم عن الصراع. وكيف سندعو فخامة الرئيس محمود عباس، محمود رضا عباس؟ المهم إذا ضاعت الدولة يعني ضاعت الرئاسة تلقائيا، ما هو شو بدنا نسوي يعني؟ هو الآن فخامة الرئيس، طيب إذا راحت للدولة شو نسميه بعد هيك؟ والله ما أنا عارف، أنا مش عارف. على كل حال في أخبار الأمس، نكمل بالمرة يعني المقدمة دقائق مضعين، الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرون فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إخواني إحنا مع أسوأ عدو، أخس عدو، لا شرف لا شهامة لا قيم لا إنسانية لا موقف لا رجولة لا خير فيه، عدو شرس يدعمه كل الباطل في الأرض، وحقنا كالشمس لكن لا يدعمه أهلهم، سبحانك ربي. على كل حال إذن في الوقت الذي هجرون فيه أولا والآن يهدمون بيوت الفلسطين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا

0: بني صهيون وقلنا اسمعوا القرآن ماذا يقول، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض؟ الأرض الكرة، مش الأرض فلسطين، اسكنوا الأرض المقدسة مطهرة، مش هي المعني، اسكنوا الأرض من الهند معاك إلى البرتغال، بس فلسطين مقدسة لا يجتمع فيها الدنس، والمسجد الأقصى مطهر مشرف لا تقترب منه، إنما الأرض. لما ربنا قال اسكنوا الأرض، روح على أرجوه، تجي عندي على فلسطين، فلسطين الله واسع أهلها فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مش الأرض الفلسطينية، لا يا عمي، اسكنوا الأرض في 60 داهية. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، لفيفا لفوف، يعني إيه لفيفا؟ لفلفيشن، يعني من كل من كل إيش من كل من كل من إيش نقول كلمة ثقيلة الحين، يعني لملم هالحواش من هالحارات إلى آخره، لم ورجت علينا يا الله. فصار هؤلاء أصحاب الأرض ونحن طردنا وأخرجنا من الأرض، سبحانك ربي. والعالم العربي شو يسوي؟ يتفرج، نعذرهم لأنه مش عارف، يعني ما عندهم مش لا جيوش ولا أسوأ ولا ما نعرف، أنا أفهم بالسياسة شو أسوي بعد، تني أقرأ شوية سياسة بعدين نصير نحشي زين إن شاء الله تعالى. فإذا جاء، أسمع الآية، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، الله اللي حيجيبكم الآن، جئنا بكم لفيفا. ليه؟ عشان بدنا نرحب فيكم، نرحب فيكم ولا نرحل فيكم؟
1: نرحل،
0: نرحل فيكم طبعا، نرحب فيكم، أعوذ بالله، لا مرحبا، لا وجود لكم، لا إقامة لكم، لا بقاء لكم. متى يستقيم حال الأعاريب؟ بيتحقق هذا الكلام. لكن أما وحال العرب على هذه الشاكلة، ستظل إسرائيل تعربد في المنطقة. شوف يعني العرب just looking على ما يدور في غزة، just looking. طيب أليس لكم إسهام يا أخي؟ قال لا، مو غزة لما بدأت ما شاورتناش، ومنيح ما شاورت. لو شاورت ما هو كان إذن فإذا جاء وعد الآخرة القيامة، لا لا المرة الآخرة والأخيرة، لا مقام لهم بعدها إطلاقا، أنه حيكون مستقيم حال الأعاريب، لن يظل هذا الحال المنحرف الأشجم، لن يظل، الأمة ستستقيم، وما في انتصار، وحنا على طريقة عرفات ومش عرفات ومش عين، ما بيحقق انتصار هذا أمه. انتصار لما يكون في جيل جديد، في دم جديد، في فكر جديد، في عقل جديد، في روح جديدة، ساعة إذن بالنسبة لي لإزاحة هذا القدر أسهل شيء والله، إي والله. اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة، مش القيامة اللي هي مرة
1: الإفساد الثاني،
0: جئنا بكم لفيفة، لفوف، لفيفة يعني حوش، من عند الصين وروسيا وإلى آخره إلى الأرجنتين، جئنا بكم لفيفة، جيء بكم لنهايتكم، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سورة الإسراء، مبشرا ونذيرا، مبشرا لنا بنصر قادم، ونذيرا لهم بهلاكهم القادم إن شاء الله تعالى. فقط يستقيم حال الأعاريب وحدة دينا. ليش إقصاء الإسلام؟ ليش؟ مش فاهم بهنا إقصاء، ما عرفش، بحكي أنا مش فاهم شو بحكي. أخ أخ، ليش قال يا سيدي؟ على كل حال أرجو أن أكون وصلت بعض القول.
1: نواصل دكتور، لكن مرحب. بعد فاصل إن شاء الله.
0: مرحب.
1: مستمعينا ومشاهدينا كونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
9: حركة أسهل، شفافية 12 ساعة، لطيفة على البشرة. يا سلام.
10: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
11: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
12: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد. 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
13: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
14: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة طبربور. هاتف 06-56-306-30.
15: ال17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشاء والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتمديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام، بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية، من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعات المعارض الدولية مكة مول عمان، يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. انتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي، شركة راسيا للصناعات المتعددة.
16: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
17: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
18: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
19: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
20: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم، إحدى منتجات زمزم إخوان.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في تفسير الآيات الكريمات دكتور.
1: مرحب.
0: من سورة آل عمران، حيث وصلنا إلى الآية 47 بعد 100. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بسم الله والحمد لله. وما كان قولهم، الكلام عن الفريق المؤمن الذي تكلمت عنه الآيات، لهم
0: المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا رجال
0: وكأي من نبي قبلها كان معه، قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا.
1: وما كان قولهم، كل هذه الأفواج من المجاهدين ومن الأبطال، إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يعني هو أول ما يلفت أنظارهم ما يكونش لهم ذنوب تعيق النصر وتعيق قبول الشهداء أو قبول التضحيات إلى آخره، ولذلك يعتذرون إلى الله حتى ترفع أعمالهم بلا توقف.
0: لا.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا حصر قصر، طبعا لا. ما النافية ما إلا التي تحصر. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا، يا ربنا، لا بدهش يا ربنا بدون يا، لأنه سميع قريب مجيب. نعم. سبحانه، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اعتراف بأننا وقعنا في أخطاء وتقصير، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء جامع شامل رائع. ماذا كان رد الله عز وجل؟ فآتاهم الله
0: ثواب
1: الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا، ثواب
0: النصر.
1: الدنيا. ثواب الدنيا. نعم. النصر واحد منها طبعا. نعم. وغيرها كثير. وحسن ثواب الآخرة.
0: يا سلام.
1: ازداد له كلمة الحسن، لأنه هو هناك الجائزة الحقيقية. دنيا هذه وأموال الدنيا وغنائم الدنيا هذا كله لا شيء، إنما الشيء العظيم هو
0: في الآخرة،
1: الجنات وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين.
0: جميل. هذا يعني دكتور أن الدعاء واستجابة الدعاء في موضوع الجهاد كانت مقترنة بالجهاد ذاته، يعني ما كانش دعاء مع تعطيل للجهاد، وإنما كان يعني أخذ بالأسباب وكان هنالك عمل بالإضافة إلى الدعاء، فاستجاب الله عز وجل الدعاء للقوم العاملين المجاهدين، يعني غير القاعدين اللي قاعدين بيدعوا الآن. يعني في فرق بين دعاء من يجاهد وبين دعاء القاعد،
1: بني قاعد.
0: نعم. جميل. دكتور بدي أستأذنك، عندي اتصالين.
1: عفو. مرحبا.
0: بعد إذنك بدي أخذهم. معي الأخ عمر، تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار، انت وفضيلة الدكتور.
0: يا مرحبا، الله يمسيك بالخير.
1: حياك الله.
2: الله يكرمك سيدي. عندي سؤال بخصوص سورة الطارق.
0: نعم.
2: في يعني في عدة تفاسير يعني بالنسبة لهذا موضوع والسماء والطارق. يعني ناس بيقول لك انه السماء والطارق المقصود فيها النجم، وفي ناس بيقول لك والسماء والطارق وانا المقصود فيها يعني طرق الإنسان من ظهر والده أو.
0: نعم.
2: يعني بدنا تفسير سيدي للموضوع. الله يكرمك.
0: لكلمة الطارق تحديدا يعني.
2: نعم نعم
0: نعم. ماشي. أبشر. الأخ عامر، تفضل أخي عامر. راح عامر. طيب ماشي الحال. سؤال الأخ عمر دكتور عن معنى كلمة الطارق في سورة الطارق والسماء والطارق.
1: فسرها ما بعدها.
0: بالضبط.
1: والسماء والطارق
0: وما أدراك ما الطارق.
1: وما أدراك ما الطارق؟
0: النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب. إذن ما الطارق؟
0: النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب.
0: طب لو سألنا ما هو النجم الثاقب بعد دكتور؟
1: طارق النجم الثاقب قد يكون عندما ينفجر النجم يصدر صوتا وشعاعا.
0: نعم.
1: وربما يكون له ذيل كبير. نعم. نشوف في السماء أحيانا، نحن نتفرج على السماء بتلاقي شوب.
0: نعم.
1: متطايرة. النجم الثاقب.
0: جميل،
1: يعني كأنه صواريخ منبعثة،
0: ولذلك ربما يكون لها صوت يعني عند نزولها مثلا
1: لا نسمعه،
0: اللي هو يشبه الطرق
1: بعيدة، يعني نعم. مستوى بعيد جدا،
0: نعم.
1: في سمعنا مش موجود، لكن نرى أثر الانفجار النجم هذا.
0: جميل.
1: النجم الثاقب.
0: جميل. وهذا يعني من باب يعني يعد من تفسير القرآن بالقرآن، يعني وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كما تفضل. طيب معي برضو اتصالين، الأخ عامر موجود ولا لا؟ موجود عامر، تفضل أخي عامر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يستعليك يا رب.
0: حياك الله، الله يكرمك.
3: دكتور، سؤالي في سورة النساء.
0: تفضل.
3: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يعني كتاب الله عليكم، أنا سؤالي هون، هل هو كتب الله عليكم؟ ليش قال كتاب؟
0: ماشي، ليش كلمة كتاب بصيغة الاسم ليست بصيغة الفعل؟ هذا السؤال.
3: نعم، كتاب، إيش يعني كتاب
0: ماشي.
3: الله عليكم؟
0: ماشي، تسمع الإجابة إن شاء الله. معي أبو طارق، تفضل يا أبا طارق.
4: عليكم الله يجزيك الخير.
0: عليكم السلام، حياكم الله يا مرحبا.
4: أهلا بك.
0: أنا مش سامع، لو الشباب يعلوا لي الصوت شوي.
4: الله يجزيك الخير.
0: تفضل أخي أبو طارق.
4: الله يبارك فيك. بدنا نسأل عن اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاة والسلام.
4: ربنا بيقول: أعمالكم فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنين. أكثر الأعمال إجت في الأعمال الصالحة، إلا في آية: لا تحسبن الله غافلا
0: عما يعمل الظالمون.
4: يعمل الظالمون، هون اجت برضو عمل، ليش مش فعل؟ يعني ليش مش ما يفعل المؤمن؟ ليش ولا كلمه يعمل اشمل؟ بدنا تفسير لهاي.
0: تمام، يعني انت من استقراءك للايات وجدت انه كلمه عمل في القران الكريم مقترنه بالعمل الصالح،
4: بالخير وبالصالح،
0: الا في موضع واحد، فانت تسال عن هذا الموضع
4: ان شاء الله. وفي في كمان نسال الله يبارك فيك.
0: تفضل.
4: اللهم صل
0: على عليه الصلاه والسلام.
4: راحت
0: انا بقول راحت الله وين بتروح ابو طارق؟
4: راح الذهن مع
0: طيب
4: الله يبارك فيك.
0: الله اذا تذكرت وما قدرت تتصل لو يعني تكتب لنا على الفيس لايف ان شاء الله نلاحق نجاوب. ابشر يا ابو طارق، الله يكرمك. طيب دكتور، بالنسبه لسؤال الاخ عامر يسال في ايه سوره النساء، بدي يعني اجيب الايه من بدايتها: والمحصنات من النساء، الآن بدنا نجيبها بالضبط، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هو يسأل كتاب الله عليكم، يعني ما المعنى؟ لماذا جاءت بهذه الصيغة، صيغة المصدر مش بصيغة الفعل؟ يعني إيش هو اللي كتاب الله عليكم؟ ليش هيك الصيغة دكتور يعني لغويا؟
1: النص من أول:
0: والمحصنات من النساء، أي بداية النص.
1: لا، من
0: طبعا من البداية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين
1: تمام.
0: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
1: تمام.
0: كتاب الله عليكم
1: تمام. نعم. تمام، كتاب الله عليكم هذا شرعه، فتريد أن تتزوج في طريق شرعي وليس بطريق الحرام.
0: نعم،
1: كتاب الله عليكم بأن يكون هذا الطريق الشرعي.
0: نعم، إذن
1: الطريق الأعوج لا مستقيم والمنحرف، لا، كتاب الله عليكم.
0: نعم،
1: الطريق الشرعي.
0: لماذا جاءت بهذه الصيغة كتاب الله، الصيغة اللغوية؟ يعني ليش مش مثلا مش كتبه الله عليكم مثلا؟ ليش جاءت بهذه الصيغة دكتور؟
1: الكتاب مصدر.
0: نعم،
1: كتاب الله عليكم تلتزمونه.
0: جميل،
1: تنطلقون منه.
0: جميل،
1: والعقود كلها من هذا الكتاب تنطلق.
0: جميل جميل جميل. بدي أخذ اتصال الأخ أمين وبعدين برجع لسؤال الأخ أبو طارق.
1: مرحبا،
0: تفضل أخي أمين.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يعطيك العافية أخ
0: بشار. عافاكم الله، يا مرحبا.
5: ومسلم على الدكتور أحمد نوفل.
0: الله يسلمك، يسمعك.
5: أنا متابع له من 40 سنة من أيام أحباب الله لك
0: الجزائر. أوه، معناته شباب أنت أخي أمين.
5: 50 سنة يعني من طفولتي أنا بتابعه والله.
0: الله يقويك،
5: الله يقويك، بارك الله فيكم.
0: الله يكرمك.
5: بدي أسأل الدكتور بالله يا أخ بشار.
0: تفضل.
5: فإذا هي حية التسعة، هل هنا يعني حية التسعة يعني صارت كائن حي العصا، أم أنها من الأفعى أو الثعبان؟ وإذا كانت أفعى
0: يعني أنت سؤالك أخي أمين أنه حية من الحياة ولا حية اللي هي الأفعى، هيك سؤالك؟
5: لا، حية يعني حياة أصبحت كائن حي العصا من جماد لكائن حي، أم أنها أفعى؟ وإذا كانت أفعى أو ثعبان لماذا لم يقلها صراحة من البداية؟
0: نعم،
5: الله يجزيك خير، بارك الله فيك.
0: أبشر أخي أمين، الله يكرمك. طيب قبل سؤال الأخ أمين دكتور، كان الأخ أبو طارق بيسأل من خلال قراءته للقرآن الكريم وجد أن كلمة عمل يعملون إلى آخره، وأنا مش متأكد من يعني من دقة ما وصل إلي، لكن هو هكذا يقول، يقول أنه كلمة عمل يعملون كذا في القرآن الكريم في معظم الحالات تدل على العمل الصالح، إلا في موضع واحد كما يقول هو في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بيقول طب ليش عند الظالمين عمل، ليش مش فعل، ليش مش، فما بعرف هل دكتور مبدئيا ملاحظته قبل سؤاله هل الملاحظة دقيقة أم أنها يعني بحاجة؟
1: بلى ملاحظة تستاهل.
0: نعم.
1: عمل فعل واحد، لا حكاية واحدة انسوها تماما.
0: نعم.
1: عمل أعتقد أنه في وراء هندسة، ترتيب ذهني وترتيب نفسي وترتيب اجتماعي وترتيب اللي هو فعل، يعني أي فعل
0: ممكن يكون عشوائي يعني.
1: بالضبط، لكن عمل منظم.
0: نعم.
1: فعل ربما يكون شوشري،
0: ولذلك يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون بمعنى أنهم رتبوه بتخطيط.
1: تمام.
0: طيب هل من الدقة دكتور أن نقول بأنه العمل في القرآن الكريم مقترن بالعمل الصالح فقط، وأنه فقط في بالعمل السيء بس في موضع واحد، ولا هذا يحتاج إلى مراجعة؟
1: بدها مراجعة طبعا. نعم. لكن أيضا العمل ينبغي أن ننطلق من أنه عمل منظم.
0: نعم.
1: عمل
0: بغض النظر كان صالحا أم غير صالح.
1: صحيح. نعم. يعني حتى لو كان عمل شيطاني زي إسرائيل عمل مدروس
0: الآن، وأنا الآن بتكلم معك خطر ببالي الآية الأخرى في كلام ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا نوح حينما قال إن ابني من أهلي، قال ليس من أهلي وأنه عمل غير صالح. وبالتالي إطلاق وصف العمل على الصالح فقط في القرآن الكريم أظن يحتاج إلى مراجعة، لكن هنالك فرق بين العمل والفعل كما فهمت منك دكتور. جميل. الأخ أمين دكتور سؤاله، اللهم صل على سيدنا محمد، أقول نسيت. طيب سؤال الأخ أمين كان نعم بيسأل عن الحية تسعى. بيقول فإذا هي حية تسعى، تكلم عن العصا، حية هل حية هو وصف لها بأنها فيها حياة وتسعى، أم حية بمعنى أفعى تسعى؟
1: حية بمعنى أفعى.
0: طب ليش ما قالش أفعى بيقول إذا كانت بهذا المعنى؟
1: نعم. يبدو أنه الأفعى أكبر من الحية، الحي نعم. المعتاد.
0: نعم.
1: لكن الثعبان مثلا بده يكون شيء أضخم.
0: نعم.
1: أطول أو أخطر. ثعبان بعض الثعابين تلتف حول شخص قد تخنقه.
0: نعم.
1: من شدة قوتها.
0: هو يؤكد دكتور ذلك أنه في آيات أخرى تكلمت أنه هذا ثعبان مبين يعني.
1: أي.
0: وبالتالي هذا يبين أنه مش حية من الحياة، وإنما لا يعني هي الأفعى يعني.
1: الأفعى أخطر.
0: نعم. والله تعالى أعلم. نأخذ فاصل ولا نأخذ فاصل ثم نواصل بعد إذنك دكتور؟ فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: شاشات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادة ونقاط البيع المعتمدة.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
3: حياك دائما.
2: بدي أخذ اتصال الأخ أبو أنس، طولنا عليه. تفضل أخي أبو أنس.
4: السلام عليكم سيدنا، يعطيكم العافية.
2: عافاك الله يا مرحبا. عليكم السلام.
4: الكريم في الآية رقم 25 من سورة الحديد.
3: يلا يحييك.
4: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لاحظ أنه في الآية مرتين أنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد.
2: نعم.
4: شو الرابط بين الحديد وبين الكتاب والميزان وفي بالمقابل أيضا ليقوم الناس وما نفع للناس؟
2: بس هذا ليقوم الناس آخر شيء بس ما سمعتش.
3: بالقسط.
4: يقوم الناس بالقسط ومنافع للناس هاي الحديد.
2: تمام، الآن تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: الله يجزيك الخير.
2: الله يكرمك دكتور. سورة الحديد.
3: نعم.
2: الآية 25. الآن أنا يعني دقيقة، الآية 25 من سورة الحديد بيقول وأنزلنا
3: الحديد.
2: الحديد وقبليها وأنزلنا معهم الكتابة والميزان. ليش مش لاقي سورة الحديد أنا؟ مصحف هذا. طيب أيوة، الآن في الآية 25 في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
3: وأنزلنا
2: الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله. فالآن بيقول لي سؤاله أنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا الحديد، الثنتين أنزلنا. طب ما الرابط بين الكتاب والميزان والحديد وبعدين ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس؟ يعني كأنه في ربط. ما الربط بين الكتاب والميزان والحديد لأنه كله أنزلنا؟
3: يعني هي المقصود بالتفسير وأنزلنا الحديد، أنزلنا الكتاب واضح.
2: نعم.
3: بداش يعني تعب.
2: نعم.
3: لكن وأنزلنا الحديد هنا اللي يحتاج إلى
2: توضيح
3: تفسير.
2: نعم.
3: إخواننا الحديد لا يتشكل في الأرض.
2: يا سلام.
3: لأنه يحتاج إلى يعني حرارة عالية جدا حتى يتشكل، ولذلك هي النيازك اللي كانت تضرب الأرض هي اللي شكلت الحديد.
2: جميل.
3: وأنزلنا الحديد مش من الأرض، النيازك التي ضربت الأرض شكلت الحديد.
2: آه جميل جميل. وبالتالي كأنه نزل نزولا.
3: يعني فضل الأولى التنبيشات، ولهذا الكلام يعني مش سهل.
2: صحيح.
3: يعني هذا علميا من فضل أنه رجعنا عشان نعرف إيش يعني وأنزلنا الحديد قبل جميل. شي 50 سنة
2: يعني مش كثير. الله يكرمك يا دكتور ويجزيك الخير. الأخ محمد معي، تفضل أخي محمد.
5: السلام عليكم دكتور.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: رحمة ضيفك الكريم. هي مش تفسير، هي بجوز تكون فتوى. هل الذي أخذ حقك هل يجوز عليك أن تدعي عليه لأنه ظلمك وتنكر بالدين؟
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
6: السلام عليكم يا سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله. مش تقول لي عندي 7 أسئلة يا أبو عمر، الله يرضى عليك، سؤال واحد بس.
6: لا سيدي، يعني السؤال قديم كمان من الحلقة الماضية.
2: طيب
6: جوك يعني لو سمحت.
2: تفضل.
6: في السؤال مباشر لك والدكتور يحلله، اللي هو أنت في تدريس اللغة العربية تذكر فهم تحليل ربط حفظ.
2: هذا أنت سمعت الفيديو تبعي معناته؟
6: نعم. يا سيدي يعني طالب الكبار في السن يلا يدركوا هالأمر هذا، فكيف بالك بالطالب إذا وعي لهالشيء هذا ضبط الأمور، ضبطت الأمور، مش هو حر ما هو لأنه مش مدرك الأمر. بهمل قليل من الطلبة يدركوا الأمر هذا، لذلك بطلع في أوائل. كيف أخلي الطالب الضعيف يدرك أنه هاي الأمر مهم جدا في حياته؟
2: طيب. ماشي.
6: السؤال الثاني
7: يعني معظم القصص عن بني إسرائيل، فهل أنا إذا عرفت نفسية بني إسرائيل بعرف نفسيات البشر؟ السؤال الثالث، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل
2: أنا مش هلحق أحفظ كل هالحكي يا أبو، خلينا شو رأيك تقصط لي إياهم، خلينا سؤالين اليوم ونخلي الباقي للمرات الجاية.
7: لا يا حبيبي
2: خليني أنا أظلني مجمع، لأني بحاول كمان بدي أتذكر سؤال الأخ اللي قبلك، فبديش يعني تعرف راحت أيام الشباب يا أبو، فأنا صرت أنسى يا أبو عمر. خلينا على السؤالين هذول الله يكرمك، بعد لو كمان ما ضلش معي وقت، الله يكرمك وبارك فيك، أشكرك يا أبا عمر سامحني. الأخ محمد دكتور كان بيسأل، بقول أنا ما يعني بديش تفسير، بدي يعني وكأنما هي فتوى، بقول إذا شخص يعني أكل حقي الواضح وأنا مش مسامحه بهذا الحق، بقول هل يجوز شرعا أني أدعي عليه؟
3: أي نعم.
2: نعم،
3: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
2: نعم،
3: من ظلم حق له أن يدعو على من آذاه وظلمه. نعم، أكل الحق غصة يا أبويا.
2: نعم،
3: فبدي أنفس عن نفسي ولا بنفجر.
2: طب في صيغة معينة دكتور للدعاء يعني
3: أشكو إلى الله؟
2: قد أيوة، قد تكون بعض الصيغ محرمة بجوز دكتور، يعني
3: لا المحرم من قربوش يعني. نعم، أولاده مش أولاده مدني.
2: أيوة بالضبط، يعني
3: من آذاني اللهم ابعث له أذن مثل ما آذاني،
2: أو حسبي الله ونعم الوكيل مثلا،
3: مثلا
2: أو وكلت أمري إلى الله.
3: حسبي الله يعني هي نوع من التسامح كأنها.
2: نعم،
3: ولا بأس، اللي بيقدر يتحمل الله يكفيني.
2: لكن دكتور لو مثلا لم يدعو واكتفى بأنه قلبيا غير مسامح، أليس هذا أيضا يعني خطير على الظالم؟
3: بلى.
2: نعم،
3: بلى، الله تعالى لا يقبل الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إخواني ما بفكرش إنه الظلم مسألة سهلة، لا يا حبة عيني، الظلم ظلمات يوم القيامة. بكرة أنت ماشي على الطريق الصراط، تنطف عليك الضوء، شو بصير فيك؟ تهوي. فإياك والظلم، لأن الظلم ظلمات، بأي موقع كنت، بأي مركز كنت، بأي منصب كنت، بأي وزن كنت، بأي دعم كنت، إن شاء الله وراك الأمة المتحدة. لا تظلم
2: يا الله،
3: لا تظالموا إخوانا، الظلم ظلمات. عندي سلطة، لا، خلي السلطة رحمة في قلبك، مو سلطة خليني أنا أعربد على الناس. يا لا يا أبويا، كونك في مركز يؤهلك يعني أستطيع أن أعذب الناس، هذا ليس شرفا لما تخدم
2: يعني
3: الناس
2: بالتعديل. يعني كانت القدرة دكتور في الإسلام يعني هي القرينة بالعفو، فكانوا يقولون العفو عند المقدرة، مش يعني المقدرة يعني الأصل أنها مدعاة إلى العفو وليست مدعاة إلى الانتقام أو الظلم، يعني
3: لحماية الناس مش لظلم الناس.
2: نعم نعم،
3: يعني وين ما وجدت في مظلمة أدفعها عن الناس، مش أنا بقوتي أظلم الناس.
2: يا الله،
3: أي لا، تنقلب على راسك البعيد.
2: جميل جميل. الأخ أبو عمر
3: حذرا أخانا. نعم،
2: الأخ أبو عمر أخذنا منه سؤالين. سؤاله الأول يعني حضر مقطع فيديو للعبد الفقير، كنت أتكلم فيه عن المهارات العقلية الأربع للطالب اللي بده يدرس لغة عربية، كنت أقول يجب أن يفعل أربع مهارات، الفهم والربط والتحليل ثم الحفظ، هكذا كنت أقول يعني للطلاب، وهو يبدو أنه شاف الفيديو. جميل. فهو يسأل عن هذه النقطة، بقول طب إذا الكبار يعني بيقدروش على هذا الحكي، كيف ممكن نهيئ الطالب الصغير سنا أو الثانوي أنه يفعل هذه المهارات، وهل هو أمر صعب؟ أنا بسأل دكتور.
3: لا لا، نعم، بالعكس، الشباب يعني أقدر من الكبار السن. نعم، على الحفظ.
2: نعم،
3: يعني هذا زمان الحفظ هذا، لأنه العقل ما زال فريش، يعني عقل طازج.
2: والتحليل دكتور والربط يعني احنا المهارات كلها،
3: والربط بتحتاج الى،
2: هو بيتكلم عن هاي النقطه انه الطالب ماشي بيحفظ لكن ان يحلل ان يربط ان يفهم،
3: لا هذه بدها يعني تمكن من الدراسات.
2: نعم نعم،
3: تمكن مش مجرد الحفظ.
2: كيف يمكن
3: مهارات الى اخره.
2: نعم، كيف يمكن انه نمكن طلابنا دكتور من هذه المهارات، الفهم،
3: القراءه،
2: التحليل، الربط،
3: القراءه. ونوع قراءتك، تلتزمش بخط واحد، اقرأ للرافعي مثلا، اقرأ للعقاد مثلا، اخواني ذول عمالقة.
2: اليوم دكتور طلاب الثانوي او الجامعات بقول لك انا يعني معيش وقت، يدوب يعني وقتي يعني محصور في اني اقرأ كتبي المقررة، فما عنديش وقت اتوسع باني اقرأ للرافعي او
3: اختطف ربع ساعة لتقرأ من هؤلاء الناس يعني حيد لهم هذا الوقت، لأنه لا يجوز أن لا تقرأ لنوابغ الكلم.
2: نعم جميل.
3: ولا بظل محصور عن هؤلاء.
2: جميل. السؤال الثاني بيقول دكتور، اللي بيقرأ القرآن والآيات المتعلقة ببني إسرائيل لفهم نفسية بني إسرائيل، هل الذي يفهم نفسيات بني إسرائيل من خلال القرآن الكريم هل بذلك يكون استطاع أن يفهم نفسيات كل البشر؟
3: نستطيع أن نقول نعم، لأن هم أعقد وأسوأ الموجود في العالم.
2: نعم.
3: ليه؟ لأنه أولا يمتلئون غرورا، نحن أبناء الله، الله ليس له أبناء.
2: نعم.
3: إحنا أبناء الله، هو عقد خاطرك، هم فرضين على الناس مثل هذه القواعد والقوانين، فرضين فرض بقوتهم السياسية، لأنهم دائما تحتضنهم حضارة قوية. في البداية كانت يعني أمريكا، لما كانت بقوتها بريطانيا.
2: نعم.
3: بريطانيا شاخجت بنتها أمريكا.
2: نعم.
3: أمريكا إن شاء الله في طور الاضمحلال تطلع على دولة جديدة، فهم دائما يتكئون على غيرهم.
2: نعم.
3: لا على الله، احنا على الله توكلنا من فضل الله، لكن هم يتوكلون على امبراطوريات.
2: نعم. وبالتالي من فهم نفسياتهم نكاد أن نقول بأنه فهم معظم النفسيات.
3: صحيح صحيح.
2: الله أعلم. الله يجزيك خير دكتور الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة. والإخوة المعلقين بأسئلتهم في التعليقات أرجو منكم المعذرة، احنا دائما نجعل الأولوية للاتصالات ثم للتعليقات، وكانت الاتصالات اليوم كثيرة، فأرجو منكم المعذرة، وإن كان بالإمكان تكرار التعليقات والأسئلة إلى الحلقة القادمة فأكون لكم من الشاكرين، وإن شاء الله أني أتمكن من قراءتها وأن يجيب الدكتور عليها إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفا اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أف أم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات الإسرائيلية بالقدس في صورة جهود الأردن المتواصلة للتصدي للانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في القدس ومقدساتها. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادنوف يقول إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلاً. مقتل 11 شخصاً بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده سترد إذا تبنت الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة قراراً ضدها. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
0: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا أحبائنا وكل من يتابع حياة FM في هذا التوقيت الرابع عصرا، موعد جديد لترويحة جديدة. يا رب يجعل أوقاتنا أوقاتكم فيها الخير، فيها البركة، فيها السعادة الدنيوية والأخروية إن شاء الله.

في البلقاء وصلت 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكل من يتابعنا بالصوت والصورة عبر تلفزيون حياة، تحية لكم جميعا، مساء الخير، مساء سعيد، مساء جديد، إن شاء الله يا رب يكون خير لإلنا ولإلكم. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يوم الاثنين يعني معنا من خلف المكسر مين؟ الأستاذ محمود فتحي على غير العادة. مساء الخير لك أستاذ محمود فتحي اليوم من خلف المكسر، ومساء السعادة لكم من المتابعة والتفتيش كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة لصفحاتكم حساباتكم المهكرة والمغلقة الحبيب الغالي عبد الرحمن أبو رياش، من خلف المايك داعين لكم بالخير دائما وأبدا محمد أبو حلقة.

وبسم الله نبدأ معكم مشوار ترويحة جديدة، يعني إن شاء الله كل الخير بين إيديكم على 104.7 في عمان والزرقاء، تقدروا تسمعونا في إربد والشمال 106.5.

مساء الخير. يعني بسم الله نبدأ معكم بالتأكيد تفاصيل في ترويحتنا لهذا اليوم متنوعة على أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك كله لا قبل ما أبلش أسلخ بصراحة بدي أقول يعني إن شاء الله يا ربي أوقاتكم فيها الخير. بشرونا كيف أنتوا فرح عاملين لها فولو على الانستغرام ولا نسيتوها؟ الله شكلكم بطلتوا تتبعوا لفرح. فرح الناطق الرقمي باسم الحكومة اللي طلعت علينا أول مبارع وقالت لنا أنا فرح والحكومة عم بتجهز 30 مدرسة جديدة وحكت عن تفاصيل حلوة. بلشنا نشوف أكثر من 75 ألف فولورز صار عندها من أول يومين. ما شاء الله بتلم تعمل إعلانات وصار هسه بنشوف قديش صار عندها فولورز. يلا مساء الخير للجميع أصدقائنا أحبائنا متابعينا. أسعد الله أوقاتكم إلهام وصالح. مساء السعادة لحنان أو هنا حنان نعم. ومجدي يسعد أوقاتك. ومنال ربي يسعد أوقاتكم جميعا. مي مساء البركات مساء النور والسعادة والسرور. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير.

0: فرح الناطق الرقمي باسم الحكومة.
1: طلعوا 25,600 من حكاش فيهم لسه بتقول بسم الله فرح، يعني قاعدة شوي شوي بتتطور يعني صفحتها وحسابها على الانستغرام، وان شاء الله يعني ربنا يجيب الخير. خلص تغلبش حالك، لا تدخل بس بدك 6 أشهر، الحلقة الجاية بنكون خلصنا. طيب يا جماعة، في فيسبوكياتنا لهذا اليوم بالتأكيد يعني جولة على أبرز ما تم التداول حوله على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم حنحكي أنا وياكم عن قضية السقوط في الآبار للأطفال. اليوم قضية جديدة، وفي يعني الجزائر على ما يبدو طفل جديد يموت بسبب السقوط في الآبار. ترامب يهدد ويتوعد إيران من جديد. للناس اللي بتتابع الفيديوهات اللي فيها مشاهد قاسية ومؤلمة بالتأكيد من كل العالم، في فيديوهات تصل على رأس هذه الفيديوهات ما الشخص اللي حاول يطعم أحد التماسيح اللي هو في المنطقة اللي بيدربوا فيها، لكن تعرض هذا الشخص لشيء رح نحكي لكم عنه في ترويحتنا لهذا اليوم. وتحذيرات بالتأكيد ما بين استخدام التليفونات وما بين الذي يترك ولا يترك داخل السيارات. كل هذا وأكثر بترويحة اليوم. أسعد الله أوقاتكم.

وانت سايمن بوريني الله يسعد مساك، تحية لك حبيبنا الغالي. يعني دائما وابدا نسعد بيكو. عم بتطلع على البوستس اللي عم تنزل على الفيسبوك على حياة اف ام، دير بالك علينا. زبطنا يا مدير، مش كله صوت حياة صوت حياة، حطك شوي ترويحة، بدناش في قلبك، قلبك حبيب قلبي انت، بس زبطنا على الفيسبوك. وزع هالريلزات على طول النهار، مش ورا بعض ورا بعض، كل حبيبك انا. تحية لكم، واكيد مساء الخير لجميع الاحبة. يزيد القلب ما يريد، تحية لك يزيد، الله يزوجك ويخلصنا منك، اللهم امين. طيب مباشرة حبدأ معكم بتلك الصورة التي نرى فيها ابنائنا وبناتنا. كل واحد فينا لما ابنه بلش في المدرسة بهذا الفصل التقط صورة تذكارية لابنه أو بنته، لبس الشنطة على ظهره، وبالذات أنه بيلبس باجة هذا الطفل الصغير. لتلك الطفلة من السلام، وفاء يوسف عكيلة، الطفلة اللي في غزة، ولياريت هيك أشوف صورتها الآن على شاشة التلفزيون حياة في هاللحظات، اللي فعلا هذه الصورة بتطلع فيها بشوف بنتي مريم، بتطلع بشوف في بنتي جنة، بشوف جمان بنت أبو بنت محمود، وبتطلع بشوف ابني عبد الله. أكيد هاي الصورة فيها معنى كثير كبير، فيها رسالة لنا جميعا. ترى دول الأولاد ودول الأطفال هم ليسوا بأقل معزة ومحبة من أبنائنا على قلوبنا، والله نحبهم كما نحب أبنائنا. وفاء عكيلة اللي استشهدت برفقة والدها جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، واللي استهدف الاحتلال مركبة أبوها اللي كانوا يركبوا فيها في شارع النصر غرب مدينة غزة. أمس كانت الصورة لوفاء، وبعرف شفت الصورة ولا لا أنتوا، لوفاء وهي يعني على الأرض ودمها على الأرض. أسأل الله أن يتقبلها في الجنة، هنيئا لها الجنة، هنيئا لوالدها الجنة، نسأل الله أن يكونوا من أهلها، اللهم أمين. وهي الابتسامة اللي بتقول الولد اضحك، اعمل لايك للكاميرا، مش هيك بنحكي لأولادنا؟ وفاء الله يتقبلها والله يصبر أهلها. وما زال في غزة الجرح ينزف، وما زال هناك في غزة من يرتقي شهيدا، فاللهم نصرا وعزة لأهلنا في غزة. جزء أكثر إشي ألمني في صورة وفاء الباجة اللي على صدرها. تعرف الباجة اللي بتكتبها المس، إنه والله هذا الطفل بجولة الباص، هذا الطفل بجولة مس كذا. وفاء عكيلة مع الأهل، يعني بيجي بابا بياخدها. وفعلا والدها الله يا ربي يرحمه ويتقبله في الشهداء، امبارح لما راح أخذها من المدرسة، يعني سبحان الله، كان على موعد هو وفاء يوسف عكيلة ووفاء عكيلة، كانوا على موعد أن يكونوا في الجنة إن شاء الله. يا الله قديش الواحد بتطلع على هاي الصور وبقول لماذا؟ لماذا نعيش في هذا العالم الظالم اللي بيقهرنا كل يوم بمواقف ومشاهد؟ قبل يومين تأثرنا كلنا بذاك الطفل اللي الله يا رب يرحمه وصبر أهله، مات في الباص وهو يعني بسبب أنه نسوا في الباص. أمس تأثرنا كثير في الثلاث أطفال اللي قضوا في حريق هنا في الأردن في الزرقاء، واليوم نتأثر بوفاء باستشهادها كذلك أمس في غزة. احنا كلنا كالجسد الواحد، لكن في بعض الأمور ممكن نتحرك لأجلها، وفي بعض الأمور ما بعرف شو بصيبنا. هل بتتجمد الدماء في عروقنا؟ هل خلص نتطلع في حالة نعجز، تتكتف الأيدي، تعجز الألسنة، تجف الدموع؟ إيش نسوي؟ إيش ممكن أن نفعل؟ لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل.

حنضل وحتضلوا تسمعوا في كل يوم، حنضل نحكي وحتضلوا تسمعوا في كل يوم. غزة، جراح، نزف، دماء، الضفة، اقتحامات، حريق، قطعان مستوطنين، الأقصى، حصار، الأسرى، اعتداءات. حضل أذكر، حضل أحكي، ما راح أتوانى في لحظة من اللحظات ولا في حلقة من الحلقات أني أذكركم وأذكر نفسي أنه في علينا واجب تجاه المسرى والأسرى. ما راح أنسى، والأصل ما تنسوا. كسروا ألعاب الأطفال، كسروا الأشجار في إحدى البلدات في الضفة الغربية، دخل قطعان المستوطنين، اقتحم جيش الاحتلال المتنزه للأطفال، كسروا الألعاب، دمروا المتنزه في طوباس. ليش؟ ما حدا بيعرف، لأنه هذا الاحتلال هو كالسرطان، هدفه في الحياة أن يؤذي، هو وجد ليؤذي، فما حدا ينتظر من هذا الاحتلال أي شيء إلا هذا الأمر. لكن من يوقف هذا الاحتلال عند حده؟ إن شاء الله يجي اليوم نلاقي حدا فيه يوقف هذا الاحتلال عند حده إن شاء الله.

0: تكون مشروع.
1: أنا بيعجبني يا أخي الجريء والشخصيته قوية والله بيعجبني. هي إجت الابتسامة في غير موضعها لكن اقطع الصوخ. طيب منكمل معكم مستمعين الكرام. نتنياهو يهدد سنواصل القضاء على المخربين وملاحقة من يرسلهم وتدمير البنية التحتية للإرهاب في الضفة الغربية. يتوعد وخليه يتوعد بالأخير يعني شو بده يطلع بيده غير الأكثر قاعد بيسوي لا. لكن على كل حال النهاية قريبة بإذن الله. لا يمكن لا يمكن لهذا المحتل أن يصل إلى أكثر مما وصل إليه ولا يمكن الله أعلم. يلا ماشي حاضرين.

طيب يعني الشباب بيقولوا لي انه في وزير تربية وتعليم اسبق كان يحكي يجب ان تكون اعلى رواتب في المملكة او في الدولة للمعلم. طيب يعني انا بقول كانوا هيا ما كان وزير يقول هذا الكلام، ممكن يعني سبحان الله بعض الكلمات احيانا يا جماعه بنسمعها بعرفش انا مدى تاثيرها ومدى اثرها في المجتمع. المعلم له كل الاحترام والتقدير ويجب ان يقدر بكل الاشكال، يقدر على مستوى الدوله، يقدر على مستوى الدخل، يقدر على مستوى المجتمع، يقدر حتى على مستوى لما واحد معلم او استاذ يجي يقدم لبنتك او لبنتي اعرف انه والله هذا الانسان له قيمه مجتمعيه، هذا الذي يربي الاجيال ويخرج كل باقي اصناف المجتمع. لكن فعلا هل يقدر المعلم في بلدي اليوم؟ كثير من المعلمين انا بعرفهم شخصيا الصبح استاذ، المساء على اوبر، الصبح استاذ، المساء في دكانه في سوبر ماركت، الصبح استاذ، المساء الله اعلم بيشتغل بايش عشان يامن قوت اولاده. ولا اقلل من شان اي معلم، بالعكس هم على الراس والعين، وانا والله بحكي هذا الكلام وانا كنت معلم واتشرف بهذه المهنه. لكن لماذا يفقر المعلم ببلدي؟ وأنا بحكي هاي الكلمة وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، في كل من ينظر للمعلم نظر الدون، نظرة إنه والله معلم مدرسة، ما هو أستاذ مدرسة. لكن من هنا من منبر حياة FM نقول لكل معلم يعلم الناس الخير شكرا، شكرا لكل معلم علم الناس الخير، علمهم كيف ينطقوا أسماءهم بالشكل الصحيح، كيف يكتبوا ما يكتبوه اليوم وما يوجهوا فيه في هذا المجتمع. فشكرا من القلب لكل معلم ومعلمة وجزاكم الله خيرا.

من جديد حياكم الله مستمعينا الكرام. تعرفوا كل فترة بنقول شو صار بالكعكة الصفراء؟ أتذكرون الكعكة الصفراء؟ والله شكلكم بتنسوا الكعكة الصفراء واليورانيوم والطاقة والكلام الجميل اللي كل فترة بنحب نسمع عنه أخبار طيبة. والحمد لله أنا أيامي كان وزير التربية والتعليم معالي خالد طوقان، وأوجه له تحية، التقيت فيه شخصيا أكثر من مرة طبعا في لقاءات وحوارات، لكن يعني أكيد بوجه له تحية كثير كبيرة. طاقة الأعيان، مشروع اليورانيوم الأردني انتقل إلى تطوير تقنيات الاستخلاص والإنتاج. الصورة أمامنا على شاشة تلفزيون حياة، وبالتأكيد اليوم عم نحكي عن الكعكة الصفراء واليورانيوم، وإن شاء الله الخير جاي. أبشروا بالخير القادم يا قوم.

ومن عمان والكرك إلى سوريا وتحديدا إلى وزير الصحة السوري، حيث انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الصحة وهو يعني بزيارته لبوث أو جناح وزارة الداخلية في معرض دمشق الدولي، وهو يطلق الرصاص بشكل مباشر دون أن يرمش. الفيديو أخذ حيز كثير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا بستغرب بصراحة بعض الناس فعلا بس بدها سلافة تسولف فيها. وزير يطلق الرصاص في بوث أو جناح خاص لوزارة الداخلية، هو وزير الصحة فعلا، والفيديو انتشر بشكل كبير جدا. ما أعرفش إذا شفتوا الفيديو أو ما شفتوا، أجي سجل لما أجي وطخ وعادي وما رمش، عمل هيك طخ ولا الله يقويهم، بس غير هيك ما راح أحكي. الله يقويهم.

طيب يا جماعة بكمل معكم بفيسبوكياتنا لهذا اليوم، وبالتأكيد بنروح أنا وياكم لوعود ووعود ووعود لها علاقة بالوظائف. 3000 وظيفة و30 ألف وظيفة، وفي نهاية 2030 إن شاء الله غير نلاقي لنا شيء 35 ألف وظيفة وأكثر شوي. وعود، والشباب الأردني يترقب حالة من إيش؟ من ولا إشي، لأنه فعلا تعال انظر للواقع، هل فعلا نرى وظائف حقيقية اليوم عم بيشوفوها شبابنا الأردني؟ للأسف في حتى هاي اللحظة الشباب الأردني ما زال في نفس المكان، يبحث عن وظيفة، يبحث عن عمل، الخريج بيدور على شغل حتى لو مش بوظيفته، المهم يلاقي شغلة، والطالب قبل ما يفكر بأي تخصص يدرسه، قبل ما يفكر بشغفه أو رغبته أو محبته، بقول لك بلاقي شغل بعد 4 سنين؟ وهذا السؤال اللي حير العلماء بصراحة، هل فعلا حتلاقي شغل بعد 4 سنين؟ وأصلا في 2030 رح يكون في شغل أيامها، والله ما نعجز نكون في الجنة، الله أعلم، في الجنة ما في شغل إن شاء الله، مش هيك ولا لا؟ شو؟ الله يرزقنا الجنة يا ربي، يلا ما أقول بسلي فكرني معهم.

أجمل تعليق من أصحاب القرار حول هذا الموضوع، بنحكي للشباب لا تدوروا على شغل، اخلقوا أنتوا فرص العمل. لما بيجي واحد بيقول لك هذا الكلام بتقول له إن شاء الله، الله كريم يا رب، الله يرزقنا نخلق فرص العمل. فعلا لما بيجي حدا بيقول لك الأصل إنك أنت اليوم ما تدور على شغل، الأصل تيجي أنت تخلق هذا الشغل، الله يفرج الهم. والله يا جماعة الموضوع جدا مقلق بصراحة، وما زال يعني أعداد الخريجين من كل الجامعات بالزياد بكل التخصصات بالزياد، واليوم عم نتطلع على الموضوع بنقول هل فعلا رح تيجي لحظة نلاقي الحمد لله كل اللي تخرجوا لقوا وظائف أو لقوا عمل أو صار عندهم دخل؟ هذا ما سنعرفه في قادم الأيام، وللي بيعيش إن شاء الله.

طيب يا جماعة حنكمل معكم بترويحتنا لهذا اليوم وبالتأكيد في فاصل مش هيك؟ طيب ماشي بنكمل معكم مباشرة لنروح بما أنه نحكي عن الوظائف راح أروح للموظف اللي بوكل الأكل زملائه في الثلاجة. هذا الموضوع اللي بصراحة يلا بقول قصة سمعت شوي بس خليني أحكي لكم الموضوع بعدين بحكي لكم القصة. بقول لك يا صديقي العزيز بعض الزملاء بيجيبوا معهم أكل تمام وبحب يتشاركوني بالتعليقات على هذا الموضوع. بيجيب معه أكل بحطه في ثلاجة المكتب أو ثلاجة الشركة أو ثلاجة الإشي اللي أنت بتشتغل فيه. بتروح بتشتغل بترجع بتلاقي حدا أكل أكلك. يعني هل صدف وصار معكم هذا الموقف منشنوا لي البطينيين هذول اللي بيجوا بشيكوا الله يسهل عليك اللي ببالي. طيب عن جد يا جماعة مثلا يعني أنا ما بدي أحكي عن الدونت ما بدي أحكي عن أي أشياء أخرى لكن أنا بقولها لسه في عامر وقصص قديمة. على كل حال الثلاجة اللي موجودة بالمؤسسة أو بالشركة هاي مش ثلاجتك هاي ثلاجة الجميع. فأي حدا بيجيب فيه أكل بيحطه في الثلاجة هذا إله مش للشركة. فهموني يعني أنا مثلا جبت معي طبخة حطيتها بالثلاجة هاي مش للشركة هاي إلي لازم أسخنها وأكلها أنا تمام ولا مش تمام. من شنو البطينيين اللي بيروحوا على الثلاجات يدوروا وبأكلوا أكل الغير من شنو ليهم بهذا الفيديو يلا

كان من كان في قديم الزمان واحد من زملائنا زمان زمان زمان واحنا صغار, واحد من زملائنا كان مداوم على السي يعني على الليلي تمام, فكان جايب وجبة العشاء تبعته وحطها بالثلاجة وراح كمل شغله, ليتفاجأ ان واحد من الموظفين قبل ما يروح راح سخن الاكل واكل وروق سمك. من متذكر القصة. يا حرام هذاك تمعر وجهه لانه مجهز العشاء عشان تظل ليل لثاني يوم بده يداوم. القصة يا الله, المشكلة انه ما كان في جواب, ما كان في جواب لانه اكل الاكل.

0: أصلاً كيف بدك تعرف إنه هذا الأكل مش سداح مداح؟ بكون الشخص مربط الكيس مرة ومرتين وثلاث وأربعة وهيك مغلف بطريقة إنه يعني هذا الأكل إلي يرجع عدم اللي مثلاً اللي بده يطعم الشباب بكون فاتح الكيس وحط لهم يعني شباب هذا إلكم كلوا صحة وعافية. مرة واحد أكل دونت بدون ذكر أسماء ومعطل اليوم الله يسهل عليه وكان الدونت لا أكتفي بهذا القدر خلاص ما عندي تعليق بصراحة أنا ما بحكي له والله الله يسهل عليك اللي ببالي خلاص خلاص تمام وقاعد ندخله واسطات عشان نحل القضية الله يفرج الهم للجميع يا رب العالمين. الموضوع يتوقف عند فكرة تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. هذا الأكل ليس للجميع إلا إذا كان الشخص قال يا أخوان هاي في الثلاجة وجبة صحة وعافية بدي أكلها وكلها غير هيك ممنوع مدي إيدك.
1: مش عارف يا أبو محمد إنه تهاني ومحمد بالبلد كتير طوابير طوابير الله
0: يخلي. لا طبعا وجبة الشاورما هي قالت هذول لكم والله العظيم قسم بالفلاجة هي قالت بالفلاجة. طيب هي قالت هذول لكم عادي مش مالك صح. احنا ليش موجودين احنا في الإدارة ليش مدومين عشان ندير بالنا عليكم عشان صحتكم. طيب يا جماعة بمسي على جميع الأصدقاء والأحبة. عيسى بيقول لي احكي لي مين بالإذاعة بطيني لا وعارف حاله الله يداوم الصبح الله يسهل عليه بدون ذكر اسمه الله يدي باله. يا محمد الله يسعد مساك تقول اعتبره صدقة. شو صدقة مين؟ واحد جايب أكلاته عشان يأكلوها الشباب صحة وألف عافية وهنا الله المستعان. طيب نمسي على كل الأحبة وأسأل الله أن يستر علينا في الدنيا والآخرة اللهم آمين يا رب العالمين. حنكمل معكم في ترويحتنا لهذا اليوم لكن بعد هذا الفاصل فتكرما ابقوا بالقرب من حياة.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس شاشات ومكيفات ماجيك اي اي
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية
6: جامعة عمان العربية
7: باور بانك جيليكو
8: مطعم الحمصالي

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي يؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05 382 11 0.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 الأردن.
3: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة، واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-100-59-11.

0: مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: هناك في غزة أكثر من 40,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب30 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: جامعة عمان العربية.
5: باور بانك جيليكو.
6: مطعم الحمصالي

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. وزير الخارجية أيمن الصفدي يضع أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات الإسرائيلية في القدس في صورة جهود الأردن المتواصلة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. صحة غزة تعلن وصول 7 شهداء و30 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادنوف يقول إن الفشل في إحراز تقدم في غزة إلى جانب تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يجعل حل الدولتين مستحيلاً. مقتل 11 شخصاً بينهم رضيعان في غارات إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله جميعا أصدقائنا وأحبائنا وكل من انضم لنا على الاستماع عبر أثير حياة ليواصل معنا مشوار ترويحة بعد الساعة الخامسة. مساء الخير لكل الأشخاص اللي روحوا الآن من شغلهم، نقول لهم الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله توصل لبيوتكم سالمين وغانمين. اللهم آمين يا رب العالمين.

بدك تدعي لواحد دعوي الأيام هاي، قل له الله لا يوقعك وقع ما واحدة نورية، قل له أمين، اللهم أمين. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من هنا من الأردن مع أحد الأشخاص واقف على إشارة اللي يتعرض أو مش تعرض، هي متسولة وقفت على باب السيارة، الله أعلم شو الموقف اللي صار أو الحوار اللي دار بينه وبينها، لكن المفاجأة كانت من ردة فعل هذه المتسولة. بدأت تشلوط، إيش هي الشلوط العربية فصحى ولا دكتور؟ بدأت تلكوش، برضو تلكوش بعرفش، بدأت برجلها تعتدي على السيارة وتضرب السيارة وتش يعني تشتم الرجل بألفاظ، ما احنا بنقول لك الله لا يوقعك مع واحدة نورية، ما انت مش هتعرف شو تسوي. ما هو المشكلة وصل الزلمة لمرحلة بفتح الباب بخبط الباب بوجهه برد بقعد في السيارة، بتجي مسباب تجي ضرب، والمشكلة الإشارة بنت الحرام مش راضي تفتح، افتح يا إشارة افتح يا أزمة، ولا راضي تنفك الأمور. فعلا فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن هنا، ويبقى دعائي لكم جميعا الله لا يوقعك مع واحدة نورية.

طبعا مع كل الاحترام والتقدير لكل إخواننا وأبنائنا وأحبائنا من النور اللي أكيد يعني بنقولهم لكم منا كل الاحترام والتقدير، لكن المشكلة لما بتقع مع إنسان فعلا يفقد أخلاقه أو بده إياك تفقد أخلاقك. المشكلة بتواجهك لما بيكون في إنسان بده يعني يستفزك أو بده يضطر يسحبك لمنطقته. يعني الحذر الحذر، أحيانا الواحد فعلا ممكن يتصرف تصرف في لحظة من اللحظات ما يعرف شو ردة فعل اللي قباله. الشتم أنا بغير أنه حدا يشتمني، الإساءة أنا بغير أنه حدا يسيء لي، الضرب رجل يضرب من امرأة والله ما هي قليلة، بس المشكلة ما بتقدر ترد، وهذا فعلا ما حصل مع هذا الرجل. الله يا ربي يتمم بالستر والعافية علينا وعليكم، اللهم آمين.

0: كان يوما مليئا ببد ماما. إحدى الروضات تنشر على حسابها على السوشيال ميديا وضع أطفال الروضة أول يوم دوامه. وأنا بحكي لكم مش بس أول يوم، أول أسبوع دوام، بدي ماما بدي ماما. يعني حنشوف أنا وياكم الفيديو، طبعا سامحونا هنحط لكم أغنية حماد هلال دايما دموع، عادي عادي أنا بتقلب عندي الموضوع سمعت طبعا، يعني هم منتجين الفيديو ما راح أقدر أفصل الصوت، يعني شغلنا الصوت والصورة عندهم وخلينا نشوف شو الأطفال بيحكوا. يلا نتابع.
1: دايما دموع،
0: والله شوف الفيديو. خليه خليه محمد عم يصلي فيه، خليه محمد سمعني شو بحكي. سمعني صوت الأطفال. الحلو إنه الأطفال بيضمنوا مع بعض، يعني كيف بيضمنوا مع بعض؟ مثلا محمود فتحي عيط، أنا تلقائيا بعيط. كريم بتطلع عيط مش قادر، بتجيهم كلهم بضمنوا، يعني المشكلة. حبايبي الله يا ربي يحفظكم ويرعاكم ويهدي بالكم. طلب بدي ماما. الله يهدي البال. المشكلة المعلمة بتحاول تضحك عليهم بلون، تحاول تضحك عليهم بإشي. بدي ماما بدي ماما.

شاركوني بالتعليقات كيف أولادكم أطفالكم اللي يعني اللي بالروضة أول يوم كيف وضعهم كان؟ قال لا عبدالله روح أنا والله ما عيطت والله فيه بنصفض اللي عيط. أما أنا سرت طالع يقول إيش بتعيط أصلاً هو مرتاح منا عبدالله إنه طالع على الروضة. طيب شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو، هل فعلاً أولادكم بيعيطوا لما يروحوا على الروضة ولا لا؟ الله يهونها بس.

0: طيب يا جماعة بروح مباشرة أنا وياكم لتلك الطفلة السورية بليغة الرد، فعلا بليغة الرد اللي ردت على موضوع التنمر والإساءة بعبارات جميلة جدا وبأبيات للإمام الشافعي. نتابع أنا وياكم كيف استشهدت هذه الفتاة بأبيات للإمام الشافعي ردا على كل من يسيء ويتنمر ويعني بعبارات جميلة. نتابع أنا وياكم هذا الفيديو.
1: يقولون عنا أننا أربع عيون، أريد أن أبكي
0: عنه. عنده نظارات.
2: لماذا؟ هذه الرسالة ستحفزك.
1: الله أكبر.
2: أولا يعني ليس على النظارة بالذات، على كل الأشياء لا نسلم من أذى الناس.
1: يا صحيح؟ صحيح.
2: والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. أقوال مدبجة
1: لا إله إلا
2: تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا.
1: سبحان الله.
2: قالوا بأن له ولدا وصاحبة
1: حاشاه
2: جورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذه مقالتهم في الله خالقهم، كيف إن قيل فينا بعض ما قيل.
1: يعني إن تكلموا عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: النبي صلى الله عليه وسلم خير البرى قيل فيه. الله عز وجل خالقنا وخالق ما في الكون أجمع.

0: قنابل موقوتة قد تكون موجودة في سيارتي وسيارتك. الحذر، كل الحذر. طبعا للأسف أي حدا فينا بحط بسيارته زجاجة عطر، معطر للسيارة، أحيانا باور بانك، أحيانا أشياء معينة قابلة للانفجار. فالحذر كل الحذر. أنا بحكي عن نفسي وبحكي عن كثير ناس بعرفهم عنده زجاجة عطر موجودة في سيارته برش منها قبل ما ينزل على شغله أو بأي مكان، أو عنده معطر للسيارة اللي هي هاي بتيجي العبوة المضغوطة. طبعا اقرأ على هذه العبوة من خلف، هتلاقي أنه ممنوع تركها في أماكن حرارتها بتتجاوز كذا. فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص واضع في صندوق السيارة معطر للسيارة، تعرفوا هذا المعطر اللي منتشر الفترة هاي، زجاجة مضغوطة، هاي عبوة مضغوطة. الفيديو أمامنا لهذا الشخص، هو بيقول أنا بنشر لكم هذا الفيديو بس من باب التوعية. شو اللي صار في السيارة؟ نتابع أنا وياكم بالصوت والصورة.
1: الله يعطيك العافية إخوان، بسمع صوت انفجار بسيارتي، باجي هان بلاقي العلبة هاي، طبعا هو ربنا الله مكتوب عليه تحذيراتنا ما تنحطش بالشمس، انا حاطها في صندوق السياره هنا، وبالعاده بحطها جوا عندي متفجره. طلع شو مسوي، طلع هاف كان هان مكسر الدنيا، طلع كيف مكسر السياره،
0: طبعا فجر الزجاج،
1: طلع بشاره شو سوت بالبلاستيك، طلع
0: الله يعوض عليه،
1: تخيل انفجر، طلع هذا مقوى البلاستيك مستحيل، طلع شو اللي بسوي، والله لو سكينه، بالعاده بحطها هناك جنبي، كل الحذر. بس أنا هذا الفيديو تحذير،
0: هذه رسالة تحذيرية من هذا الأخ المواطن لكل شخص بسمعنا الآن. شاركوني بالتعليقات، هل بتتركوا زجاجات عطرية، معطرات، باور بانك في سياراتكم؟ هذه رسالة تحذيرية للجميع، وفعلا الواحد ما بده يتعلم من كيسه، بده يتعلم يقول خلص الأصل، الواحد يشيل هاي الأشياء من سيارته، ربنا يبعد عنا وعنكم كل شر ويعوض على أخينا، اللهم آمين.

طيب يا جماعة، بعد الأحداث الأخيرة اللي شهدناها في موضوع السيارات وإغلاق السيارة، وقد ينسى أحدنا طفله أو يتركه للحظة، بدي أنزل أجيب ربطة خبز وأرجع بسكر السيارة تلقائياً، السيارة مغلقة مش مشغل المكيف، لأن بتعرف بخاف على أولادي، بقول خليكم بالسيارة بابا، بنزل بجيب، ما بتعرف إنه الحرارة في السيارة ترتفع 20 درجة مئوية في غضون 10 دقائق. هذا فيديو نشرته إدارة السير حتى تأكد على جزئية مهمة جدا. أنت داخل السيارة المشكلة فيه كأنك في غرفة حرارية، زجاج، الشمس بتدخل، الحرارة بتدخل، الحرارة ترتفع بشكل متسارع جدا. الطفل داخل السيارة قد يصاب بالإعياء ولا يشكو، المشكلة هو مش عارف شو عم بيصير معه، فكر الدنيا شوب، بترجع لا سمح الله قد تجد طفلك قد تعرض لصدمة حرارية. أنا بحكي هذا الكلام على الهواء، هذه رسالة إدارة السير ورسالتنا جميعا، الحذر الحذر. بدك تنزل يا إما بتفتح الشبابيك، إذا خايف على أولادك امسك في إيدي ابنك ونزله معك، أو خلي معك واحد كبير في السيارة وخلي السيارة شغالة. يعني الموضوع بده دايرة باله. الله يا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل أبنائنا من كل أذى ومن كل سوء، اللهم آمين يا رب العالمين.

يا أخي كل مرة بنشوف فيديوهات لشخص بتعرض للإيذاء من الحيوانات بنقول يا أخي هذول الناس لهالدرجة بوثقوا في الحيوانات. حتى لو كنت أنت مدرب للتماسيح، حتى لو كنت أنت مدرب للأسود، مدرب للحيوانات المفترسة، يا أخي هذا كائن حي مش زيك، يعني ما عنده الوعي اللي عندك إياه. فعلا هذا ما حصل مع يعني في هذا الشهر في 5 سبتمبر 2026، تعرض شخص في إحدى الحدائق، حديقة أدفنشر بارك في بابوا غينيا الجديدة، تعرض للافتراس من تمساح. دخل داخل المنطقة اللي فيها البركة اللي فيها التماسيح، وأدخل معه قطعة دجاجة، طبعا دجاجة مذبوحة يعني بده يطعميها للتمساح، فأجا بده يرمي له إياها، فنط التمساح وأمسك برجل هذا الشخص الكبير. الفيديو أمامي على شاشة تلفزيون حياة، ليبدأ هذا التمساح بجر هذا الشخص داخل الماء. حاولوا الزوار والسياح الموجودين في الحديقة ينقذوا هذا الرجل، يسحبوه شوي شوي شوي حتى صدر الأمر بالإخلاء للسياح، وتم طبعا قام التمساح بجر هذا الشخص داخل الحوض المائي، وأدى بعد ذلك إلى مقتل هذا الشخص. قتلوا التمساح وانتشلوا، نعم مات هذا الرجل اللي بالصورة أمامنا، تعرض للموت بسبب هذه الحادثة، والتحذيرات ما زالت مستمرة. طبعا شو السبب؟ تعرض لنزف شديد جدا ما أدى إلى وفاته لهذا الشخص وموته بعد ما قتلوا التمساح. لكن بعد شو الرسالة يا أخي؟ خلص يعني حتى متى سنشهد مثل هذه المشاهد في كل الدول؟ طبعا الموضوع في بابوا غينيا الجديدة مش في الأردن، لكن المؤلم أنه إحنا عم بنشوف هذه المشاهد ونشوف أشخاص بتعرضوا للموت بسبب هذه الأفعال. الله يحميكم جميعاً.

شيل السلب. بفيديو صادم جدا انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نفس الشخص اللي صور الفيديو هو اللي نشره. السائق داخل المركبة، المركبة تسير على طريق المطار في عمان، السرعة تتجاوز 100 110، طب 150، لا 160. لا يا جماعة الخير، وصلت السرعة 219. الفيديو أمامنا على شاشة التلفزيون حالي، هذا الشخص اللي نشر هذا الفيديو على طريق المطار في عمان ووثق لنفسه هذه القيادة المتهورة على طريق المطار في عمان. طلعوا بالله كيف قاعد ببتون في الليل وبرمش، برمش يعني رمش للشارع كله وهو ماشي طبعا. وأنا ما بقول إلا شغلي واحدة بس، حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي أنت بتحكم بالحديد، هو أنت العفو رح تاخد جائزة مثلا رالي، حيعطوك نيشان، حيعطوك وسام السرعة. أنا ما بعرف على أي أساس يقود هذا الشخص هذه المركبة بهذه السرعة الجنونية، 220 تقريبا، 219 وصل السرعة على عداد. هاي الصورة أمامنا، التاريخ يوم أول من أمس 5/9/2026، ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل. بس لسه ما انتشرش، اليوم نشوف فيديو تم الضبط، لسه ما قالوش تم الضبط، بستنى في الفيديو تبع تم الضبط. شاركونا بالتعليقات، عندكم حدا من أصدقائكم متهورين في القيادة مثلا، بيحبوا يبتونوا، بيحبوا يسوقوا بسرعة كبيرة جدا، بس مش سرعة هاي 219 بصراحة، والله ما هو طبيعي الإشي، لا والله ما هو طبيعي.

0: طيب يا جماعة حفتح موضوع حلقتنا اليوم أحكي لكم إياه ونطلع فاصل. بصير محمود اسمح لي، وإحنا يوم الاثنين نأخذ راحتنا أكثر، اليوم مقيدنا جثوت على صدرنا رحلوا عن صدورنا. طيب دراسة امتدت ل 18 عام على 30 ألف شخص. الدراسة امتدت من 1991 ل 2009. أظهرت الدراسة أن مستويات السعادة والرضا عند المتزوجين أعلى من العزاب. حاب أسمع رأيكم، هل فعلا المتزوجون أكثر سعادة من العزاب؟ نعم أو لا، ولماذا؟ على 06-516-40-20 و50-20 للمتزوجين، و06-516-20-60 و06-516-20-20 للعزاب. أيكم أكثر سعادة؟ شاركونا بعد الفاصل تكرما.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية، جامعة عمان العربية،
3: باور بانك جيليكو،
1: مطعم الحمصالي

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-1.
9: الجامعة العربية المفتوحة الأردن تقدم الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية: البكالوريوس، دبلوم عالي، ماجستير. نقدم منحة بنسبة 25% على كافة برامج البكالوريوس، ومنحة بنسبة 40% على كافة برامج الماجستير. يحصل الطالب على شهادتين، الأولى محلية وبريطانية. الجامعة العربية المفتوحة، طبربور. هاتف 06-56-306-30.

0: منتجات وأجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: في أكلات ما بتكبر بالعمر، بتكبر بالحكايات، من صحن الحمص للفول والمسبحة والفتة والفلافل اللي كلها كانت تجمع العيلة على نفس الطاولة. واليوم عند الحمصاني لسه بنقدمها بنفس الأصالة ونفس الكرم ونفس الطعم اللي تربت عليه الأجيال. زورونا بفروعنا العشرة في كل مناطق عمان أو اطلب من خلال تطبيق طلبات.
2: حرك يا أسهل، شفاف يا 12 ساعة، لطيفة على البشرة، يا سلام.
3: اسمعيها من طفلك، اختاري فاين بيبي توتال.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغداء وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغداء، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية 06 534 3 99 1.

0: زورونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: جلد 17 بوابتكم الأولى لعالم الصناعات الإنشائية والديكور والتصميم والحجر والرخام والإنارة والتنديدات الكهروميكانيكية وحلول ترشيد الطاقة والبناء المستدام بمشاركة أكثر من 120 شركة أردنية ودولية من 7 إلى 10 من أيلول سبتمبر الجاري في قاعة المعارض الدولية مكة مول عمان يوميا من 4 عصرا حتى 10 مساء. إنتربيلد، لكل ما تحتاجه مشاريعكم. الراعي المسي شركة راسيا للصناعة المتعددة.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
0: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو،
5: مطعم الحمصالي،

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي في أمن استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، أيهم أكثر سعادة، المتزوجون أم العزاب؟ في دراسة زي ما حكينا لكم قبل الفاصل امتدت ل 18 سنة من 91 إلى 2009، معرفش بعد 2009 شو صار، لكن لل 2009 الدراسة بتحكي إنه المتزوجين أكثر سعادة ورضا عن الحياة مقارنة بالعزاب. خصصنا رقمين للمتزوجين وخصصنا رقمين للعزاب، 06-516-40-20 و06-516-50-20 للمتزوجين والمتزوجات الأحياء منهم والأموات، وعلى 06-516-20-60 و06-516-20-20 هو رقم العزاب. حاب أسمع وأشوف شو رأيكم أنتو، مين أكثر سعادة، المتزوجون أم العزاب؟
1: الله لا هذا
2: ما تكذب
0: والله ما بكذب.

0: بالله لو سمحت ما أحد يدخل على رقم العزاب إلا عزابي ورقم المتزوجين إلا متزوج أو متزوجة لو سمحت. رجاء بيقول أنا السعيد متزوج هنيئا لك ربي يحفظك ويرعاك. نسرين يسعد مساكي وسناء الله يسعد مساكم جميعا. منى أسعد الله مساكم بكل خير. والبداية مع حازم. ألو مساء الخير
1: نور كيف الحال يا أبو حلقة؟
0: يا ميت مرحبا طمني عنك.
1: والله فضل من الله
0: من الحمد صوتك لله. أنا سعيد ومتزوج
1: الحمد لله. أنا بتسألك أنت سعيد؟
0: أنا أسعد حدا الحمد لله. أنا دنيا أسعد سعيد حياك الله.
1: بس عجلات الثانية هاي للمتزوجون والمتزوجات الأحياء والأموات.
0: أنت إيش ما حكيت ليش سعيد؟
1: على حلقة أنت بتطبش وشو بتسوي يعني.
0: مين أسعد؟ مين أسعد؟
1: مين الميتين؟
0: أنا بسألك مين أسعد؟
1: أسعد سعيد سعادة.
0: مين المتزوجون أم العزاب؟
1: لا شوف صدقا المتزوجون أسعد.
0: أشكرك يا حازم.
1: بس مشان أقول لك شغلة.
0: طبعا.
1: يعني دائما بتلاقي المتزوج بتذمر وبتلاقيه بيقول لك وبيشوف عزابه وبيقول له ما تتزوجش. لو يرجع في الزمان راح يرجع يتزوج.
0: الله أكبر.
1: لأنه الزواج
0: ده كلام كبير أوي.
1: زواج سعادة أكيد. لكن إحنا هي متاعب الحياة.
0: المدام شكلها جنبك حازم.
1: لا والله جميل
0: أو بتسمعك في قلبها.
1: أتوقع لا.
0: الله يهدي بالك. أشكرك يا عسل. شكرا لحازم. إذا حازم يتحدث عن المتزوجون السعداء. انبح صوتي السعداء. سمير أسعد الله مساك.
2: أسعد الورد يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك.
2: كيف الحال؟
0: عزابي ولا متزوج؟
2: متزوج.
0: ليش صوتك زي العزابيين طيب؟
2: انا عامل حال عزابي.
0: عامل حال عزابي.
2: ايوه.
0: بتحس متزوج صوته مبين متزوج. تفضل يا حبيبنا.
2: بدي اعيش حياه العزوبيه.
0: بدي ارجع سعيد.
2: ايوه ارجع سعيد.
0: سمير عن جد مين اكثر؟
2: حياه العزوبيه احلى.
0: اسعد؟
2: اسعد واحلى.
0: ام العيال بتسمعك؟
2: لا ما بتسمعك
0: أكيد ما لو بتسمعك
2: طلقنا بعدين.
0: سمير يرى أن العزاب أكثر سعادة؟
2: فعليا ما في مسؤولية ما في عم تشيله تختلف الحياة بصراحة.
0: وجهة نظر. كل الاحترام كل الاحترام لسمير. أشكرك سمير المتزوج والذي يقول العزاب أكثر سعادة. شكرا لسمير. طبعا عشان ما حدش هسه يقول لي ابو حلقه انت تدعو للعزوبيه. اعوذ بالله. انا بالنسبه لي والله الزواج هو السعاده. هو ام السعاده. نعم. يلا ابدا استقبال اتصالاتكم مجددا. جوله جديده ما بين العزاب والمتزوجون او المتزوجين. مين اكثر سعاده يا جماعه؟ نسرين بتقول والله الكل سعيد. الكل مرتاح وراضي الله يهونها. بس ام محمد بتقول وانا كذلك الزواج اكيد اكثر سعاده. مساء الخير لكم جميعا. بحب أسمع رأيكم على الهواء مباشر عبر الاتصال. أيهم أكثر سعادة أو أيهما أكثر سعادة المتزوجون أم العزاب ولماذا؟ دكتور محمد أسعد الله مساك.
3: أسعد الله مساك أخوي أبو عبد الله.
0: أسعد الله قلبك يا دكتور. كيف الحال؟
3: والمشاهدين حياك.
0: ليش داخل على خط العزاب؟
3: والله لا أكيد المتزوجين.
0: ليش متصل على خط العزاب؟ جاوبني بس.
3: والله ما بعرف. انا اتصلت هيك.
0: ايوه لقطناك لقطناك. الله يسعد روحك يا رب.
3: الله يسعد قلبك يا سيدي. الله يكرمك وتقبل الله طاعتكم يا سيدي.
0: من نومك صالح الاعمال يا دكتور.
3: الله يكرمك. اكيد المتزوجون هم اللي اسعد وهذا مذكور في نص القرآن الكريم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها.
0: نعم.
3: فالسكينة تكون أكيد مع المتزوجين بنص القرآن الكريم.
0: تمام.
3: يعني
0: مودة ورحمة.
3: نعم طبعا. مودة ورحمة أكيد 100%.
0: القرآن ما قال سعادة ترى. طول بالك القرآن ما قال سعادة. ما قالش سعادة. قال مودة ورحمة.
3: السكينة والمودة والرحمة مش هي.
0: بدريش هو بيجيبوا سعادة.
3: لا
0: بيجيبوا. أنا بسأل والله بسأل.
3: جيبوا سعيد.
0: ماشي يا دكتور، كل الاحترام والتحية، أسعد الله قلبك، ربي يحفظك ويرعاك. شكرا جزيلا لك. هذه الأغنية إهداء خاص لكل شخص بيحكي عن حاله سعيد. ها تعرفوا سعيد؟ الله لا يوفقك يا سعيد،
4: ادعو معي يا سعيد، الله لا يوفقك يا سعيد،
5: الله لا يوفقك يا سعيد.
0: اقول لك كل خير طبعا، اسمع اسال الله.
4: الله الله
0: ايوه
4: الله الله الله
5: الله الله
0: يا الله
4: الله الله يا فرج المصايب.
0: طيب ابو علاء اسعد الله مساك.
6: كيفك؟
0: يا مرحبا بك يا أبا علاء،
6: كيف أمورك؟ بشرنا عنك.
0: والله من فضل الله، الحمد لله رب.
6: والله شوف أنا عندي قاعدة مختلفة.
0: نعم.
6: يا بكون سعيد يا بصير فيلسوف، واحدة من التنتين.
0: يا سعيد يا فيلسوف.
6: لأنه أغلاطه اللي تجوزها بصير يعطيها لغيره، فبصير يتفلسف على اللي صار معه في حياته.
0: جميل. حبيت القاعدة والله. يا سعيد يا فيلسوف.
6: فيلسوف، فأنا فيلسوف إلي تقريبا 37 سنة.
0: هذه حيل قوية والله. فعلا
6: حبيبي
0: أسعد الله قلبك، شكرا لكل الفلاسفة، بارك الله فيك أبو علاء، تحية لك، حبيت والله، شكرا جزيلا لك. ومعوني يسعد مساكي. ألو، حيا الله،
7: السلام عليكم
0: في الحال.
7: ورحمة الله وبركاته، أهلا فيك.
0: الله يسعدك.
7: الله يسلمك. هلأ أنا بس بدي نوه على شغلة، أنه إحنا لما نكون صغار، شباب صغار ومتزوجين، منحس أنه بيقولوا لا حياة العزوبية أحلى، بس سبحان الله لما الإنسان بيكبر يوم بعد يوم بيشوف الفرق، أنه لا الزواج كتير أحسن. وأي شيء حكى ربنا سبحانه وتعالى بمحله، يعني إحنا بنلمسه، لأنه صراحة لما برزقك زوج، فرضا في ناس أكيد حتعترض الأزواج من سنكونوا صالحين أو غير صالحين أو تفر، هو الموضوع إنه إحنا لو طبقنا ما ذكر ربنا بالمعاملات جد بيكون زواج
0: قطعا رح يكون الزواج سعادة.
7: بس لما يعني عفوا في رجال كتير أو ستات كتير بيكونوا خارجين عن نطاق ما بيفهموا الفقه صراحة. ولا بيفهموا
0: فقه الزوجية قصدك. نعم نعم.
7: أبداً
0: طيب
7: أبداً.
0: السؤال القوي الآن أم عوني، الزواج أسعد ولا العزوبية أسعد؟
7: لا طبعا أنا مع الزواج أسعد،
0: كل الاحترام، بارك الله فيك يا أم عوني، شكرا جزيلا لك. شكرا لأبي عبد الرحمن من السلام، تحية لك يا أبو عبد الرحمن.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: دكتورنا العزيز الغالي، كيف الحال؟
0: أسعد الله قلبك.
8: أمني عنك، بحبك في الله.
0: الله يحبك يا حبيب القلب.
8: أنا أثر إلي أكثر من شهر أو أكثر ما فتحت على حياتي.
0: وسعيدين جدا لسماع صوتك أبو عبد الرحمن.
8: اليوم انبسطت يعني عن الموضوع.
0: الله يحفظك. أيهما أسعد أبو عبد الرحمن صراحة؟
8: والله قبل ما أحكي لك ممكن شوي بس.
0: تفضل.
8: يعني اللي بجاوبك احسن مني، النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله
8: وصحبه اجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من السعاده.
0: الله، ايش الحديث
8: شباب؟
0: الصوت صار يقطع ابو عبد الرحمن اذا سامعني.
8: طيب يعني نصيحه او وصيه زي ما بده.
0: العفو، راح الصوت من عندنا.
8: يتكلم بالحديث يا معشر الشباب.
0: نعم نعم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
8: بس شاف عراسنا وشاف طريقة الخطوبة ومشاكلها واللي بيصير عماله تقليد للغرب، هذا اللي تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي قال له تزوج والله لا، قال له ظل يقول لك عزاب احسن لك.
0: صحيح للأسف. صحيح.
8: يعني الإنسان لا يرى السعادة في معصية أبدا.
0: يا سلام يا سلام.
8: فهم يرى النتيجة بعد شوية، بس زي ما بقولوا شهر شهرين ثلاث، بعدين يرى نتائج المصائب اللي وقع فيها قبل الزواج وعند الزواج وبعد الزواج.
0: إذن
8: كيف تشوف السعادة؟ كيف
0: إذن أبو عبد الرحمن يرى أن السعادة في الزواج؟
8: أنا سعيد جدا بفضل الله عز وجل،
0: الحمد لله. أسأل الله أن يتمم عليك السعادة في الدنيا والآخرة وأن يبارك لك ولزوجك. شكرا لأبي عبد الرحمن، تحية لك يا حبيبي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. شكرا.
9: أنا كان ناقصني كتير علان مع دنيا طلعي
0: طبعا.
9: مش تمام
0: مو في الجامعة قاعدين بقصص له، طرحت عليك.

0: حد بدا.
1: ملاحظين ولا عزابي مسترجي يتصل؟ ولا عزابي مسترجي يتصل يا جماعة؟ إيش فيه؟ أبو محمد الله يسعد مساك.
2: يسعد مساك أبو حلقة.
1: جميل مرحبا.
2: يعني المفروض إن برنامجك يكون بعد الساعة 12 بالليل.
1: أقل واجب.
2: لأنه بصراحة مش قادرين نحكي هلا، وأنا بنتي قاعدة جنبي بالسيارة، مشكل مش عارف.
1: مش قادر. يعني.
2: فبحكي لك إدو عادي أنا.
1: خلاص اسمع أنت احكي وأنا فاهم عليك. شو ما بتحكي أنا بعكس لحالي.
2: أحكي لك
1: أرنب
2: سعيد ولا
1: أسد
2: سعيد.
1: خلص إذا أنت الحمد لله ذاك المتزوج السعيد.
2: سعيد جدا.
1: سعيد جدا جدا. الله يهنيك الله يهنيك وبارك لك بذريتك يا أبو محمد.
2: صراحة أبو حلقة بعد زواج 25 سنة
1: ما شاء الله.
2: بعد أحكي لك إنه لا السعادة بتيجي يعني بالزواج أبو حلقة.
1: الإيش هو عفوا؟ يعني
2: السعادة بتيجي مع الزواج.
1: هاي مزح ولا عن جد؟
2: لا والله عن جد أبو حلقة.
1: عن جد عن جد عن جد.
2: يعني والله أنا على فكرة أبو حلقة أنا زوجت بنتي قبل 4-5 أيام.
1: تبارك الله.
2: أنا صغير بالعمر على فكرة.
1: ما شاء الله.
2: 48 سنة.
1: تبارك الله الله يهنيك.
2: فلا تتغير الحياة بس لحد يعني يكبر ويشوف أولاده بكبر معاه وكذا ويجوزهم وإلى آخره لا تحس بالسعادة بصراحة والله.
1: ما شاء الله.
2: فأنا
1: ما شاء
2: الله. مع يعني يا ريت الشباب بيقدروا يتجوزوا الأيام هاي وهم على سن صغير.
1: يا رب الله يرزقهم. الله يرزقهم.
2: والله لا يسمح.
1: ربي يحفظك ويرعاك أبو محمد. سعيد جدا بسماع صوتك وأسأل الله ربي يرزقك الأحفاد الآن إن شاء الله يا رب. يا الله
2: حبيبي
1: الله يبارك لك. شكرا لأبي محمد. شكرا إلى شيرين. ألو مساء الخير.
3: مساء النور.
1: كيف الحال شو الأخبار؟
3: الحمد لله. أنت كيف أمورك؟
1: اللهم لك الحمد.
3: أول عزابية تتوصل.
1: الله أكبر الله أكبر.
3: فلساعة أنا بحاول أرن عشان.
1: طب الحام هم المتزوجين هذول الله يهديهم. بس الله يهديهم. شيرين السعادة في الزواج أم في العزوبية بصراحة؟
3: السعادة في الزواج أم في العزوبية؟ يعني شوف بالنسبة إلي مفهوم السعادة، السعادة هي مجرد مشاعر يعني خلينا نقول لحظية. يعني السعادة موجودة بالعزوبية والسعادة موجودة في الزواج.
1: يا سلام.
3: تمام؟ هلا عندك إنه لما إحنا مثلا نكون سناجل اللي هو بيكون عندك روح الشباب والطاقة إنك تعطي وتتطور
1: بس المسؤولية اللي ما فيش سائلين بحدا. نعم.
3: وتحقق أهدافك وأحلامك وما إلى ذلك.
1: نعم.
3: زائد بتقدر أنت كتير تشتغل على نفسك وتحقق الأشياء. صحيح. اللي أنت بدك إياها. لكن لما أنت تتجوز بده يصير عليك مسؤوليات، بده يصير في كتير أشياء رح تقيدك إنه أنت تساوي الأشياء تساوي إشي إلك. تمام.
1: نعم.
3: ولكن في استقرار بالمقابل، في عندك جميل. أطفال بيجلبوا السعادة
1: بالضبط. يعني هذا سعادة من نوع مختلف، يعني كل سعادة في حالة مختلفة تماما عن الأخرى.
3: بالضبط. فالعزوبية فيها وجه أو جانب، هذا الجانب هو بيكون فيه السعادة، والزواج برضه نفس الحكي، استقرار، في مشاعر حلوة، في عفة، في يعني كل هاي الأمور. نعم صحيح الأطفال بقى حكينا.
1: جميل.
3: فبالتالي كل شيء يس.
1: ربي يبارك لك يا شيرين وأسأل الله العظيم رب العالمين يبارك لك إن شاء الله ويهيئ لك السعادة الدنيوية والأخروية إن شاء الله. الله يحفظك يا شيرين. شكرا جزيلا لك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. طاهر مساء الخير.
4: كيفك يا حكي؟
1: الله يسعد روحك.
4: كيف حالك يا حبيبي؟ كيف صحتك؟
1: اللهم لك الحمد.
4: اخوي ابو حلقه انا متزوج صار لي ما يقارب 30 سنه
1: ما شاء الله.
4: يعني انا لما اروح على البيت وزوجتي تسألني وين كنت وين كذا، أقعد بدي أحكي من أول كف بعترف بكل شيء.
1: أنت بس كفوف؟ طب نية لك والله. إذا أنت بس وصل. الله يهنيك والله يا طاهر. البدة طاهر وحيفضل طاهر. الله يهنيك الله يوسع عليك. السعادة بالنسبة لك طاهر في الزواج ولا في العزوبية؟
4: حبيبي أبو حلقة إنسان رائع أنت وكل.
1: الله يسعد قلبك يا رب. إذا سعيد واضح السعادة الحمد لله. مش مسترجي يكمل طاهر. ربي يسعد قلبك. شكرا لك يا حبيب القلب بارك الله فيك. تحية لك يا عسل. شكرا جزيلا لك. شكرا.
4: هي السعادة هي سنة الله في خلقه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله على سيدنا محمد
4: فإني مباهم بكم الأمم. يعني
1: الله.
4: سنة الله في خلقه إنه لازم الزواج، بس هي الزواج سكينة وراحة
1: الله.
4: لمن أحب أن تكون له راحة وسكينة واطمئنان بخليها
1: ربي يبارك لك. ربي يبارك لك. أسأل الله العظيم أن ربي يبارك لك ويسعدك أخي طاهر ويديم السعادة والسرور عليك وعلى جميع الأحبة. يعني سبحان الله كما ذكر البعض وذكرت أختنا شيرين بتقول السعادة العزابي لها طعم مختلف والسعادة المتزوج لها طعم مختلف. سبحان الله. الجميل أن نرضى بما قسم الله لنا، والجميل أن نسعى دائما لتحقيق هذه السعادة في الحالة التي نعيش. أسأل الله أن يسعدكم دنيا وأخرى، اللهم أمين، وأن يعز أهلنا في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم أمين. هذه تحياتي، دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
0: جامعة عمان العربية،
4: باور بانك جيليكو، مطعم الحمصالي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء.

0: شيليكو، براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799 234 861.

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: لونا في مجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-181.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: الصدى الثالث من حياة فأما السلام عليكم والبداية بالعناوين. جلالة الملك يشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير القضاء. الصفدي يدعو إلى تحرك عربي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحماية القدس. 7 شهداء و30 إصابة في غزة خلال 24 ساعة. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن التقديم محمد رياض. تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025 كلا على حدة. وأكد جلالته خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أكد أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية خاصة الغرف الاقتصادية لتشجيع الاستثمار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل في نحو 394 ألف قضية تشكل نحو 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اجتماع الدور العادية 66% لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري. وترأس الصفدي الاجتماع 11 للجنة العربية الوزارية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتقى عددا من نظرائه المشاركين في اجتماع الجامعة. هذا وأكد الصفدي خلال الاجتماع ضرورة إطلاق جهد عربي مشترك ومستمر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة. شهد اجتماع لجنة الزراعة النيابية جدلا حادا ومشادات كلامية بين عدد من المزارعين والنواب ووزير الزراعة على خلفية ملف البطاطا التصنيعية ودور شركة الضمان للاستثمار في القطاع الزراعي. المزيد في هذا الجانب أرحب معنا عبر الهاتف بأحد المزارعين الحاضرين لهذا الاجتماع، عرفات المرايات. مرحبا بك معنا سيد عرفات، ما الذي حدث في الاجتماع؟
1: الله يعطيك العافية وبسك بالخير. يا سيدي احنا في عنا لقاءات متعددة في لجنة الزراعة حول القطاع الزراعي، سواء كان للثروة الحيوانية أو لثروتنا النباتية. فشاهد اجتماع اليوم جدل واسع، يعني القطاع الزراعي احنا بنتحدث من مرار أنه مؤسسة الضمان الاجتماعي قاعدة بتأخذ أراضي بآلاف الدرمات، يعني وصلت المرحلة عندها 30,000 درم في منطقة جنوب الأردن في المدورة أو في الديس، المنطقة اللي هي موجودة فيها الآن، وقاعدة بتنافس المزارعين اللي قاعدين هم وأبنائهم وعائلاتهم عايشين على 10-15-20 درم 50 درم، بزرعوا يعني على الأقل أكل وشرب لهم، يعني بدل ما يكونوا لا سامح الله متسولين في الشوارع أو طارقين للأبواب باحثين عن عمل. فمؤسسة الضمان الاجتماعي أخذت أراضي مساحات تفوق 30,000 درم وآبار ومياه، وقاعد الآن عبناء أنا تزرع بطاطا تصنيعية، لحتى يقولك هذه البطاطا التصنيعية ما نستوردها من برا. فتفاجأنا وين البطاطا اللي قاعدين يعني بزرعوها في الأسواق الأردنية، يعني صارت في السوق المركزي، صارت عند أبواب المحلات، ومي ذات جودي، يعني أقول لك جودي عالي أنها تنافس منتجنا، ولكن للضرورات أحكام. يعني بعض مرات المواطن بلجأ يعني للبسطات، يشتري أوفر من يشتري من المحلات الخضرة أو المحلات التجارية أو المولات.
0: نعم.
1: فشاهد اللقاء اليوم احنا نتحدث أنه قطاع الزراعة تدمر، وأنه وزير الزراعة مغلق الأبواب أمام المزارعين وما بيشتبع مع المزارعين نهائيا. يعني تحدثنا أنه زادت عنده الصادرات، قلت له أنا سؤالي لك معاليك، هل الصادرات زادت؟ احنا السنة الماضية في 25 كنا لغاية تاريخ اليوم مصدرين 800 ألف خروف، 800 ألف راس على أسواق الخليجية، احنا الآن دون 300. طب كيف زادت صادراتنا وكيف جبنا عملة صعبة من برا واحنا الموضوع كله عنا لغاية الآن ما وصلنا؟ العام صدرنا السنة الماضية 2025 صدرنا ما يقارب 1,200,000 ل300,000 أخي محمد.
0: طيب أستاذ عرفات، ما الذي توصلتم إليه فيما يتعلق باستثمارات الضمان في القطاع الزراعي؟ بما أنها استثمارات
1: استثمارات الضمان هي تبحث عن إعاقة المزارعين وتطرحهم من قطاعهم الزراعي. يعني قاعد الآن هي بعد البطاطا بدأت تدخل على اللوزيات، تدخل على أشجار المثمري، وقلت أنا اليوم يعني مين راح بجوز بكرة تدخل على إنتاج الجميد والسمن البلدي؟ يعني بكرة بجوز تنافسنا مربي الأغنام في الحليب، يعني بكرة بجوز تنافسنا في تربية الأغنام. يعني
0: لا حلول من هذا الاجتماع القطاع. لم يخرج الاجتماع بأي حلول؟
1: والله اللي أنا شاهدته يعني أنا بشكر رئيس اللجنة الزراعة وبشكر النائب محمد المراعي ومحمد المرايات بشكرهم. اللي شاهدته أنه بعض النواب لهم علاقة في استثمارات الضمان الاجتماعي. اللي شاهدته أنه في ناس لها مصالح شخصية في الضمان الاجتماعي. اللي شاهدته أنه في ناس قاعد بشكر ناس ما سوت شيء. يعني على أي أساس أنت بتشكر واحد وهو ما عمل شيء، لا قطاع زراعي ولا لا أي شيء؟ يعني شاهدت الاجتماع فيه بجوز بعض أشخاص أنهم مدخلينهم يشكروهم، يعني يناقضوا حديثنا اللي بنسولف فيه عن أرض الواقع. يعني أنا مزارع موجود في أرضي بتحدث بقول 1-2-3 أنه الضمان خسرتنا، وأنه الضمان كسرتنا، وأنه الأسواق المركزية هي تعالوا شوفوها، وأنه إحنا ملاحقين بعض المزارعين قضائيا، وأنه بعض المزارعين عليهم أموال سواء للشركات الزراعية أو للسوق المركزي أو إلى عمال إلى آخره. يعني الضمان الاجتماعي قاعد يقول أنا معين 41 واحد، معين 41 شخص من المجتمع المحلي. طيب أنا عندي 30، أنا مواطن. طيب عادي
0: أستاذ عرفات، الآن على عجالة لو تكرمت، ما هي رسالتكم كمزارعين للضمان، للحكومة، للنواب؟
1: رسالتنا واضحة مثل عين الشمس. هذا القطاع الزراعي قوته راح تنهار في وجود استثمارات زراعية للضمان ولغير الضمان. إحنا ما عندنا رأس مال نحاربه أو ننافسهم، ما بنقدر. احنا يا دوبنا احنا قطاعنا الزراعي مرمم ترميم. يعني احنا ما عندنا اخي الكريم، احنا ما عندنا تكنولوجيا عاليه في الزراعه، احنا زراعه بسيطه يعني قاعدين بنزرع. يعني انت اذا بتتذكر كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه وكل هذا والربيع العربي والمزارع الاردني ما وقف وهو قاعد بنتج، عداك انه قطاع الدواجن، قطاع الاغنام، قطاع كل القطاعات هذه راح تدمر من الاستثمارات اللي راح تكون.
0: واضح.
1: احنا مطالبنا واضحة، احنا فوق 1,000,000 شخص يعمل في القطاع الزراعي. يعني مثلا انا وفراد اسرتي 30-40 احنا بنشتغل في القطاع الزراعي. هذا اللي بنبحث عنه، احنا لقمة عيش، احنا ما بنبحث لا نسوي بوارج ولا نسوي عمارات ولا نسوي استثمارات خارجية.
0: واضح. أشكرك على هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.
1: حياك الله.
0: عرفات المرايات، وأنت أحد المزارعين الحاضرين لاجتماع أو الاجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في هذا اليوم، شكرا جزيلا. قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة إن قيمة العقارات الوقفية لدى الوزارة تقدر بنحو 500 مليون دينار، و9% منها فقط قابلة للاستثمار من إجمالي العقارات والأراضي الوقفية. وأوضح الخلايلة خلال مؤتمر صحفي أن دائرة تنمية أموال الأوقاف انتهت أخيرا من مشروع تقييم الأصول الوقفية القابلة للاستثمار، مشيرا إلى أن التقييم جرى وفق معايير دولية ومن خلال شركات متخصصة في تقييم الأصول العقارية. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 7 شهداء إلى المستشفيات بالإضافة إلى 30 إصابة خلال 24 ساعة. وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم إن 7 شهداء وثلاثين إصابة وصلوا المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية من خلال أو من جراء استهدافات في مناطق مختلفة من قطاع غزة. هذا واستشهد فلسطيني اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قبلان جنوب نابلس وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة باستشهاد الفلسطيني محمود محمد محسن البالغ من العمر 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في البلدة بمحافظة نابلس واحتجاز جثمانه. إلى لبنان، قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر رمان جنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية. غدات غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى، وقضى 9 أشخاص في غارة على مبنى سكني من 3 طوابق في كفر رمان، كما استشهد عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيرة على سيارة في البلدة وفق ما أوردت الوكالة. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.35، الدولار مقابل الين الياباني 154، الذهب للأونصة يبلغ 4407، الفضة 65، النفط الأمريكي الخام يبلغ 92، النفط برنت حاليا يبلغ 97 دولارا للبرميل.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي ببر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عملك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبيضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها

0: كبرت جداً بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف عم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه، لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحله صغير والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى الانفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة بتفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح، الصراحة مش انفعال، لا تواجه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة، اللي بتواجهه هو صغير بريحك واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقات هالشركة نظيفة وقوية بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: شات أجهزة سكاي وورث المنزلية. سكاي وورث، تقنيات حديثة وأسعار منافسة، تجدونها لدى مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-7-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام. مساء الخير يا أهل السيارات، مساء الخير لكل مستمعينا ومستمعاتنا لحياة أف أم، لكل واحد معنا ماسك الدركسيون حاليا وبدي يروح على البيت بسلام، لكل أم راجعة من شغلها، لكل أب في طريقه على بيته، ولكل شاب ولكل بنت. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي. تستمعون إلينا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، من العقبة 102.7، وعلى صفحة حياة أف أم على فيسبوك حياة أف أم وآي بي تي في. وحلقتنا لليوم راح تكون فيها نوع من الشراسة نوعا ما. حلقتنا اليوم بتحكيش لا عن كهرباء ولا عن بنزين ولا عن محرك ولا عن جير. حلقتنا اليوم بتحكي عن الإنسان اللي خلف الدركسيون أو خلف المقود، وبتحكي مين بيسوق أحسن، الرجل أو المرأة، ومين اللي بيعمل مصايب أكبر. بدي أحكي لكم من البداية، أنا مش ضد الرجال ولا ضد النساء، أنا اليوم مع الحكم بالأرقام. الأرقام اليوم هي اللي راح تكون الفاصل بيناتنا، بس ما بدي حدا يزعل مني. ونبلش بداية، بدي أسألكم سؤال الآن. تخيل معي في رجل وامرأة بدنا نعطيهم نفس السيارة، نفس الطريق، نفس المسافة ونفس الظروف، وبقول لنا مين تتوقع أنه يعمل غلطة في القيادة قبل، الرجل أو المرأة، وليش؟ هل لأنه الرجل دائما أسرع، ولا هل دائما المرأة أهدأ، ولا هل لأنه الرجل عنده ثقة أكبر في السواقة، ولا هل لأنه المرأة الأكثر حذرا، ولا إحنا ببساطة اتعودنا خلنا نحكي على صورة نمطية معينة بحياتنا إنه فلان بسوق أحسن من فلان، وإنه الرجل دائما هو المحترف أكثر في القيادة. قبل ما تحكم اسأل حالك سؤال، ليش إذا المرأة ساقت ببطء بنقول عنها خايفة، وليش إذا الرجل ساق بسرعة بنقول عنه محترف؟ بس قرار. هل فعليا السواقة بسرعة هي مهارة ولا تهور؟ وهل هون الهدوء يعد ضعف؟ ما بدنا أحكام، إحنا اليوم بدنا نحكي معاكم بلغة الأرقام، ومش أنا اللي جايبها من عندي عشان مرة ثانية ما نشخصن الأمور، هذه دراسات عالمية. وخذ معاك أول معلومة يا عزيزي الرجل، بقول لك معهد السلامة على الطريق السريع الأمريكي IIHS، بإمكانكم كلكم ترجعوا للمرجع هاب. شو بيحكي لك؟ بيحكي لك وبحسب معدل التورط في حوادث سيارات الركاب القاتلة بالنسبة للمسافات المقطوعة، كان المعدل عند الرجال لكل 100,000 ميل، نسبتنا إحنا الرجال 2.8 من الحوادث القاتلة، أما بالنسبة للنساء 1.9، أي بمعدل إنه الرجال أعلى بمعدل 48% خطورة على الطريق، والمسببين للحوادث القاتلة على الطريق أكثر من النساء. طيب يا شباب، أول رقم بالحلبة إجا ضدنا، بس خلينا نكون منصفين، هذا لا يعني أنه كل رجل متهور، وما ولا يعني أصلا أنه كل امرأة سائقة محترفة. بس خليني أسألك سؤال، عمرك خليت زوجتك تسوق فيك أو أختك تسوق فيه كنت مطمئن أكثر، ولا كان الموضوع بالنسبة إليك إنه أنا مش قادر أسوق فمضطر أخليها هي تسوق عني؟ والله خلينا نشوف آراءكم إذا كانت حتى لو بالتعليقات. بدي أسمع أصواتكم على على هواتفنا اللي هي 06-516-2020 06-516-4020 06-516-5020 06-516-2060. وبرجع بسألكم كمان مرة، مين بسوق أفضل، الرجل أم المرأة؟

0: طب إذا كان الرجل عندهم معدل أعلى في التورط بالحوادث القاتلة، ليش كثير من الرجال مقتنعين اقتناع تام إنه أنا بسوق أحسن من المرأة؟ هل فعلا المهارة عند الرجل أعلى ولا الثقة أعلى، ولا الرجل أحيانا بيبالغ في تقدير قدرته على السيطرة؟ في معلومة بتحكي إنه في فرق بين إنك تعرف تسوق وإنك تكون مقتنع إنك ما بتغلط. السائق الممتاز مش اللي بيحكي أنا مسيطر، السائق الممتاز هو اللي بيعرف متى يخفف، متى يترك المسافة، ومتى يقول أنا غلطت، لأنه على الطريق الثقة إذا زادت عن حدها ممكن تتحول من مهارة لخطر. خلينا ناخذ أول المتصلين معانا اليوم ونقول ألو. عبد السلام،
1: مساء الخير.
0: مساء الورد.
1: شكرا على أسئلة، موضوع كثير مهم نتعامل فيه يوميا.
0: تمام،
1: صباحا مساء وفي كل وقت. يعني شوف، بشكل محاز أنا عشاني رجل يعني، بس سبقا من اللي أنا كثير بستخدم الشارع بطبيعة عملي.
0: تمام. أول شيء شو بتشتغل عبد السلام؟
1: أنا بشتغل مندوب مبيعات.
0: حلو كثير، يعني أنت بتلف بالشوارع كثير.
1: نعم.
0: طيب برأيك مين الأكثر خطورة على الطريق، الرجل أم المرأة؟
1: طيب بصورة عبد الحيادية المرأة.
0: المرأة أكثر خطورة، ليش؟
1: من الملاحظات نعم اليومية.
0: طيب ليش، شو السبب؟ هل لأنها بتسوق بحذر؟
1: هاي واحدة. تمام. والشغلة الثانية بتكون منشغلة بشغلات الثانية كثير وبتكون بطيئة جدا أحيانا اللي بالفضلات بحذر، فبتسبب إعاقات أو بتسبب اختناقات مرورية أو لا سمح الله حوادث أو تصرفات بتكون بدها جرأة ما بتقدم عليها المرأة.
0: طيب عبد السلام، الدراسات بتحكي انه احنا الرجال الاكثر خطوره في الطريق واللي احنا مسبب حوادث قاتله
1: لانه بنسرع.
0: لانه بنسرع، حلو. طب هذا ناتج عن ثقه زايده ولا انه بس مجرد تهور؟
1: لا والله ممكن اقول بصراحه ممكن ثقه زايده.
0: ثقه زايده
1: السواقين. نعم،
0: انه انا كرجل امتلك مهاره فانا لازم اظلني امشي بسرعه وانا بسوق بطريقه سريعه.
1: ايوه بالضبط.
0: طب سؤالي قبل ما أخلص معاك المكالمة، هل خليت في يوم من الأيام زوجتك أو أحد البنات عندك في البيت تسوق فيك؟
1: والله خليت زوجتي، بس كنت مضطر وبحذر وكنت داير وجهي على الجهة الثانية، ما كنتش مأمن بك يا بصراحة.
0: يعني كنت خايف.
1: مع أني كنت زوجتي بعتبرها بسوق كويس مقارنة مع المشوق بسوق.
0: تقدرش تحكي قريت أصلا. طيب تمام، فخليتها تسوق فيك يعني. خليتها تسوق فيك.
1: تسوق فيه نعم.
0: طيب مسافة بعيدة؟
1: والله بعيدة، من من من منطقة تلعب على منطقة طبربور.
0: لا يا رجال هذا عادي عادي. على كل حال تحياتي عبد السلام. ننتقل لأبو معن. ألو.
2: مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يعافيك يا حي الله أبو معن.
2: شو أخبارك؟
0: الله يرضى عنك.
2: والله اشتقنا لك يا كبير.
0: الله يرضى عنك، تشتاق لك الجنة يا رب.
2: أنت رائع.
0: الله يرضى عنك.
2: مهندس الكبير.
0: أبو معن.
2: عرافي.
0: أبو معن، مين الأكثر خطراً على الشوارع ومين اللي بيسبب مصيبة أكثر؟
2: وفي غير الحرمة، والحرمة بتعب السوق. شو السؤال هذا؟
0: أبو معن، أبو معن قبل ما تكمل مكالمتك معي بس وطي لي صوت الراديو عندك واحكي معي من التليفون.
2: ماشي ماشي.
0: مش
2: مهندس يعطيك العافية.
0: يلا يا عافي عمرك.
2: كويس صوت.
0: ممتاز.
2: مش مهندس.
0: ممتاز. وقل لي.
2: أنت ناوي من مرة حلقتك ناوي تخلي الزلام يناوم برا دورهم اليوم؟
0: لا يا ابن أنا قلت ما يزعل مني. شوف لي الأمانة، أنا ما بدي حدا يزعل مني، لكن بدي بروح رياضية ناخدها.
2: بروح رياضية الحريم ما بيعرف بروح رياضية، بدي يطرد برا يطحن برا الدور.
0: طيب مين بسوق أحسن، المرأة ولا الرجل، ومين الأخطر على الطريق أبو معن؟
2: والله العظيم المرة بس بتسوق احتراف لك بس تسوق الزلام، أما تسوق سيارات هذا أنا رافضه تماما.
0: طب اسمع أبو معن، في واحد صاحبي بعت لي على الخاص بقول لي احنا صح مسجلين انه احنا اللي بنسوي حوادث اكثر، لكن اذا دورت ورا الموضوع راح تلاقيه امراه.
2: انت شفت الحادث يا باشمهندس اللي اتخذ عجوته وغير الزيت تحت الزلمه تبع الزيت؟
0: والله اني شفته.
2: شفت. طيب يا دكتور سيب يا مهندس بدك سريع.
0: ايوه.
2: خارج الباب حتى لو غسلت الماتور الهايبرد ميه وبيأثر على الموتور.
0: ابو معن راح اجاوبك لحال بعدين، هسه احنا بحلقه اليوم بالمعركه اللي احنا فيها.
2: انا بحلقه اليوم انا بلش دخل ورط الشباب ورط الزلام ورط الشعب ورط انت بسؤالك هذا صراحه.
0: الله يرضى عنك. يعني انت بتقول انه شو اسمه الرجل بيقود احسن المراه.
2: شكرا لك يا باشمهندس.
0: حياك. مننتقل لعامر.
3: السلام السلام عليكم.
0: السلام والرحمة والإكرام.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. عامر، من الأخطر على الطرق، الرجل أم المرأة؟ والله ليش؟
3: والله الأخطر الرجل.
0: الأخطر الرجل، حلو، ليش؟
3: لأنه متهور دائماً صراحة.
0: طيب، هل التهور ناتج عن مهارة عالية ولا ثقة زايدة بالنفس، ولا هي خلاص إحنا طبيعة عرفناها أنه الرجل لازم يكون أمهر من المرأة على الطريق؟
3: هي النقطة الأخيرة، إنه إحنا ماخذين هيك فكرة الرجل، بس نجيك يعني المرأة بتسوق باتزان، أنا هاي وجهة نظري، بتسوق باتزان، بتسوق في بتروي وبتمعن، عرفت علي؟ مش قصة خوف، أنا ما بشوفها إنها خايفة، عرفت علي؟ بس هي حريصة.
0: عامر، بقول لك الأبحاث والدراسات اللي العالمية شو بتحكي؟ بتحكي إنه الرجال بطبعهم بيميلوا إنهم يرتكبوا مخالفات، لكن النساء بيصير عندهم أخطاء قيادة. الإشي اللي بيصير بقول لك عادي جدا إنه الإنسان يتعرض للخطأ، لأنه ما في إنسان معصوم من الخطأ، لكن إحنا الرجال نتعمد المخالفات في الشوارع.
3: كلامك
0: 100%،
3: أنا
0: بعيدك. هذا مش كلامي، لا تبليني، هذا مش كلامي.
3: لا يعني
0: هذا
3: كلام الدراسات. الكلام اللي أنت بتحكيه،
0: أنا فاهم
3: عليك،
0: الدراسة الكلام. يا ما اسمع، أنا في خمس شباب قاعدين بتطلعوا علي من الجاليري، انسى، راح أطلع برا هسه راح يضربوني. طيب عامر، الله يعطيك ألف عافية. وعامر بقول لك إيش الرجال الأخطر. ننتقل لأحمد. أحمد، ألو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله،
0: الله يعافي عمرك. أحمد، مين الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة في القيادة، ومين بتسبب بمصائب أكثر؟
4: والله بالمجمل النساء.
0: حلو، ليش؟
4: أقول لك ليش. أنا أول شيء تفكيرها يا أخي، هذا هيك قناعتي، تفكيرها غير عن تفكير الرجل.
0: تمام.
4: يعني أنا هذا الموقف حصلت معي أشياء، أنا متأكد لو امرأة بتقود القيادة اللي أنا قودتها كان يمكن سوت كوارث. يعني عند كيف أنا أملص حالي؟
0: ما هو هون احنا الفكرة، هل الرجل يمتلك مهارة اعلى لكنه اخطر، صح؟
4: نعم نعم، هو يمتلك مهارة، بس مرات المهارة بتؤدي للغرور.
0: ايوه بالضبط، فعشان هيك. وشغلة ثانية، انه احنا يمكن الرجال بنستعمل الطرقات وبنستعمل السيارات بساعات اطول، بمسافات اطول كثير. شو رأيك؟ احمد،
4: يعني على المواقف مرات يعني المرأة بتسوق بعاطفتها، انا عندي قناعة زي ما حكيت لك، لو كانت الاولى على المملكة بتدرب ما بقتلها، كان العقل غير عن الرجل. هذا كانت تتصرف وتصير معها شيء.
0: هذا يعني تعصب احمد،
4: انه واحدة بحالها كانت تتهور بالسواقة.
0: أيوة.
4: كان معها حد قدام، حطت ايدها على وجهها وقالت يا هو.
0: طيب اسمع احمد، عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك البنات تسوق فيك؟
4: اذا متاكد من سواقتها.
0: ايوه،
4: بضل عليها، يعني احكي عليها كل يمين يجي بالسياره قدام.
0: سويتها احمد، سويتها.
4: نعم،
0: خليت حدا يسوق فيك، انثى امراه، خليت حدا يسوق فيك؟
4: مرت ابني والله خليتها تسوق.
0: والله ما شاء الله عنك، هيك جدع والله.
4: اني بحييك. شايف يا عبد، بعدين صارت ما شاء الله عنها اسبوع قبل تبلش، وصرت تشوف فيه، ومع ذلك برضه كمان حاضر معها.
0: شاكر لاتصالك كثير يا احمد، وكمل معانا وخليك على السمع. في عندي السؤال اللي سالني اياه اظن عامر اللي سالني السؤال، اللي حكالي بدي اغسل سياره ابو معن، حكالي بدي اغسل محرك السياره الهايبريد اظن ب بي اتش او شيء زي هيك. ابو معن، نصيحه مني، اي سياره خصوصا اللي فيها كمبيوترات زي الهايبريد وفيها حساسات كثير، نصيحة مني، دائما اعتمد على التنظيف الهوائي أحسن إشي، حتى لو كان التنظيف مثلا بمادة بي اتش أو غير مادة بي اتش. احنا الهون أنا بنصحك أنه تنظفها هوائيا، اللي هو احنا بفرد الهواء بننظفها، في مواد معينة تستخدم لكن أنا ما بحبذها للأمانة، خليك على التنظيف الهوائي والتنظيف اليدوي، يعني ما تستخدم لا فرد رش ولا غيره، لأنه في شغلات حساسة كثير في المحرك ممكن يوصلها هاي المادة، تسبب عندك خراب، تسبب عندك تعطيل، تسبب عندك تشيك انجن، فأنت في غنى عن هذا الحكي كلياته. استخدم التنظيف الهوائي ولمع من فوق بالإيد. نكمل موضوعنا اليوم، خلينا نحكي شغلة، مش كل إشي يا جماعة مهارة. السيارة مش لعبة سباق عشان تكونوا بالصورة، إذا كنت أنا أسرع من غيري مش معناها أنه أنا أفضل منهم، وإذا كنت بعرف أنتقل بالسيارة من موضع خطير أو موقف خطير وأتلافاه مش معناته أنا سائق ممتاز. أحياناً أعظم القيادة أو أعظم مهارة في القيادة إنك ما تحط نفسك أصلاً بالموقف الخطر. نكمل مع اتصالاتنا ومعانا أبو محمد. ألو أبو محمد. ألو
5: مساء الخير، يعطيك العافية.
0: يا مساء الأنوار، أهلا وسهلا.
5: إن شاء الله بخير،
0: حياكم الله.
5: إحنا للأسف نفتقر فن القيادة.
0: فن القيادة، هذا أنت الكلام بتوجهه لمين؟ للرجال ولا للنساء؟
5: الرجال النسبة العظمى.
0: الرجال النسبة العظمى،
5: يعني
0: حلو.
5: يتعدى عندنا فن القيادة أكثر من 10%.
0: كفن.
5: أنا بشتغل تطبيقات طول نهار في الشوارع يعني.
0: تمام.
5: عندنا خاصة جيل الشباب.
0: حلو كثير. يعني التهور.
5: تهور، صدقا تهور.
0: يعني تهور ولا مبالاة صح؟
5: 35 سنة.
0: تهور ولا مبالاة.
5: لا مبالاة، ما احنا سبب الحوادث ما عندنا فن في القيادة بتاتا.
0: يعني احنا هيك عندنا الثقة الزائدة اللي احنا خلنا نحكيها، اللي دائما المثل الشعبي بيقول كل من زاد عن حده بينقلب ضده صح؟
5: ايوه، ما في ثقة زيادة، لا تهور هذا اسمه، لان انت قاعد بتذبحك بتذبح غيرك.
0: طب برايك معناته احنا احنا احنا الدراسه صحيحه اللي بيقول لك الاكثر خطرا في الشوارع اللي هم الرجال؟
5: الرجال ونسبة سبب ثاني، يعني نسبه الرجال، يعني النساء يمكن 5%.
0: تمام، والباقي
5: الرجال. والباقي الرجال. بس المشكله في النساء، المشكله في النساء هي بتعمل خربطه في الشارع من زياده حرصها.
0: نعم،
5: يعني مثلا سرعه الشارع 180 تكون ماشي 60 وماخذ شمال.
0: طيب ابو محمد،
5: تمشي 40. تفضل
0: ابو محمد، بما انك سائق تطبيقات يعني بتسوق فترات طويله، الله يعطيك الصحه والعافيه.
5: الله يحفظك.
0: عمرك خليت زوجتك او احد قريباتك تسوق فيك؟
5: والله لا، انا بخاف حتى واحد شاب يسوق فيه، مش
0: قطعا.
5: بخاف. يعني اخواني بيجوا من امريكا مثلا باخذوا سيارات بيطلع معهم بقول له انا بسوق.
0: حلو، يعني انت من النوعيه اللي انا ممنوع حدا يسوق فيها، يا انا يا بلا.
5: بضل خايف يعني.
0: شاكر لاتصالك ابو محمد. ننتقل لام زهير. الو.
6: الو، السلام عليكم.
0: السلام والرحمه والاكرام، اهلا وسهلا. اولى متصلات برنامج ميكانيك اف ام.
6: غريب انها ست طبعا.
0: حياكي الله ستي.
6: الله يسعدك. الاخطر رجال.
0: حلو، ليش؟
6: ليش؟ تهور عندهم عالي.
0: تمام.
6: ما بهم الطريق. أوكي. وخاصة إذا شاف ست بتسوق فبيصير يعني يتفلسف بزيادة. أنا طبعا صلي 25 سنة بسوق يومي
0: ما شاء الله.
6: أوكي، وبشوف كتير. عملت 4 حوادث في حياتي.
0: الله يبعد عني وعنك يا رب.
6: الأربع حوادث كان سببها رجال وليست نساء.
0: طيب برأيك أم زهير، برأيك هل الحوادث اللي بيعملوها الرجال ناتجة عن مهارة عالية ولا عن ثقة زايدة مفرطة؟
6: هلا هي ثقة زائدة مفرطة، يعني هن عند اقول لك الصراحة، هلا احنا الاثنين عندنا مهارات عالية، بس انت بتقول الرجل اللي بيطلع على العمل اكثر، الرجل اللي بيسوق اكثر، فبصير عنده كل ما ساق اكثر الانسان كان ست او رجل بزيد مهارته في السواقة.
0: تمام. حتى كبنية او حتى كطبيعة حياة،
6: حتى
0: يعني من زمان
6: طبيعة انسان طبعا،
0: يعني من زمان طبعا. حتى الرجال كانوا هم اللي كانوا يسمون لهم الفرسان وغاوا قبل ما نخترع السيارات وقبل ما يصير هذا الكلام كلياته، وكان الفارس أكيد. دائما هو على حصانه من هو صغير.
6: اكيد كقوة وشهامة الرجل.
0: نعم،
6: يعني كقوة ومرء وشهامة الرجل. بس اغلب المشاكل اللي بتصير في السيارات حسب نظرتي اللي صلي 25 سنة بسوق يومي، الرجل هو الاخطر في القيادة.
0: طيب شو رأيك باللي باعت لي وبيحكي لي حتى وان كنا احنا الاخطر، فاذا دورت على السبب ستكون امرأة؟
6: اذا دورت، لا ليه اذا دورت على السبب نقرك؟
0: والله يا شوفي، هو كاتب لي شغلات كثير انا مش حابب اقراها، انا مش حاطه الرقم
6: اللي صارت معي كان سببها رجال، وابدا ما كنت السبب، ابدا ما كنت السبب في كل الحوادث اللي صارت، انا ابدا ما كنت السبب.
0: الله يحفظك.
6: بحياتي ما تخالفت في هذا الموضوع، يعني انا بقول لك الحقيقه عيني. تمام. بس لا، وانا بقول لك رجال فوق 60 مثلا بصراحه ما هو بشل اللي قدامه زي الست اللي بتخاف.
0: حلو، يعني انت بتعترف انه في ستات بشلوا في الطريق؟
6: اكيد انا بعترف، انا بعترف انه في ستات
0: شهادة.
6: بشلوا في الطريق طبعا. اسمع يا سيدي، في ستات بشلوا في الطريق وفي رجال بشلوا في الطريق. تمام،
0: صحيح.
6: فاحنا خلينا نكون عادلين، بس الرجل اخطر في الحوادث.
0: احترم وجهة نظرك، وهي فعليا حسب الدراسة انت كلامك صحيح.
6: شكرا لك، شكرا، يعطيك الف عافية يا سيدي.
0: حياكي الله ام زهير. ننتقل لمحمد. الو.
7: السلام
0: ورحمة الله. هلا محمد. الله يعافيك محمد. من الأخطر على الطريق، الرجل أم المرأة، ومين اللي بيسبب مصايب أكثر؟
7: والله من هذه الخطورة بالنسبة للرجال أكثر صراحة يعني.
0: الرجال أكثر
7: لأنه في تهور عندهم أكثر.
0: تهور أكثر. محمد بلايلة بس لو توطي لي صوت الراديو عندك إذا سمحت. طيب
7: بس في برضو للأسف الشديد هلا في برضو من الرجال وفي من النساء برضو الحذر الزايد عندهم ممكن برضو هو يسبب حادث وهو مش داري صراحة يعني.
0: يعني لو حكينا مين الأكثر عصبية أثناء القيادة؟ مين بتصنف أكثر عصبية أثناء القيادة، الرجل أم المرأة؟
7: الرجال.
0: يعني والرجل مستعد انه مثلا بسبب موضوع بسيط ممكن يلاحق واحد في الشارع، ممكن يصير فيها مشكله، ممكن يدخل في تنافس على الطريق صح؟
7: انا برضه بحكم اني بقعد فتره طويله في الشارع، انا بشتغل مندوب مبيعات بعدين بشتغل دليفري.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
7: اللي صار اللي بشوفه مؤخرا صراحه انه للاسف الشديد برضه في عندنا ازمه اخلاق، يعني مثلا انا عندي في المشرب الايسر معه ثلاث سرعه شوي عاديه.
0: هاي للأمانة تحسب ضدنا إحنا الرجال. ليش؟ لأنه بقول لك إحنا بعض الرجال موضوع الغماز بالنسبة له يعتبره حرية شخصية.
7: غير هيك إنه أنت مثلاً أنت مستعجل وأنت أنا كشخص مستعجل وأنت ماشي بالمصرف الآن إحنا المفروض نمشي فيه بسرعة مثلاً شوي عالي 60-70-80 تعطيه زي ما بزمر له تعطيه عالي واطي تلاقيه بإيش بضرب البريك يعني. طب يا أخي طب إذا طلعت عنه تجاوزت عنه على اليمين بتلاقيه بتضايق. طب ليش بصير تسابق فيه؟ طب يا أخي أنا مستعجل وأنت ماشي في المصرف الخط بسرعة الخط.
0: محمد في عندي تعليق اسمع شو بيحكي. بقول لك هذا عيسى كاتب لي بقول لي ما هي المرأة قد ما بتطلب جيب وجيب وجيب وجيب ما بتخلي مخ مع الرجل فعشان هيك بيعمل حادث. شو رأيك؟
7: لا أنا أشتغل في الموضوع في هذا غير اللي ما أشتغل طلبات المرأة يعني ما في مشكلة يعني.
0: شكرا لاتصالك محمد شرفتني. طيب يا بنات عشان أحكي لكم لا تفرحوا كثير لأنه الآن الدور لكم. صدقا أنا ما قدرت أحكي تفاصيل الحلقة كاملة لأنه في عندي معلومات كثير، لكن نفس المصدر اللي هو الـ IIHS بقول لك أنه ظهر ارتفاع في خطر الوفاة لدى النساء بنسبة من 20-28% مقابل 37-73% عند الرجال. يعني النساء لما بتعمل حادث أو النساء لما بيعملوا حوادث بموتوا أكثر من الرجال. عاد هاي كلامهم هم مش كلامي أنا، الله يحفظنا جميعا. في نهاية حلقتنا لليوم حاب أحكي لكم شغلة، أفضل سائق هو اللي بيخلي الناس توصل بسلام. يعني أنا بالنسبة إلي أنه أسوق على الطريق بإني أطلع كويس وأرجع كويس بدون ما أسبب أذى للآخرين، هاي قمة السلامة وقمة الاحترافية، أنك فعليا تطلع من بيتك سالم وتروح لبيتك سالم من دون ما تتسبب لأذى للناس. السيارة من حيث السيارة لها ميكانيك والقيادة أخلاق، ومساءكم أمان وسواقتكم دائما على مهلكم عشان توصلوا يا رب دائما بالسلامة. وتأكدوا دائما أنه درهم وقاية خير من قنطار علاج. مش ضروري أنا أفوت بتحديات بالشوارع، مش ضروري إذا اللي سايقة جنبي بنت معناته أنا لازم أثبت الآن أنه أنا أفضل منها بالقيادة أطلع عنها وأرتكب أي حركة ممكن تسبب إرباك في الشارع وتسبب ضرر للآخرين. بالنهاية بتمنى للجميع السلامة. نلقاكم بإذن الله تعالى في موعد جديد وحلقة جديدة ولقاء جديد بإذن الله تعالى من ميكانيك FM في الأسبوع القادم. انتظروني وفي أمان الله.

ميكانيك اف ام ميكانيك ميكانيك اف ام ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش. ميكانيك اف ام مع نور الدين درويش.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام لحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر IPTV. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. ما زلنا مع وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، كل منها يقوم شاهدا على ما علم الله تعالى رسوله ونبيه من جوامع الكلم، كل منها معلم من معالم الهداية والتوفيق والرشاد. بعض كانت وصايا لتفعل، وبعض كانت تحذيرات لتجتنب. منها ما رواه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات ترغيب وتشويق فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، البعد عن المحرمات، لأنه من ابتعد عن المحرمات فعل المأمورات، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، اجتهد لكن ارض بما قسم الله لك، بعيدا عن الحسد، بعيدا عن تمني زوال النعمة الآخرين، بهذا ترتاح وتريح. وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة، وكم في الجيران وبينهم من مشاكل، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة. عند سيكون الصدق، صدق الأمانة، سيكون عدم الخيانة، لن يكون الغش. إذا أحب للناس ما يحب لنفسه، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يعني حديث الحقيقة مليء بالإفادات، يعني احذر الوقوع في ما حرم الله، ارضى بما قسم الله وكن قنوعا بعد الاجتهاد. وهذه لا تزال تؤرق الناس، لماذا أنا ما عندي وفلان عنده؟ اجتهد وما أتاك الله تعالى ارضى به، ولعل فيه الخير. الإحسان إلى الجيران بالقول وبالفعل وبتحمل الأذى، واليوم كثير من الناس يشكون من الجيران، يشكون من رفع الأصوات، من الإيذاء، أحيانا من الإيذاء المتعمد، من وضع القمام الآن على أبوابهم إلى غير ذلك. وهذا فيه ما فيه من الحقيقة السيئات والمعاصي، خاصة الجيران. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أحب لنفسك ما تحب لنفسك، أصلا هذا الذي يريح الناس. وإذا كثيرا ما نحل إشكاليات عند المستفتين لما يقول أنا بدي أفعل كذا، قل طيب لو فعل بك، كمن ذهب ليشتري سلعة لصديقه فمثلا معلومة سعرها بعشر دراهم جاءها بسبعة، فبده يأخذ الثلاث، منقول له لو فعل بك فعل بك صاحبك أترضى؟ سيقول لا. نقول إذن هذا حرام، وأحب للناس ما تحبه لنفسك، هذا من الإنصاف أصلا. ثم قضية الضحك، الحياة بدها تكون فيها جد، فيها ابتسام، فيها فسحة، لكن ما فيها تضيع أوقات كالذي نشهده هذا الأيام. الله يوفقنا وإياكم في الدين، ويجعلنا وإياكم ممن يؤمن حقيقة بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما للشريعة وتكريما لهذا النبي الكريم. أسئلة وردت، ونرحب بالأسئلة التي سرد إن شاء الله تعالى. كان في سؤال حول اختلاف المذاهب، كيف نتعامل به؟ أولا يجب أن نقر باختلاف المذاهب. من لم يقر باختلاف المذاهب فهذا رح يعمل مشاكل، رح يكون عنده تعصب. اختلاف المذاهب الواقع يثبته، لا أقل المذاهب الأربعة الفقهية والمذاهب العقدية، نقول والله مذهب أهل الحديث، مذهب الماتريدية، الأشاعرة مثلا، دعونا من المذاهب اللي فيها خلل. والمذاهب الفقهية الأربعة الكبرى، مذهب أبي حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كل هؤلاء الفقهاء لو اتفقوا في مسائل الخلاف لصاروا مذهبا واحدا. ولذلك اليوم في المسألة يكرام التي يسأل عنها أي إنسان، ما قولك في الربا؟ نقول هذا بهذا حكم الإسلام فيه الحرمة. ما حكم الإسلام في صلاة المسلم إذا دخل وقت الصلاة وكان قادرا؟ قل حكم الإسلام الوجوب، لا ننسبه إلى مذهب، لكن متى ننسبه المذاهب؟ عندما تختلف المذاهب. إذن من قال بالمذاهب قال باختلاف المناهج، هذا مهم، لأنك إذا لم تفهم هذه القضية رح تدمر الدين، يتفكر أن مذهبك هو الإسلام. لو كان الإسلام كان هو جزء من فهم الإسلام، وذلك القدر الذي يختلف فيه العلماء في فهم النصوص يولد المذاهب. ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم ذكر اختلاف مع مالك وهو أستاذه، ذكر اختلاف علي ومع عبد الله بن مسعود الصحابة مثلا، الإمام كتب اختلاف الفقهاء، الإمام الطبري اختلاف، ما اختلفوا إلا لأن الدليل يحتمل. وهذا يدعونا من بعد إلى عدم التعصب. لا أحد يمنعك من العلم، لا أحد يمنعك من الدراسة، ولكن لا تنعت الناس بنعوت الجهل. هكذا واحد من الناس بيسأل عن فلان وفلان من مذهب لا يرتضيه، قال جهلة، غير صحيح، هم فقهاء وعلماء لكن أنت لا ترتضي منهجهم بس. وبالمقابل لا نسمح لواحد يأتي من أي طرف من الأطراف ينعت فريق بينهم جهلاء، لا، قل هم علماء لكن لهم منهج متفرد. الآن اكتب بالدليل والبرهان وبالأدب وناقش، ما في إشكال، يارب كنا نتفق. إذن وكان السائل يسأل حول دراسة مذهب واحد من المذاهب، لا مانع بس بشرط عدم التعصب، واستفد منه ومن غيره من المذاهب. سأل سائل عن الغش في الاختبارات. الحقيقة أن الغش محرم ولا يمكن أن يباح تحت أي ظرف من الظروف. في الحديث من غشنا فليس منا، في رواية من غش فليس منا. تخيل ماذا يترتب على الغش من قضايا، من قضايا الظلم. يكفي أن تظلم الطالب المجتهد، أنت طالب كتبت وغششت وذاك طالب اجتهد، أنت اعتديت عليه. تخيل أنه ممكن الطالب المجتهد لا يحوز العلامة الكبرى، وأنت أيها الغشاش تحوز العلامة الكبرى. ولذلك ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، القرآن قال ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لا ما هو القرآن في سورة آل عمران. إذن الغش حرام قولا واحدا. أما الغش في المصانع والإنتاج هذا من باب آخر، قطعا قطعا حرام من أكثر من باب. أخي أبو يزيد تفضل سيدي.
0: السلام عليكم. السلام.

0: نعم.
1: أنت عارف آليته صح؟
0: كيف؟
1: آلية القرض تعرفها؟
0: يعني شرحوا لي أنه بيستأجروا أو بيشتروا مقعد وبيأجروا.
1: نعم نعم، هم الآن ما بيدفعوا لك، هم بيدفعوا عنك للجامعة باسم الطالب. ما في أي حرج، هذا بيسمون بيع المنافع.
0: يعني جائز إن شاء الله؟
1: ما في حرج أبدا، إذا كنت محتاجا فافعل، ما في حرج أبدا.
0: الله يجزيك الخير،
1: أكرمك الله، حياك الله، شكرا. هذا دليلكم أن الفقه الإسلامي لا يقف أمام تطور الحياة وأمام النوازل. فقه النوازل فقه جليل، بصراحة تفرد به المالكية أكثر من غيرهم، لكن موجود فقه النوازل، وحتى لهم كتب فقه النوازل، يعني الأمور التي طرأت فيواجهون بآراء فقهية سديدة من خلال قواعد. كل المذاهب عند هذا، ولكن هم خصوها بمجموعة كتب. فقه النوازل أصبحت الدراسة صعبة ومكلفة، والعلاج كذلك، وأحيانا الحج كذلك. فمن هذا الباب صار نوع من تقديم بيع المنافع في البنوك الإسلامية، ووضعت له ضوابط شرعية وعقود سليمة. ما في شيء، ما دام أنا ما بسلم القرض للشخص لكن بدفع عنه ضمن اتفاقية معينة، ما في أي حرج بإذن الله تعالى إن شاء الله. كان في سؤال هنا حول اتهام الناس الأبرياء وأخذ حكم إدانة لهم بهذا. على كل حال هاي مسألة طبعا يدخل فيها الافتراء ولا يجوز. يعني الإنسان إذا أراد أن يتهم إنسان بده يكون عنده دليل، إن كنت مدعيا، إن كنت ناقلا في الصحة أو مدعيا فالدليل. والقرآن تكلم في هذا، والسنة تكلمت، البينة على المدعي. إنما أحيانا يكون الإنسان للأسف عامل خطة شريرة فيوقع الناس في حبائله. سنرى ما الحكم الشرعي بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد،
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أفهم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
8: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشارك

0: شريكك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عد عليكم مستمعي حياتي فهم البرنامج فتاوى استكمال الإجابات. اتهام الناس غاية في الخطورة الكرام. للحق من حق الناس أن يتهموا من أساء إليهم ومن أخذ منهم أشياء وعليهم الحجة البينة على المدعي واليمع على المنكر، ولكن إذا كان يعني كاذبا فالإثم عليه، وهذا فيه منتهى الظلم. في الحديث إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من الآخر فأقضي له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار. غاية في الخطورة. طيب أخت محمد فضلي، تفضلي يا أم محمد. حياك الله ستي، أهلين.
1: لو سمحت أنا بدي أسأل عن هلا في معلمين التعيين رسمي في الحكومة بيعطوهم برنامج دبلوم مهني.
0: طيب.
1: في مكتبة يعني بتشتغل لهم الواجبات وهم بيقرأوا الواجب، عرفت كيف؟
0: لا لا، يعني قصدك الدبلوم هذا لازم هو يقدم البحث؟
1: هو لازم يقدم.
0: فالبحث يكتب لهم.
1: نعم
0: أيوة. طيب شو استفدنا؟ يعني أليس من حق التربية أن تقيس مستوى المعلم؟
1: صحيح يعني بس لكن استفاد.
0: والله يا سيدتي هذا غش، هذا حرام، كذب، غش، مخالف القوانين من أكثر من جهة، حرام ما بصح. الطالب يجتهد والمعلم يجتهد وبعدين الخبير يساعده مساعدة في التنظيم، أما في الكتاب هذا غش، وهذا اللي يعني جعلنا من وراء لورا في حياتنا. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا سيدة محمد، وهذا قولا واحدا داخل في النهي والكرام، من غشنا فليس منا ومخالف القانون وفيه كذب. لما أقول فلان والله أنا رجعت لمصادر، أنت رجعت لمصادر، أنت كتبت لك، إذا داخل تحت جملة من القضايا، إذا هذه غاية في الخطورة. كان في سؤال هنا بتكلم أحد الأخوة حول حديث أم قل متداول بين الناس بأن الأبناء قد يضروا بسلوكيات أبائهم المشينة من ربا وسرقة أكل الحرام، مع قول الله ولا تزر وزرة وزر أخرى. طيب هو الحقيقة لا، ولا تزر وزرة وزر أخرى. لاحظوا أنه كان عبد الله بن أبي الصحابي وأبو زعيم المنافقين مثلا، ممكن يكون العكس كذلك. إنما كيف ممكن يتأذى الولد؟ ممكن بالقدوة، القدوة السيئة، وكما ورد في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو يمجساني أو ينصراني. إذا الإنسان ابن البيئة، نعم ممكن يتأثر الولد. خير الولد الذي ينشأ في بيت أبوه بسب وبيشتم وبكفر، رح تعلم مثله. احتمال هذا مثل هذا الأب يسيء إلى زوجته، الولد رح يصير زيه. الأب يسيء إلى قرابته، رح يصير زيه. بهذا يكون عليه مسؤولية. ولذلك اتبعوهم، يعني أضل، يعني ضل وأضل من بعدها بهذا. إنما قطعا لا تزر وزرة وزر أخرى. يتساءل ما حكم الشرعي في ذي الوجهين، يكون معك بيحكي على فلان وبر عند فلان، هذا منهي عنه قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. الإسلام صدق، الإسلام أمانة، الإسلام كلمة حق يكرم، والمسلم بده يحرص على ذلك. أما أن يكون مع هؤلاء ضد البعداء ولم البعداء ضده، هذا منافق، لا يفعل ذلك. الإنسان صادق، ذلك صفة النبي عليه السلام ما فارقته، الصادق الأمين. طيب أحد الأخوة كاتب عن آية هل معنى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، من عمر الإنسان قد يطول عما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. طيب سنرى في هذه المسألة إن شاء الله نجيب. طيب أبو بكر تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، أهلا يا أبو بكر، تفضل.
2: كيفك يا سيدي؟
0: حفظك الله ورعاك.
2: الله يفتح عليك ويزيد من علمك.
0: عليكم يا حبيبي، أهلا وسهلا، تفضل
2: سيدي. هذا سؤال، أنا كاللاتي كنت نصلي على الجامع الظهر، فلقينا صلاة جنازة فلحقنا صلينا صلاة الجنازة من دون وضوء، هذا جائز ولا غير جائز؟
0: لا لا، بدون وضوء غير جائز.
2: والله من دون وضع شيء ما لحد
0: لا لا, لا لا ما بيصح. كان ممكن تدعو لهم، بس الصلاة صلاة بحاجة إلى وضوء، ما بيصح.
2: صلاة الجنازة برضو لازم يكون على وضوء.
0: نعم نعم يا حبيبي، نعم، وتتوجه إلى القبلة. نعم تماما، بارك الله فيك، أشكرك يا بكر. أختم عبد الله تفضلي.
3: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، تفضلي.
3: بدي أسأل بس بدي أسأل برضو بقصة الدبلوم المهني. هلأ أنا خلصته، بس صراحة كنت أستعين بالشات جي بي تي جيميناي، بس مش كل إشي يعني أنا طيب. مش
0: خليني أسأل أستفيد منك، هل منعوكم الاستفادة منه ولا قالوا ممكن تستفيدوا وبعدين تكملوا البحث؟
3: لا أنا بالبحث أنا صوبت.
0: منعوكم في منع من استخدامه؟
3: مش قصة منع، قصة هلأ هو دكتور آخر الفقر آخر مساق من المساقات كان عن الذكاء الاصطناعي أصلا وبشجعه باستخدامه.
0: خلص ما في مشكلة،
3: أنا فاهمتك والله إن هم منعونا من استخدامه. آه منعونا، بس هلأ أنت لما تكون أنت يعني ذكي باستخدامه يعني أنت بدك تمشي، أنا هو ما كان يمشيني يعني أنا مثلا أصوض مصدر أقول له اعمل 1 2 3.
0: المهم حضرتك يعني بذلتي جهدك في الدبلوم وفي المشروع اللي قدمتيه وانت اجتهدتي فيه.
3: طبعا طيب. بس امشي انا يعني انا حتى اوصل لهدفي اللي بدي اياه. طيب. بدي يكون منسق ومش
0: ركيب. هم لازم يعرفوا طبعا انه اليوم كل الطلبة يستخدمون الذكاء الاصطناعي الان، لازم وجه الطالب انك اذا استخدمته انا بدي تظهر لي بصمتك العلمية في هذا البحث، وليس بس انه انت جالس واكتب، وهذا هم لازم ينتبهوا له. طيب بارك الله فيك يا ام عبد الله، تكرم يا ستي.
3: تكرم، شكرا.
0: اخت ساره تفضلي.
4: الو،
0: حياك الله، تفضلي. اهلا وسهلا
4: دكتور. هلا احنا في بيت مشترك بعائله واحده، يعني احنا اكثر من عائله في نفس البيت، وهو باسم حماي الله يرحمه. طيب. وفي اخوات يعني لزوجي وسلافي. هلا هم ما تنازلوا عن الحصة بشكل رسمي يعني.
0: لمين يتنازلوا؟ انت حكيت مشترك يعني.
4: لا اللي ساكنين في البيت كلهم يعني الشباب.
0: انا ما بدي اللي ساكنين، سواء اللي ساكن واللي مش ساكن، لا يزال العقار مشتركا صح؟
4: بالضبط.
0: خلص.
4: باسم
0: طيب.
4: باسم الوالد.
0: طيب.
4: فهلا الظروف المادية يعني صراحة سواء لنا او لسلافي يعني مش كثير صراحة بتعطينا مجال انه نعطي حصة البنات
0: اللي هي تخرجوا لكم بمقابل مبلغ مش موجود. طيب.
4: فهل في اثم علينا يعني اذا كان ما في مقدرة مادية انه احنا نعطيهم حصة؟
0: قدمتوا عذركم اليهم؟
4: هم ما بيطالبوا صراحة، بس يعني هو ما تنازلوا في نفس الوقت، يعني هم ما طالبوا بحصتهم ولا تنازلوا.
0: يعني البنات ساكنات خارج البيت. خلص بضل حقه محفوظ. طيب هلا في حل، اذا هم لهم رغبه بصراحه ممكن تدفعوا اجره، انتم اجره المثل. وتقسم بعدين هذا الاجره بالحصه الشرعيه، يعني هذا عدل يعني يعرض عليهم. اما ان قول لهم لا انتم اخواننا اسكنوا مجانا حلال زلال وحقوقنا لاحقا ناخذها، واذا انفسهم تطيب انكم تدفعوا اجره المثل وليكن أجرة المثل، بنجمع هالأجرة وبنقسمها بالحصة الشرعية، بكون ممتاز.
4: يعني لحد ما إنه المبلغ تبع الإيجار
0: نعم
4: يكمل
0: صحيح. نعم نعم لحين قسمة هذا العقار بينهم، يتراضوا بين بعض، يتخارجوا.
4: تمام.
0: بارك الله فيك، شكرا لك. يعني أنا يعني أنصح الذين يقدمون سواء في الجامعات أو في التربية وكذا، أكيد أنتم بتعلمون الذكاء الاصطناعي فرض نفسه. أنا ما بدي الذكاء الاصطناعي الآن أقيس مستوى، أنا بعرف أنه متقدم، بالمقابل يجعل لي لا سمح الله يعني تراجع علمي وبحثي ومتابعة وملاحظة واستقراء واستنباط عند الطالب عند المعلم، هذا كارثي. أنا بدي الذكاء الاصطناعي وبعدين غباء إنساني، والله أرجو المعذرة، مش هذا المقصود. لذلك لازم يضل ولازم البحث عن وسيلة يعني قياس بصراحة لقدرات الطلبة في الجامعة أو المعلمين، بعيد عن هذا الذكاء الاصطناعي، لازم ضروري. على كل حال الإنسان بده يجتهد في هذا اجتهادا كبيرا. هذا موضوع إكرام العقارات المشتركة مشكلة، المحبة والرضا والإخلاص بين الأخوة بحل المشكلة. الإخوة تنازل البعض بيكونوا للبعض بس بدون تخجيل، أو يتركوا الموضوع لحين أمر آخر. طيب اللي سأل عن وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري، كان سؤاله، نقرأ بس السؤال. أقول هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ؟ قطعا مكتوب. في حديث من سره أن يمد له، نعم هذا حديث. أصلا إحنا بالنسبة لنا لا نعلم ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ، لكن أرشدتنا الشريعة إلى جملة من القضايا، منها من حب أن يبسط له في أجله وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم تزيد، علم الله أن فلانا سيصل الرحم وسيكون جوادا، فالله تعالى بارك له في عمره وأمده، وعلم الله أن فلانا لن يفعل فأخذ من عمره، لكن نحن بالنسبة لا نعلم. وذلك هو شخصان أو شخص واحد، إما أن يكون مكتوب له إن فعل كذا هذا عمره كذا، وإن لم يفعل فهذا عمره كذا. لكن الأصح فيها والله أعلم أنه ليس المراد شخصا واحدا، لكن في شخص عمر ووسع في عمره، وفي شخص أنقص من عمره، هذا هو الصحيح. يقول بعض دخول الذكاء الاصطناعي أخرج الباحثين من مكتبات. على كل حال نعم، صراحة تداعيات سهولة وصول المعلومة وتنظيم والله البحث بالذكاء الاصطناعي خطير، يعني ممكن بفيد في القضايا الشخصية. أنت بدك تقدم يعني تعرف عن كذا بريزنتيشن كذا بيمشي الحل، إنما الآن لما يكون في قياس لا يختلف القياس. حتى هم يعني صار بعض المؤسسات تريد من بعض موظفي أن يستعملوا الذكاء الاصطناعي، استعملوه ما عنده مشكلة، لكن في القياس والاختبار لا، بدأ انتباه بدأ انتباه. كان طيب في سؤال مش عارف كيف نوصل له، نحاول قدر المستطاع. كان هنا في سؤال عن قول الله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. آية عجيبة طبعا، هاي آية كانت في سياق في سورة النساء، وكانت تتكلم عمن اتهموا يهوديا بالباطل. نزلت الآيات: إن أنزلنا إليك كتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله، وفيها كان جملة من التوجيهات: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيمة، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ثم كان: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئة. لسه هذا أخطر من سؤال اتهام الناس الأبرياء، لا هذا فعل شيء وإلقاؤه على فلان ليؤخذ بجريرة الله، هذا كارثي يعني، هذا منتهى. وذلك الشريعة قالت: فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. نسأل الله العافية. طيب كانوا في حديث حول الأمهات اللي بتكون والله تحب من أولادها أن لا يتصرفوا تصرفا إلا بإذنها، في طلعة الزوج وفي نزلة الأولاد. لا ما بصح يا جماعة، أنتم ربيتم هؤلاء الشباب وزوجتموهم، تركوهم يعيشوا. في الوقت الذي يسيء الولد وتسيء البنت تقدمي أيتها الأم، تقدم أيها الأب وتكلموا بحكمة. أما الآن إحنا بدنا نتحكم، النساء لا تحتمل ذلك ولا الأولاد، إنما اتركوهم إلا إذا أخطأوا تدخلوا. والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهة. دعونا نقرأ هذا السؤال يعني الذي يعبر عن حالة اجتماعية مريرة بصراحة والتقصير يعني بالغ فيما استرعاه الله تعالى. ما فتوى تقصير الأب في رعاية ابنته بعد الطلاق من والدتها من عمر البنت 2 حتى الآن صار عمره 14 والأب غير مسؤول عن التعليم ولا المصروف وهو مقتدر جدا. أنا كأم أعمل اللي بستطيع لي. قطعا هذا مقصر. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول قطعا. وحتى لو صارت منازعات بين الزوجين فالأولاد لا علاقة لهما بهذه المشاكل. ثم لا يجوز أصلا أن يقصر يعني مع حاضنة يعني هذه البنت فضلا عن الحقوق المالية. تسأل حتى كاتب يعني التذمر من المحاكم. لا القاضي ما له علاقة لا فيك ولا في القاضي. يعمل حسب البينات والدعاوى والشهود والتحقق. وذلك حتى يعني أغلب الرجال يشكون من القضاء مش بس النساء يشكون أحيانا لأنه كل واحد في التقاضي بده الحق كامل. لا القاضي يعني بحاول العدل قدر المستطاع. إنما هذا الأب مقصر وإذا كان يظن أنه بهذا بده يضغط على طليقته فهو واهم. هو الآن حقق بصراحة أنه تخلى عن الرحمة وحقق أنه مقصر وأنه داخل في الإثم قولا واحدا. وذلك في من الرجال الأفاضل من لا يكتفي أصلا بما ألزمته المحكمة لكنه يزيد في العطاء ويزيد في النفق. فهذه حالة مزرية بصراحة. وهنا يكرم يأتي دور الأخلاق والوازع الديني والتقوى والورع ويأتي دور العائلة. أين العائلة التي تقول ابنتك لا تهملها أعطيها وأكرمها. على كل حال ليس لك إلا أن تجتهدي والله يتولاكم برحمته. في سؤال من محل تجاري كأنه بأجر فساتين للنساء بمبالغ يعني ليس سهلا. ولكن يقول أنه أحيانا بيصير فيه تلف في هذا الفستان فهل يمكن أن نأخذ التعويض؟ والله ما في إشكال بس هذا لازم نص عليه في العقد بينكم. نعم إذا كان الفستان والله غالي الثمن ممكن يتأذى بالاستعمال والإهمال وهذا ممكن يعني لا أقل أجر تصليحه بالمتوسط وبالعدل وبالقسطاس. والله بيكلف 100 بيكلف 200 عدل يعني ممكن تغريمه كامل هاي شوي فيها صعوبة إنما لا أقل بإعادة إصلاحه إن كان مما يصلح. هذا عادل بصراحة ولذلك هذا نسميه تعويض مادي على الضرر. تعويض مادي على الضرر المادي حقيقة وهذا الإسلام معه ولا ينفيه إطلاقا. كان هنا سؤال حول امرأة في العدة لا تزال وتوفي قريب لها هل يمكن أن تذهب العزاء؟ ما في حرج يعني ذهاب المرأة العزاء يا جماعة يعني ضروري لو خرجت ما في عليه إطلاقا. طيب كان هنا في سؤال من خارج يعني بجوز من كندا أو كذا أنه بدهم يوم العقد زواج هناك فهل يمكن أن يوثق في المحاكم؟ والله إحنا المحاكم الشرعية هنا تعتد بالعقود الرسمية بصراحة. أما مجرد أنه والله عقد شفهي هذا لا يكفي. ممكن يعني إن حضروا إلى البلد الآن يعملوا قضية اسمها إثبات زواج دعوة إثبات زواج بشهود ويمكن أن يتم ذلك يعني بدأ إجراءات قانونية. وإذا تم ولذلك ننصح دائما من يتزوج خارج البلد يعني في المراكز الإسلامية أنه كمان بعد ما تعمل عقد الشرعي اذهب وجيب عقد مدني بعد الشرعي لأن الشرعي هو الأساس. والعقد المدني هذا إذا يعني ختم ووثق وكذا يعتمد في المحاكم فهذا ضروري. كان هنا في سؤال حول قضية الطلاق إنه طلقت طلقة رجعية أولى ولا ترغب في العودة إلى زوجها فهل يمكن أن يرغمها على ذلك؟ والله يمكن لأنه الحق للرجل لأن الله تعالى يقول في الطلاق الرجعي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يعني يوقفه الله تعالى هنا على قصده النبيل وعلى نيته في استبقاء الحياة الزوجية مش والله حتى يضيف إليها نكد مضاعف. ولذلك المرأة الآن إذا تأبت الآن بتكون بين خيارات بدأ تنعتق من هذا الزواج إما بالخلع وإما بالافتداء وإما بالنزاع والشقاق. إنما الآن طلاق رجعي وما بدأ تعود ما بصح لأنه صاحب الحق في هذا بصراحة. ولذلك التفقه في نوع الطلقة مهم. الطلقة البائنة خلص انتهت بصير حق المرأة، أحق بنفسها، رضيت عقد جديد، ما رضيت اتحررت منه. أما الطلاق الرجعي الطلاق الزواج قائم وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا لم يرد الإصلاح الله سيحاسبه على ذلك، وإحنا ليس لنا إلا توجيه مثل هذه التوجيهات الشرعية. بعدين كل إنسان يقف أمام الله تعالى وسيحاسبه، لا صمع أن أخطأ وكذا. أحد الأخوات بتسأل إنه هي ما بتحب تسمع أغاني، فلو أنها قاطعت الحفلات النسائية، والله ما في إشكال، إذا هذا ما بيعمل لك إشكال اجتماعي، إشكال اجتماعي بس رح يعمل لك إشكال اجتماعي أكيد مع أقاربك، إنه الأقارب إذا كان عندهم حفلة وحاطين بعض الأغاني الأهازيج اللي هي الأعراس وما حضرت رح، وذاك يفضل أن يقتصر الذهاب على يعني ما تؤدي به الواجب وأن لا تطيل المكث إذا كنت تتأثمين من ذلك وحقك، فممكن تأدي هالواجب في المباركة والنقطة كما يسموها وبعدين تغادر بيمشي الحال. أما إفساد العلاقات العالية لا، بدها موازنة. أنا بعرف بعض الحالات أحيانا الأخ أو الأخت ما بيحضر الإخوة بناء على بعض الأمور، ما بنقول إحنا اختلاط ولا محرمات واضحة، لكن زي الموسيقى فبيؤدي إلى قطيعة أرحام. لا، الإسلام يدعونا إلى الموازنة الدقيقة، وهذا بده فقه. وذلك يا كرام لازم ننتبه دائما إلى توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. من توجيهاته غير الحديث اتق المحارم تكن أعبد الناس، قضية من غشنا فليس منا. اليوم عندنا مجموعة كانت من الأسئلة حول الغش، عاذنا الله وإياكم منه وجعلنا إياكم من المتقين. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: اف ام نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخاً كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيداً، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا. فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه، مؤكداً أن الذهب لا يغيره صدأ القيد: تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتباً على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة. فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. صالون حياة. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صالون حياة الذي يأتيكم في كل يوم سبت في هذا التوقيت ويعاد يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء. 87,617 فرصة عمل جديدة للأردنيين في عام واحد، رقم يبدو للوهلة الأولى كأنه انتصار لسوق العمل، ورقم قياسي تاريخي بحسب البيانات الرسمية. لكن خلف هذا الرقم قصة توقف عندها المراقبون، إذ نما الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.8%، وواصل خلق آلاف فرص العمل إلى نحو 89,500 فرصة في 2022 و 95,000 في 2023 و 96,400 في 2024، أي أكثر من 281,000 فرصة عمل صافية خلال 3 سنوات. ومع ذلك البطالة لم تتراجع بالقدر الذي يفترضه هذا الكم من الوظائف، على الرغم أن عدد العاطلين عن العمل يقدر بنحو 450,000 شخص، فتراوحت معدلات البطالة من 22.8% في 2022 إلى 22% في 2023، ثم إلى 21.4% في عام 2024، وصولا إلى نحو 21% في الربع الثاني من العام الحالي. هنا تحديدا تظهر التساؤلات النقاشية، هل الاقتصاد يخلق وظائف فعلا بوتيرة غير مسبوقة أم أنه لا يزال دون الحاجة؟ وهل المشكلة في عدد الوظائف أو نوعيتها وأجورها واستدامتها؟ وهل صافي فرص العمل يكفي لمجاراة عشرات الآلاف الذين يدخلون سوق العمل؟ فيما يبرز سؤال ملح، لماذا لا يشعر الأردني بانخفاض البطالة إذا كان لدينا أكثر من 281,000 فرصة عمل صافية خلال 3 سنوات ماضية؟ نناقش هذا وأكثر مع الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء كفاءة المهندس معاذ مبيضين. مرحبا بك مهندس معاذ.
2: أهلا أخي محمد،
1: حياك الله. يعني ملف مهم وربما شائك، لكن دعني يعني أبدأ معك بهذا السؤال، هل استحداث 87,000 فرصة عمل للأردنيين خلال عام واحد يعتبر نجاحا حكوميا حقيقيا كما تروج له الحكومة؟
2: يعني صراحة أخي محمد، يعني خليني أؤكد على جزئية، نحن اليوم لا نطرح، لا نراجع الأرقام كأرقام مجرد، إحنا في مركز مؤشر الأداء ننظر إلى الأرقام ونطرحها من ناحية المسائل الاستراتيجية. جوابا على سؤالك، هل 87,000 تعتبر إنجاز تاريخي؟ بالطبع لا. يعني إذا بتحلل الأرقام وبتشوف الفوارق ما بين فرص العمل للأردنيين وغير الأردنيين، تكتشف أنه الفرق ما بين سنة 2024 وسنة 2025 كان بالضبط 732 فرصة إضافية فقط. وهذه 732,000 فرصة، هي ناتجة من إعادة توزيع. إذا بنرجع للأرقام بشكل أدق، انخفضت فرص عمل غير الأردنيين بمقدار 2010 وظيفة. بمعنى هذه الفرص إجت من إعادة توزيع لوظائف غير الأردنيين وقولبتها بحيث أنها تكون وظائف الأردنيين. شو يعني ذلك؟ طيب أنا كان في عندي 2010 وظيفة تم فقدانها، أو هنحكي تم اختزالها من فرص عمل غير الأردنيين، بس بنفس الوقت ما تم إعادة توجيهها للأردنيين، معناته أنا اليوم ما عندي ازدياد، هو عندي نقصان فعليا.
1: طيب يعني
2: يعني على الوضع الاقتصادي عدد الفرص إذا بتطلع عليها أردنيين وغير أردنيين، لا هي نقلت.
1: طيب احنا عندما نتحدث عن فرص عمل جديدة، ما الفرق بين إجمالي الوظائف المستحدثة وصافي فرص العمل التي بقيت فعلا في السوق؟
2: شوف، إجمالي الفرص هو بشكل عام، أنت اليوم نفترض أنه في عندنا 100 مصنع أنشأت واستحدثت 100,000 وظيفة، تمام؟ هذه إجمالي الفرص المستحدثة. الصافي هلأ احتمال يكون من 100,000 صار في عندي مثلا 23,000 وظيفة هاي فقدت. شو يعني فقدت؟ مصانع سكرت، استقالات، ناس ما يعني في النهاية على الأغلب مشاريع أغلقت ما كملت، أو ناس تقدمت باستقالاتها ولم يتم تعويضها. فالصافي عندي أنا 87، الصافي هو 87,000 وظيفة وليس 100,000 وظيفة. يعني هو النت بعد، يعني بعد ما تشيل الناس اللي استقالت وبعد ما تشيل الناس اللي هنحكي فقدت وظائفها بسبب الإغلاقات أو أي شيء ثاني.
1: اليوم يعني كيف يكون هناك ارتفاع في عدد العاملين بالتزامن مع استمرار ارتفاع البطالة؟ يعني كيف تفسر هذه المفارقة؟
2: يعني السؤال اللي تفضلت فيه سابقا هو أو الجواب عليه كان واضح، يعني هو فسر نفس هذا السؤال. أنا عندي 100,000 وظيفة، أو نحكي 100,000 وظيفة استحدثت بإنشاء مصانع جديدة، بس أنا في عندي مصانع عم بتسكر، وهذه طبيعة السوق. يعني في مصانع بتدخل، أو هنحكي شركات، أو ما بدنا نقول مصانع بس، يعني ممكن شركات فتحت جديدة ومتاجر ومصانع فتحت، ولكن بعد سنة وبعد سنتين أغلقت. لما تغلق وين وظائفها راح تروح؟
1: صحيح.
2: فهذا هو الفرق ما بين الاستحداث وما بين الصافي. يعني إجمالا إحنا المفروض إنه يعني ما لازم تكون الرسالة الإعلامية هي مختارة لأجل إبراز الجانب الإيجابي. إحنا بهمنا الجانب الإيجابي، بس كمان لازم نكون يعني ملمين بكل الجوانب.
1: ما هو البناء الذي تبني عليه الحكومة؟ خلينا ندخل في هذا التفصيل. اليوم كيف تبني الحكومة هذه الأرقام؟
2: يعني في مصطلح اسمه تشيري بيكينج، أو هنحكي يعني مش عارف كيف أوصل لك إياه، ولكن هو انتقاء. بمعنى انتقاء، أنا بنتقي الخبر اللي بيسوخ لي. إحنا قلبنا صرنا يعني الإشكالية صرنا زي القطاع الخاص. يعني قطاع شركة مثلا بتلاقيها أمورها على المحك، بتلاقيها بتصير تسوق لأخبار مثلا والله توقيع اتفاقيات تجارة وتوقيع كذا، ولكن بيانات المالية بتحكي عن عكس ذلك.
1: يعني بمعنى أنه في نفس هذه الصورة نبحث عن جزئية إيجابية
2: بس
1: تغطي على كل شيء. يعني بديش أقول يعني أوصف مصطلح، لكن تغطي على يعني نقاط ضعف.
2: يعني أنا بدي أكون مهني وما بدي أضرب أمثلة يعني أخرى، ولكن يعني هي ببساطة زي شركة خاصة في عندها بيانات مالية. بعض البيانات المالية بتحكي إنه الوضع الشركة، البيانات الدين تاعها يتجاوز الحدود العليا، وإحنا واضحين رايحين بشكل أو بآخر لجمود أو كذا، ولكن في النهاية إحنا بدنا ندخل للسوق المالي، فبنضطر نبين بعض الرسائل الإيجابية. فبنحكي إنه تم توقيع مثلا عدة اتفاقيات، صار في استحداث لعشر وظائف، أو هنحكي عفوا 10,000 وظيفة، بينما في عندي أنا مثلا 12,000 وظيفة فقدت مثلا من إعادة توزيع. هلأ مثلا بعض الشركات شو بتسوي؟ هذا على مستوى القطاع الخاص، خصوصا الشركات المدرجة، لأنه سعر السهم بتأثر في موضوع الإفصاحات. بيكون في عندها خسائر مثلا، تمام؟ هذه الخسائر بتم قولبتها على إعادة هيكلة، على شكل إعادة هيكلة، بمعنى أنها الشركة عملت إعادة هيكلة، فصارت هذه الخسائر هي عبارة عن جزء من مصاريف إعادة الهيكلة، أو فبتتصنف على أنها مصاريف رأس مالية. فبصير الإنفاق الرأس مالي للشركة إشي واو مقارنة بالمصاريف التشغيلية، فبتظهر الشركة إنها والله هي عم تنفق على الكبس وليس الأوبكس.
1: السؤال اللي يطرح مهندس معاذ، هو لمصلحة من يعني إحنا نقوم بتصدير هذه الأرقام؟
2: هذا خطاب سياسي، هذا خطاب سياسي بالسياسي،
1: لكن بالتأكيد سينعكس سلبا. يعني أنت مهما عليت وزبطت هذه الأرقام سيأتي في النهاية زي ما بقولوا حتوقع فجأة
2: يا سيدي. أنا بدي أسألك سؤال، هل في عنا مسائل حكومي؟ يعني هو الخطاب هذا يخدم، يعني خلونا نكون واقعيين، هو يخدم الفريق الاقتصادي، يخدم الحكومة، هي في النهاية بدها تعدي هالمرحلة، عندها هالفترة اللي هي فيها بدها تظهر بالأرقام الجميلة وكذا.
1: لكن مين يحسب؟ يعمق الشرخ بشكل كبير يعني هنا.
2: طيب هل هذا الشرخ يعمق من حكومات سابقة؟ هل تم حساب أي محاسبة أي حكومة سابقة؟ يعني خلينا نتطرق لحكومات، يعني نرجع 10 سنوات أو 15 سنة ورا. حكومة مثلا عبد الله نصور، مع احترام للدكتور، دولة الدكتور عبد الله نصور، دخل يمكن الموازنة ارتفعت في عهده تقريبا حوالي 15 مليار، أنا لا أذكر الرقم ولكن كان قفز تاريخي. وحكومة الدكتور عبد الله نصور أدخلتنا نفق مظلم أو نفق لا عودة في موضوع مستويات الدين العام. يعني اليوم أنت لما يكون دينك مثلا نفترض راتبك 300 دينار وقسطك 100 دينار أو 70 دينار، هلا ممكن انك تظلك تمشي وتقدر تحاول انك صحيح. تتخلص من هذا الدين، تمام؟
1: صحيح.
2: بينما لما يصير مجموع الاقساط عليك 200 دينار ودخلك 300 دينار عمرك ما راح تطلع من نفق، او هنحكي من دوار الدين هذا، راح يظلك طول عمرك تستدين. وهي وهذا يعني انا اتحمل مسؤوليه هذا الكلام. حكومه الدكتور عبد الله نصور ادخلتنا نفق لا عودي
1: من هناك بدا.
2: لا لا لكن هل تم محاسبة مثلا
1: ما في احنا ما في عندنا هذا الموضوع
2: فاكيد عادي. اليوم انا بطلع والله الدنيا
1: لكن هذا يسبب ضرر كبير للاقتصاد.
2: طبعا
1: حتى وانا حاولنا اضاء. طيب انا في
2: يعني عدم مؤاخذه اليوم، هل المستثمرين يعني هو المستثمر بده يجي بناء على الاخبار اللي بتعلنها الحكومه؟
1: اكيد لا. يعني وهذه نقطة مهمة.
2: هم المستثمرين لما بيجوا على مثلا على مراكز دراسات، على شركات استشارية، بيطلبوا منهم تقارير وواقع حاله، وبيشوفوا مؤشرات وبيكتشفوا ان الرسالة الإعلامية لا تتوافق مع الواقع الحال. وهذا شرخ. يعني اليوم في شفافية المفروض انها تكون في ابسط الامور. يعني ما بزبط انه تأطير الرسالة الإعلامية وتأطير الرسالة بشكل انها تكون تسويقية. احنا مش شركة، احنا دولة.
1: يعني رح نرجع مرة أخرى لهذه النقطة لأنها مهمة جدا. لكن اليوم إذا كان الاقتصاد لنفترض يولد 87,000 فرصة عمل، بينما يدخل إلى سوق العمل أكثر من 100,000 شخص سنويا، ما رأيك بهذه الفجوة مستقبلها؟
2: يعني أنت اليوم معدلات النمو تقريبا هي ما يقارب 2.5 أو 2.7، وهذه الأرقام هي للأمانة هي عاجزة عن ديموغرافيا عن توليد هنحكي الفرص الكافية أنها تتوافق مع النمو اللي عم بصير، النمو السكاني ونمو فرص العمل أو نمو عفوا الباحثين عن العمل. 2.5 رقم بخليك يعني زي ما أنت يعني مستقر نوعا ما مع حالة من أشبه بالركود الاقتصادي، يعني ما فيها الحركة. فإحنا بحاجة معدلات أكبر من ذلك. حكيتني عن الفجوة، هي الفجوة أكيد بازدياد. والإشكالية اليوم أسباب الفجوة هي سبب كمي وسبب نوعي. السبب الكمي هو الأهم، لأنه ما اللي هي مرتبطة بالاقتصاد أو بالنمو الاقتصادي اللي هي 2.5% إلى 2.7، هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني هذا غير كافي انه يولد الفرص اللي ممكن انها تقلل من مستويات البطاله. الفجوه الثانيه هي فجوه نوعيه. احنا خريجين كلهم من تخصصات، يعني بصراحه يعني يعني صار في استحداث لتخصصات جديده لاجل انها الجامعات تقدر انها ترفع رسوم سعر الساعه. يعني بتلاقي تخصص صب صب صب دومين. يعني مثلا احنا اليوم الهندسات، انا مهندس ميكانيك ماشي، هي هندس ميكانيك، انت في هندسة ميكانيك بتدرس عن الطاقة المتجددة، بتدرس عن الطاقة الحرارية، بتدرس عن تكنولوجيا تصنيع المواد. صار اليوم هندسة طاقة متجددة، وصار في عندك هندسة ميكاترونيكس محتارة ما بين الميكانيك وما بين الكهرباء، وصار في عندك هندسة أبصر. هن عبارة عن الفرق بيناتهم 3 مواد في التخصص الاختياري، آخر شيء في الجامعة تأخذها. ليش تخلق عشان ايش؟ عشان ترفع الجامعات أسعارها. فصار في عندنا خلص بتلاقي فتح تخصص زي الأمن السبراني. اليوم إحنا في عنا أمن سبراني صح، بتوجهوا عليه الناس وتخصص سعره عالي وكذا. طب وين بدهم يروح الخريجين هذول بدهم يروح بكذا؟ إحنا قديش بنستوعب في السوق؟
1: هذا هون السؤال اللي يطرح. هل المشكلة الأساسية اليوم ضعف قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف؟
2: هو الأهم.
1: أم عدم توافق الوظائف المتاحة مع تخصصات ومهارات الباحثين؟
2: عدم التوافق هو جزء ولكن بالحل عادي. أنت اليوم لو عندك اقتصاد قوي ونمو 4-5% 6% بيشيلهم الاقتصاد بيشيل هاي الوظائف، والاقتصاد بيجبر الجامعات وبيجبر الناس إن تفكر في إعادة الالاينمنت. هنحكي يكون في يعني أنا بقول بنفسي بحيث إني أقدر ألاقي فرصة، بس أنا اليوم ما في فرص اقتصاد، ما في فرص وظيفية، واقتصاد ماشي يعني بشكل ماشي على البطيء أو هنحكي غير متقدم. فأنا بصير أدور على التخصصات النوعية اللي تضيف لي والله أنا تخصص أمن سبراني، أنا تخصص التكنولوجيا المال والعمل. طب إحنا تكنولوجيا المال والعمل الفنتك كدش محتاجين هذا السوق؟ سوقنا اليوم شو محتاج؟ فنتك، التخصصات فنتك وساعدتها 150 دينار، ويعني والله الله يعين الأهل بصراحة.
1: هون في نقطة ثانية مهندس معاذ، إنه هل القطاع الخاص يمتلك القدرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل كما تروج لذلك الحكومة، أم أن هذه المهمة اليوم أكبر من قدرته الحالية؟
2: يعني شوف نكون صريحين، إلقاء العبء على القطاع الخاص هو يعني نوع من الإسقاط السياسي. والقطاع الخاص بصراحة هو مكبل، يعني هو اليوم بكبله الكلف التشغيلية، بتكلف كلف الإنتاج من ناحية الطاقة، من ناحية الضريبة، الاشتراكات، ضعف القدرة الشرائية تحت المواطنين، التشوه في البيئة الاستثمارية. يعني بتلاقي مثلا بصير في إعفاءات، بتيجي عند بتاخذ الإعفاءات مثلا من وزارة الاستثمار، بتيجي بدك تروح تشتغل تصطدم في واقع الضريبة والجمارك، و يعني ما في الاينمنت، ما في التكامليه مش موجوده. وثانيا القطاع الخاص صح هو محرك للنمو، بس كمان هو بده محفزات حقيقيه. يعني اعطيني تخفيض في سعر الطاقه. ليش اعطيك مثال؟ احنا اليوم نحكي عن السياحه وذبحنا حالنا بموضوع السياحه الداخليه، واردننا جنه والمهرجانات والكذا، ولكن لما انا اجي استقطب سائح، اذا هذا السائح ما لقى سعر رخيص في فندق وخدمه متميزه ليش تتميز عنا شرم الشيخ وطابه والمناطق هاي عن الاردن؟ لانه بروح هناك 5 ايام بسعر ليلتين هون. طيب ليش هو مجبر الفندق انه يرفع سعره؟ لانه عنده الطاقه عاليه وكلف الانتاج والضريبه عليه عاليه.
1: يعني يمكن من تطلع فاصل انس. طيب اسمح لنا فاصل قصير، مشاهدينا الكرام فاصل قصير، نتابع بعدها ما تبقى من هذه الحلقة.
0: صالون حياة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج نفتخر بما نقدم، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو.
1: جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز.
2: حياة أفهم أعلامك.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
9: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: صالون حياة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام فيما تبقى من حلقة اليوم من برنامج صالون حياة مع الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الأداء كفاءة المهندس معاذ مبيضين. حياك الله مرة أخرى مهندس معاذ. اليوم يعني تطرح بعض الأسئلة حول ما يخص الاستثمار. اليوم عندنا من المفترض اهتمام فيما يخص الاستثمار. هناك من سأل لماذا لم تنجح الحوافز والاستراتيجيات الحكومية حتى الآن؟ طبعا هذه الجزئية يمكن عندك تعليق عليها، موضوع الحوافز والاستراتيجيات، لماذا لم تنجح هذه الحوافز والاستراتيجيات الحكومية في تحقيق قفزة واضحة في الاستثمار والتوظيف؟
3: يعني شوف أخي محمد، للأسف معظم الاستراتيجيات بتركز على الأطر التشريعية وعلى الأمور الشكلية يعني أكثر من إنه الأمور التنفيذية، وفي انفصال أو نحية حالي من الطلاق بين البينونة الكبرى ما بين الرؤى وما بين البرامج التنفيذية أو ودراسات الأثر والتقييم. إحنا اليوم أطلقنا مثلا رؤية معينة أو هنحكي خطة استراتيجية. طيب شفنا المشاريع، من ضمنها مشاريع، وراح أحكي لك أنا قصة مركز مؤشر أداء أول ما بلش يشتغل على موضوع الاستراتيجيات.
2: تمام.
3: إحنا تأسسنا بسنة 2020، في هذاك الوقت كان في رؤية اللي هي بتنتهي بال 2025 أو رؤية الأردن 2025. تمام. فجأة بسنة 23 إحنا كنا شغالين بندرس فيها وبنشوف تتبعها وكذا زيك، بسنة 23 بالربع الثالث أطلقت حكومة بشر دولة الدكتور بشر خصاونه البرنامج أولويات عمل الحكومة 2021 أطلقت هذا البرنامج اللي هو برنامج أولويات عمل الحكومة 2021-2023. للوهلة الأولى لما شفنا البرنامج أنه برنامج تنفيذي لأولويات عمل الحكومة فقلنا أكيد هذا البرنامج مستمد من رؤية المملكة 2025، يمكن فيه كثير ناس ما عمره سمع في رؤية 2025، كان اسمها رؤية الأردن 2025. تمام. لما قرأنا البرنامج التنفيذي أو البرنامج أولويات عمل الحكومة ما كان فيه أي ارتباط مع الرؤية، يعني
2: شيء منفصل
3: واضح أنه ما حد انتبهنا في رؤية. وراح أحكي لك قصة أخرى كمان عن موضوع أنه اليوم الاستراتيجيات كيف لا, لا, لا, لا تدار ولا يتم متابعتها. فبلشنا إحنا أول عمل منهجي إنا في مركز مؤشر الأداء كان على برنامج أولويات عمل الحكومة 2021-2023. بلشنا عملنا منهجية لقياس مستوى الإنجاز، وكانت أول منهجية بتصير إنه to quantify، إنك تحدد بالكم كم الإنجاز. يعني زمان أوكي تم إنجاز مثلا 25 مشروع وكذا وسريش، و 25 مشروع بدأ و 25 مشروع اكتمل. طيب ما بين البدء والاكتمال وين إحنا؟ وأنت عادي ممكن تبلش اليوم وتنتهي بعد 10 سنوات، والمفروض أنك تنتهي بعد سنة. خاطبنا وقتها دار رئاسة الوزراء أنه إحنا بدنا بيانات، ما تم الاستجابة. أخذنا على عاتقنا أنه إحنا نصير ندور على بيانات. وللأمانة الأردن هيك جميل يا أخي، العالم بتحب تساعدك، خصوصا لما أنت تبلش تدور على بيانات وكذا وزيك بصير تساعدك، في الوزارات كلها بتساعدك وبشكل يعني مش انه مثلا والله انه احنا بنتصيد ولا كذا، بس يا شباب شو صار معاكم في المشروع الفلاني، هذه المبادره، عادي بيجاوبوك. يعني ما في اي تحفظ على هذا الموضوع، هي معلومات بسيطه مفروض انها اصلا حتى منشوره. فوجدنا انه طلعنا اول تقرير، صار في حاله من الانصدام انه في مركز بتابع ورانا. احنا اطلقنا اولويات وبسموها اولويات، كانت زي مبادرات، وصرنا نقيم نحكي انه مثلا نسبه الانجاز المفروض تكون 40 وهي 25، وعملنا تصنيف على المسار ومتاخر ومتاخر جدا وحرج. وفي نهايه 2023 وصل البرنامج لمستوى حرج، واعطينا توصيه باعاده التخطيط لهذا البرنامج. يعني اعاده ليش؟ لانه انت لما تكون عامل اولويه مترابطه مثلا ما بين وزاره الاشغال ووزاره الماليه ووزاره مثلا الصناعه والتجاره، بتلاقي وزارة الصناعة والتجارة حاطة بخططها أنه لازم نشتغل عليه بال 2023 ووزارة الأشغال متأخرة، فبصير في إرباك للوزارات خصوصا في تحديد الموازنات.
2: صحيح.
3: فأعطينا توصية أنه إعادة هيكل إعادة هيكلة هذا البرنامج، وللأمانة التوصية تم الأخذ فيها في إدراج بعض الأولويات المتأخرة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي اللي أطلقت عهد الدكتور بشير خصامي. مثال آخر على موضوع الاستراتيجيات، أطلقنا بداية العام الماضي دراسة عن واقع الخدمات الصحية بالأردن. طبعا طلبنا معلومات لم يتم الاستجابة لها، طلبنا بشكل رسمي يعني من الوزارات أنه بدنا عدد المستشفيات، كان في عنا دراستين عن التعليم وعن الصحة، فطلبنا عدد المستشفيات، عدد الأسرة، عدد يعني عدد الأطباء، عدد الممرضين كذا، ما تم الاستجابة، فاكتفينا بالقدر المنشور وصرنا يعني ندور بطريقتنا على المعلومات. كان واحد من الأشياء اللي هي يعني علامة استفهام أنه في بسنة 2025 المفروض أن وزارة الصحة يكون في عندها 100 منشأة معتمد اعتماد دولي، مئة منشأة صحية بغض النظر مستشفى مركز طبي متخصص كبير،
2: مئة منشأة
3: طبية. فلما نشرنا، وعادة إحنا لما نيجي ننشر بنشارك الدراسات مع الأطراف أصحاب العلاقة، فشاركنا الدراسة مع وزارة الصحة ووزارة الصحة وحكينا لهم إنه إحنا راح ننشر بعد أسبوعين إذا في عندكم ملاحظات احكونا إياها. طبعا جاءنا بعد شهر ونص الرد انه انتم من وين جايبين هاي المعلومه 100 منشاه وهذه معلومه مغلوطه ولا تنشروا الا بعد ما تاخذوا موافقتنا. طبعا ردنا كان حازم، يعني احنا اليوم لا نقبل كمركز دراسات مستقل انه نرتهن للنشر في او اي اصدار بيصدر عنا انه موافقه اي جهه حكوميه، خصوصا احنا بنصنف نفسنا كجهه رقابيه على الاداء الحكومي والمسائل الحكوميه وناشطين بهذا المجال. فكان جوابنا انه مستحيل نقبل بهذا الشيء، واحنا اوريدي اصلا نشرنا. وإجابة على سؤالك من وين جبناهن، جبناهن من الصفحة رقم كذا بالاستراتيجية المنشورة على موقعكم. يعني بصراحة
2: هذا طبعا هذا لو دللت
3: يعني هذا دلالة، هذا إجابة على السؤال اللي أنت تفضلت فيه. فالاستراتيجيات هي عبارة عن ورق. هلا اليوم ما بدنا نظلم رؤية التحديث الاقتصادي، اليوم في داشبورد أو بسموها نحكي لوحة متابعة أداء للبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، وللأمانة هذه خطوة إيجابية، بس بعده من قصة اللي هو تفاصيل التفاصيل. يعني انت ما تحكي لي والله في عندي 5 مبادرات او 5 اولويات او 5 مشاريع بدأ التنفيذ عليها، احكي لي في عندي 5 مشاريع بدأت ونسبة الانجاز المفترض انها تكون 25% ونسبة الانجاز الفعلي هي 15% والتأخير سببه كذا وكذا. انت اليوم بتقدم رسالة كاملة.
2: صحيح.
3: أما تيجي تحكي لي أنا والله 15 مشروع بدأ وفي والله في 3 مشاريع متأخرة، كم متأخرة؟ هل هي متأخرة 3 أيام؟ هل متأخرة 3 أشهر ولا 3 سنوات؟ وهل التأخير هذا ريكفري، يعني في له ريكفري ولا لا؟ يعني راح يتم مثلا إعادة جدولته وراح نصل لتاريخ الانتهاء المتوقع زي ما هو ونقدر نراجع نحكي التأخيرات هاي ولا لا؟ هذا جواب على سؤالك.
2: يعني هذا كله بالنهاية سيكون له تأثير سلبي، ويعني زي ما بقولها إبر تخدير. اليوم نسمع بعض المبادرات والرؤى التي تعرض، لكن من المفترض انها لا تكون بهذه الطريقه، حتى بالنهايه يعني الكل حيخسر، يعني الجميع سيكون خاسر. خليني بدي اسالك
3: بس اسمح لي تعقيب على اللي تفضلت فيه. يعني احنا اليوم شو نائبنا من هالمسائل الحكوميه والمراقبه وكذا، يعني احنا ليش طلعنا بفكره المركز مؤشر الاداء وصرنا نراقب الاداء الحكومي؟ ليش احنا ناقصنا وجع راس؟ لا يعني ما هنا غير هالبلد اخي محمد.
2: صحيح.
3: يعني انا اليوم ما عندي لا جنسية ثانية ولا، وإذا الاقتصاد ما كان بشكل كويس أنا لقيت فرصة عمل الحمد لله. طب بنتي وبناتي وأولادك وأولادي وين بيشتغلوا؟ إذا هالبلد هاي ما تطورت وما صار فيها اقتصاد قوي وفيها نهوض، أولادنا ما راح يلاقوا شغل. طب إحنا قاعدين بنصدر 80,000 خريج كل سنة، وين بيلاقوا شغل؟ وأصلا هم ما بيشتغلوا حاليا. طب إذا إحنا لقينا شغل والجيل الحالي اللي أقل منه أو نحكي الجيل زد ما عم بلاقي شغل، طب جيل ألفا هذا اللي هو الجيل ما قبله والجيل بيت هذا اللي بعده بنولد حاليا 2026 هذا وين تروح؟ ما لناش غير هالبلد إذا إحنا ما وقفنا عليها وانتفضنا عشانها. وسألنا، أنا بسأل رئيس الحكومة، أنا كمواطن بسأله من خلال أذرع تشريعية، أنا بنتخب نواب، المفروض أنهم يكونوا كفؤين ومؤهلين أنهم يحاسبوا الحكومة، وفي بعضهم يعني للأمانة يقوم بدور مهم. وأحنا كمراكز دراسات ومراكز مؤسسات مجتمع مدني، المفروض أنه إحنا كمان نسأل بالطريقة الصحيحة اللي تخدم البلد. يعني أنا كل شغلنا إحنا ننظر إليه من من وجهة نظرنا أنا هو خدمة للبلد. أنا لما أحط البينات والأرقام والدلالات أمام الحكومة وصاحب القرار، أوكي، وحتى لو كان الأرقام يمكن هي تزعجه، ولكن أنا بحكي له أنه ترى وضع مش صح، وإذا الوضع ممتاز والله إحنا منقدر هذا الشيء
2: طبعا،
3: وهذا خدمة للوطن
2: أكيد. يعني إحنا نتمنى طبعا أنه يكون مثل هذه الرؤى موجودة عند الكل، لكن مشكلتنا من الأساس موضوع التخوف من العمل العام بالمجمل لدى الحكومات وعدم الجرأة على الاتخاذ يعني هاي الحلقة قصة أخرى. اليوم مهندس، يمكن في سؤال يطرح أنه ما هي الأرقام أو المؤشرات اللي يجب أن نراها حتى نقول أنه سوق العمل تحسن فعلا، بالاستناد إلى واقع وليس إلى العنوان؟
3: يعني أنت اليوم بدك معدلات نمو عالية.
2: كم؟ أنا هذا
3: يعني
2: سؤال.
3: معدل النمو.
2: الحد الأدنى للنمو. معدل النمو الاقتصادي اللي بيحتاجه الأردن حتى يبدأ بخفض البطالة بصورة ملموسة.
3: يعني لا يقل عن 4.5-5%.
2: هذا من المفترض هيك الرقم.
3: وإذا أنت اليوم عشان تبلش تخفف، وإذا بدك أنت ازدهار سريع وكذا، بدك فوق 7-8%، وهذا صعب. بس 4-5 ممكن. بس بدها رحله يا اخي، ما بدناش نظل مكبلين بالقيود الاطر الناظمه يعني هاي البلد عندها موقع جغرافي والله الكل بحسد عليه. يا اخي عندنا 4 فصول، والله هاي الاربع فصول ترى نعمه، ترى في ناس غيرنا قاعدين بتمناها، ما عندهمش الا فصلين وعم بيجتهدوا وعم بيستقطبوا استثمارات بالمليارات. احنا عندنا 4 فصول، احنا احنا نقطة الوصل ما بين آسيا وما بين ما بين أفريقيا. احنا بوابة لكثير دول. اليوم مثلا اذا منطقة الخليج واذا تشوف لها بديل عن هرمز، المفروض تكون عن طريق سوريا وعن طريق الأردن، طريق بري يوصل باتجاه تركيا وأوروبا وكذا. فاحنا جايين بشكل يعني حلقة لكل شيء. هذا بدعمنا انه نقدر نستفيد منه، بس للأسف يا أخي ما بنشوف الكلام وبنشوف الإطلاقات الخطط والاجتماعات ومذكرات التفاهم وما عم نشوف أثر ملموس. يعني أحكي لك يا واق، أعطيك مثال. اليوم شو سوت الحكومة على الزيارة التاريخية؟ هذه الزيارة التاريخية مش الأرقام التاريخية المفروض يقول، يعني الزيارة التاريخية لجلالة الملك للصين، شو سوت الحكومة؟
2: يجب أن يبنى عليها الكثير.
3: وين؟ طيب وشو شفنا؟ أوكي، تم توقيع مذكرة التفاهم، اوكي، وبس بعديها هل شفنا اليوم انه في خطوات على يعني ترى الصين شهيتهم انهم يفتحوا مصانع ويتمددوا بالسوق الاردني شهيه لا لا لا, لا توصف. طب هل استفدنا من هذه الشهيه؟ هل استفدنا من الزخم اللي قدمه جلاله الملك في زيارته للصين؟ هو كمان يعني ما بزبط احنا نرمي على جلاله الملك، كثر الله خيره اللي راح زار الصين. هذا جهد، هذا المفروض الجهد تبذله الحكومة. يعني جلالة الملك يعني اليوم بيشتغل على الملفات السياسية، على السياسة الخارجية، كمان بده ينزل لموضوع الاقتصاد ويصير يدور استثمارات.
2: وعندما يذهب الحكومة لا بالمقابل لا تعمل على هذه الملفات بالشكل الصحيح.
3: احنا ما هي الزيارة بعدها ما صار لها 3 أسابيع. طب شو سووا؟ شو سو؟ المفروض انه يكون في نتمنى احنا بعد 2-3 بنشوف ونقيم.
2: يعني
3: سبقها زيارات ثانيه
2: صحيح. ما يعني هنا الاشكاليه انه كثير من الزيارات التي تمت لم يبنى عليها من قبل الحكومات، وهذا ربما يسبب الكثير يعني من الخلل في الاقتصاد.
3: صار في زياره قبل فتره على سنغافوره، صح، يمكن قبل سنه اعتقد، على سنغافوره. شو سوت الحكومه بعد زياره الملك لسنغافوره؟
2: يعني دول كثيرة تستغل وتستثمر هذه الزيارات والمراحل بشكل بشكل جيد للغاية. طيب الآن يعني حتى نعود مرة أخرى عن الأرقام أو المؤشرات التي يجب أن نراها حتى نقول إنه سوق العمل تحسن فعلا، ما هي؟
3: يعني احنا بدنا نطلع من بوتقة الأرقام اللي هي خلق الوظائف والكذا، احنا بدنا اليوم يكون في عندنا مؤشرات. يعني مؤشر يحكي لك عن جودة التوظيف، يحكي لك عن الإنتاجية. مش انه والله انا خلقت كذا وظيفة وكذا بس، انت هذه المؤشرات اللي انت ممكن تحكي لك انه وضعنا صح. مؤشرات مبنية على مثلا متوسط الأجور الحقيقي مش المتوسط الأجور العادي، أوكي، وتعديلها مع التضخم، قديش أنا في عندي انعكاس للتضخم على على على معدلات الأجور. بيحكي عن معدل أو نحكي مدى الاستقرار الوظيفي، الاستقرار الوظيفي والتغطية بالحماية الاجتماعية. هل هذه الوظائف فيها استقرار وظيفي؟ مش أنا بستحدث 100 أوكي بصفي منها 87، ففي عندي 13,000 هاي بتروح باك لوج، يعني على الشيء التراكمي. هاي المؤشرات اللي بتحكي لك اذا في عندنا ارتفاع في متوسط الاجور الحقيقي، ويصير في معادله لمعادلات التضخم، يصير في عندك توسع في نظام الحمايه الاجتماعيه، يكون في استقرار وظيفي اعلى، ويكون في قيمه مضافه للاقتصاد الوطني، هذيك الساعه انا
2: صحيح.
3: بس انت مش اقتصاد مبني على والله يعني على شيء انه على شيء
2: صحيح. انا بدي اشكرك على كل هذه التوضيحات، الرئيس التنفيذي لمركز مؤشر الاداء كفاءه مهندس معاذ بيضين، شكرا جزيلا لك.
3: حياك الله.
2: نتمنى ان تصل هذه الرسائل كلها بصوره ايجابيه. شكرا لكم انتم ايضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعه، بتحيات فريق العمل، في امان الله.
0: صالون حياه. صالون حياة مع محمد سلامة.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 151.
1: باب غزوة أحد. الحديث 1631. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. باب قول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الحديث 1632. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد.
2: في هذا الحديث يبين رجلين كانا يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، وبمراجعة صحيح مسلم يظهر أن هذين الرجلين هما جبريل وميكائيل عليهما السلام، وهذا فيه إثبات أن الملائكة لم تقاتل معه إلا يوم بدر، وفي غيره كانوا مددا وتحفيزا. ولا مانع من هذا أن يتجلى هذان الملكان في صورة رجلين يقاتلان وينافحان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: الحديث 1633. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نثل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم أحد فقال: ارمي فداك أبي وأمي. باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث 1634. عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. الحديث 1635. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. الحديث 1636. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لوحشي: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم، إن حمزة قتل طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر. قال: فلما أن خرج الناس عام عينين، وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد، خرجت مع الناس إلى القتال، فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع، يا ابن أمي أنمار مقطعة البذور، أتحاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال: وكمنت لحمزة تحت صخرة، فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه. قال: فكان ذاك العهد به. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتى فشى فيها الإسلام، ثم خرجت إلى الطائف فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقيل لي: إنه لا يهيج الرسل. قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآني قال: أنت وحشي؟ قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج مسيلمة الكذاب، قلت لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة. قال فخرجت مع الناس، فكان من أمره ما كان. قال فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق تائر الرأس، فرميته بحربتي فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. الحديث 1637. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، يشير إلى رباعيته، اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله.
2: في هذا الحديث يبين معاناة النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد عندما نزعت رباعيته، وهي تلك السن التي تلي الثنية من كل جانب، وفي هذا اشتد غضب الله تعالى على من فعل بالنبي هذه الفعلة، وهو عتبة بن أبي وقاص. وتمام الحديث أن غضب الله كذلك يكون على رجل يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، وحصل والنبي قتل بيده في يوم أحد أبي ابن خلف الجمحي صلى الله على رسول الله.
1: باب قول الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول. الحديث 1638. عن عائشة رضي الله عنها لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا. قال كان فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما.
2: في هذا الحديث تظهر شجاعة الصحابة رضي الله عنهم وشجاعة قائدهم النبي محمد عليه السلام، فإنهم مع الجراحات التي أصابتهم ندبهم رسول الله إلى اللحاق بالقوم المشركين وقال من يذهب في إثرهم، فانتدب منهم 70 رجلا خرجوا مرهبين لأولئك الأعداء، فكان منهم عمر وكان أبو بكر وكان عثمان وكان علي رضي الله عنهم. وقد أرخ القرآن ذلك بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح.
1: باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. الحديث 1639. عن جابر رضي الله عنه قال إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل. الحديث 1640. عن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا.
2: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة تحقق قوله نغزوهم ولا يغزوننا، وقد تحقق ذلك فعلا، فقد اعتمر بعد ذلك وقد صالح قريشا في الحديبية، ثم كان فتح مكة المظفر، وبذلك غزتهم دعوة الإسلام وقد كفوا أذاهم من بعد عن الإسلام وعن نبي الإسلام.
1: الحديث 1641. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء، أو إثما يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا، لا تختصموا، دنيا ماشية، وأنت يا موسى نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، لقرمنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا. نعم يا

0: بلبيك كتب عليكم الصيام. لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صالحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنت مش أول ناس، أنت الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم. اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك كما كتب عن الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة وراء كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس. غلط، لله المثل الأعلى. شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا كما كتب عن الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك. إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا مع نفسك، متقيا ربك تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص. فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس. الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية.

0: السلام عليكم. التعليم يتطور عندما تتكامل عناصره من المدرسة وتجهيزاتها إلى المعلم والمناهج، وصولا إلى البيئة التي يتعلم فيها الطالب والمهارات التي يكتسبها. مع توجه وزارة التربية والتعليم نحو إنشاء أبنية مدرسية حديثة تواكب التطور الرقمي والتغيرات في أساليب التعليم، يبرز سؤال مهم حول كيفية تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة التعليم في الوقت نفسه. فالمدرسة الحديثة يمكن أن توفر بيئة تعليمية أفضل، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما تتكامل هذه البيئة مع معلم مؤهل ومناهج تواكب العصر وأساليب تدريس حديثة وقياس واضح لمستوى الطلبة ومخرجاتهم. فكيف نضمن أن تسير عملية بناء المدارس الجديدة بالتوازي مع تطوير التعليم داخلها؟ وكيف نقيس جودة التعليم في المدارس الحكومية؟ وما الذي تحتاجه المناهج والمعلم والعملية التعليمية حتى تواكب هذه النقلة في البنية المدرسية؟ في النهاية الهدف ليس فقط بناء مدارس حديثة، بل بناء بيئة تعليمية متكاملة تمنح الطالب تعليما نوعيا وتعده لمتطلبات المستقبل. أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج استديو التحليل عبر أثير حياة FM، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبدالله حسن، من الإعداد والمتابعة رامي عيسى، ومن التقديم محمد رياض. أرحب مباشرة بضيفنا بالصوت والصورة معنا الدكتور فايز السعودي، وزير التربية والتعليم الأسبق. مرحبا بكم دكتور معنا عبر حياة FM. عندما نتحدث اليوم عن مدارس حديثة وذكية ومواكبة التحول الرقمي، هل الأولوية يجب أن تكون للمبنى أم لجودة التعليم؟ وكيف يجب أن تكون هناك موازنة بين هذا وذاك؟
1: يعطيك العافية أخي محمد، وشكرا لكم في هذه الإذاعة المتميزة يطرح مواضيع مهمة لها علاقة بالمواطن الأردني. سيدي، القضية قضية متكاملة. إذا أردنا أن نبني بيئة تعليمية متميزة تبدأ في المرافق المادية أو البعد الفيزيائي المتعلق بالغرفة الصفية والمرافق وغرف المعلمين والمعلمات وأماكن الترفيه والمختبرات المتعلقة في جميع المفاهيم التي تعرض على الطلبة، وكذلك المناهج، وكذلك المعلم وحاجاته. والأساس والمنطلق الرئيسي هي قدرات الطلبة وحاجاتهم الأساسية المرتبطة بذكاءاتهم وقدراتهم وميولهم واستعدادهم. إذا أخذنا هاي المنظومة بشكل عام وحددنا قبل كل شيء من هو الطالب الذي نريد، هل الطالب الذي لديه فقط معلومات يستعيدها في الامتحان، أم الطالب الذي لديه قدرات عقلية متميزة في استيعاب الحاضر واستيعاب المستقبل المتغير بشكل كبير؟ نحن الآن يجب أن نغير فلسفتنا بشكل عام في بناء المدارس والمرافق وفي تهيئة المدرسة وفي بناء المنهاج وفي إعداد المعلمين وفي تطوير المناهج والمناهج الإضافية المرتبطة بالتكنولوجيا التعليم. وبالتالي تغيرت الفلسفة وانطلقنا من قدرات وحاجات الفرد والطالب. أعتقد كل هذه المظاهر اللي بنشوفها الآن ستتغير. المدرسة يجب أن تكون جاذبة. في ماذا جاذبة؟ جاذبة بالغرف الصفية التي الأساس والمنطلق الرئيسي ليس البناء، إنما ما يحدث من تفاعلات بين الطالب والمعلم وبين الطالب والموظفين في المدرسة وبين الطالب ومدير المدرسة وبين الطالب والمعنيين في إدارة المرافق الرئيسية من مكتبة ومختبرات ومن الذين يعملون في المدرسة. إذن هذا التفاعل مطلوب له بناء خاص ومرافق خاصة ومنهاج يركز على اكتشاف القدرات والميول والاستعداد وتنميتها وتوجيهها. إذن هنا الأساس القضية. نحن بحاجة إلى بنى تحتية، كما تعلم أخي العزيز والمشاهد الكريم والمستمع الكريم بأننا بعد اللجوء السوري عانينا كثيرا في نقص المدارس، وكان لدينا تقريبا أكثر من نقص من 1000 مدرسة. الآن الحكومة تسعى بشكل جاد، السنة الماضية يعني بنت عدد كبير من المدارس، وصل إلى 80 مدرسة، والسنة هاي كمان 36 مدرسة. هذا تقدم كثير متميز، بس هل نحن نحتاج إلى بناء فقط؟ لا، نحتاج إلى مدرسة. وحينما نقول مدرسة نحتاج إلى مدرسة فيها تفاعل صفي، فيها بيئة جاذبة ومحفزة للتعلم، لأنه حينما نركز على المهارة نحتاج إلى بيئة محفزة للمهارة.
0: جميل.
1: وهذه البيئة تحتاج إلى مناهج خاصة غير محشوة بالمعلومات، بل هي تتضمن كثير من المهارات المتعلقة بالمفاهيم الأساسية في اللغات وفي الحساب والمفاهيم الأساسية في جميع المباحث الدراسية، وبالتالي تخفيف المحتوى إلى مصلحة المهارات والمؤثرات المتعلقة في المهارة وتنمية المهارة هو الأساس الآن في المدرسة التي يجب أن تبنى ويجب أن يتم إنشائها وتأسيسها في الأردن.
0: نعم.
1: ما عاد التفكير هنا بأن الطلبة كلهم نسخة واحدة.
0: نعم. أبداً. هنا دكتور يعني يتم الحديث عن
1: بناء على الحقوق الفردية بين الطلبة.
0: نعم. هنا يتم الحديث عن التكنولوجيا تحديدا، فبالتالي هل إدخال التكنولوجيا إلى المدرسة يعني بالضرورة تطوير التعليم؟
1: سيدي، التكنولوجيا التعليم هي ليست وسائل تكنولوجية، هي طريقة وطريقة متميزة في إكساب الطلبة المهارات وتنمية قدراتهم. وتأتي التكنولوجيا والذكاء الصناعي وكل وسائل السوشيال ميديا هي وسيلة وأداة وليست محتوى، هي وسيلة لاكتساب الطلبة المهارات الأساسية المرتبطة بقدراته وميوله واستعداده.
0: نعم.
1: وبالتالي هنا يجب أن نتعامل في التعليم مع الطلبة كأفراد وليس كمجموعة، لأنه كل فرد يختلف عن الثاني. وبالتالي توفير وسائل التكنولوجيا في المدرسة ضرورية جدا، لأن هناك عدد من الطلبة ذكاءاتهم مرتبطة في ذلك وقدراتهم وميولهم واستعدادهم، فيجب أن تكون وسيلة ومؤثر مناسب لقدراتهم وإحدى أهم الوسائل والأدوات المستخدمية تكنولوجيا التعليم أو التكنولوجيا في التعليم التي هي أداة ووسيلة. وبالتالي أخي العزيز يجب أن نهتم في كل المعطيات. أنت بتعرف أخي العزيز محمد أنه سبب تراجعنا في التعليم عدم استيعابنا لحاجات الثورة الصناعية الرابعة، لم نتحول كما يجب، بقينا للأسف الشديد نسير باتجاه معين في اتجاه مهارات القرن الحادي والعشرين والمناهج المركزة على المهارات والخبر، ونعود ثانية إلى التلقين. للأسف الشديد الآن في مدارسنا في هناك يعني مناهج تركز على المهارات، لكن يأتي امتحان التوجيهي ويتحدث عن التحصيل والحفظ، وبالتالي نحن نسير باتجاه معين في مناهجنا وفي أنشطتنا، وبالمقابل يكون في امتحان تحصيلي في النهاية، وكأننا بندمر كل شيء. الفجوة الموجودة الآن بين الطلبة في الثانوية العامة وبين التعليم أن التعليم يركز على المهارات في بعض الأحيان والقيم والمفاهيم الأساسية، والامتحان يركز على التحصيل ومعنى التحصيل يركز على المحتوى والبيانات. هذا التناقض الموجود يجب أن نخرج منه. الخروج منه بده عملية جراحية عميقة أخي محمد، أن نعيد النظر في فلسفتنا في التعليم.
0: نعم.
1: من فلسفة تركز على النتيجة وعلى المحتوى إلى فلسفة تركز على القدرات والميول والاستعداد وحاجات الطالب نفسه.
0: طيب.
1: الذي خلق
0: هنا سؤال دكتور،
1: ذكاءات متعددة ومتنوعة لإعمار الأرض.
0: جميل.
1: يعني إحنا بعض الأحيان نتعارض مع حكمة الخالق في خلق الإنسان. التوزيع الطبيعي وزع الطلبة و البشر إلى مستويات ذكائية معينة، بالأخير لهم تخصصات مناسبة لإعمار الأرض، وهي قضية مهمة يجب أن يفهمها الجميع ويتكيف معها، سواء في التعامل مع المراحل النمائية أو التعامل مع القدرات والميول والاستعداد. تفضل.
0: دكتور، وأنت حضرتك كنت يعني وزيرا للتربية والتعليم سابقا، لو طلب منك أن تضع مؤشرا أو مؤشرات لقياس جودة التعليم في الأردن، ما هي المؤشرات؟
1: مؤشرات القدرات والمهارات التي يمتلكها الطلبة، هذا المعيار الرئيسي. كل الأمور الأخرى هي أمور إدارية ليس لها علاقة في تنمية القدرات. لذلك المؤشر الرئيسي القيمة التي وصل إليها الطالب من حيث امتلاكه للمهارات والقدرات المتنوعة المرتبطة بذكاءاته. فإذا الطالب كان ذكاءاته منطقية رياضية يجب أن تنمو لديه ويكتسب مهارات إلى علاقة في هذه الذكاء وفي هذه القدرة، وبالتالي الأسهل على النظام التعليمي أن يعتبر الطلبة نسخة واحدة ويتعامل معهم كشخص واحد، وهذا إجحاف واختزال لقدرات الإنسان أخي محمد. وبالتالي المؤشر الرئيسي ما يمتلكه الطالب من قدرات ومهارات وإمكانيات يستطيع من خلالها أن يثبت وجوده وأن يتعلم ويختار المسار التعليمي المناسب في التعليم العام والمسار والتخصصات المناسبة في الجامعة. في هاي الحالة تكون المدخلات قوية ومتمكنة، وتكون مخرجات التعليم العالي مناسبة وموزعة على كل المهن المطلوبة في الوطن، وبالتالي لا يحدث عندنا بطالة. البطالة سببها أنه كثير من الطلبة الذين لديهم قدرات مهنية وتقنية يذهبون إلى المسار الأكاديمي ويتخرجون. الآن لدينا في الأردن 450 ألف طالب على مقاعد الدراسة في البكالوريوس، وأنا متأكد تماماً لو في نظام يراعي ويعيد النظر بالفلسفة راح يكون منهم فقط 150 ألف والباقي في المسار المهني والتقني. هنا القضية التي يجب أن أركز عليها، معايير لها علاقة بالإنسان، لها علاقة بقدراته الفكرية، لها علاقة بتكيفه مع الحياة، لها علاقة باستيعاب التغيرات السريعة في العالم. يعني الثورة الصناعية الرابعة والخامسة داخل في بعضهم، الذكاء الصناعي هسه بيشتغل كل شغلنا. يعني إذا بدك تعتمد على الإشي اللي بيصير في المدارس ما في داعي للمدارس، خلص الذكاء الصناعي بيحل لك كل المشكلة وانت قاعد على مكتبك. ولكن هل الذكاء الصناعي هو محتوى؟ أنا تحدثت، هو محتوى وهو مهارة وهو أدوات ممكن أنا أتطور وتنمو عندي قدرات الريادة والإبداع في جميع المجالات اللي هي متناسبة مع قدراتي بالأصل.
0: نعم.
1: إذا أنا طبيب بتخرج طبيب قوي لأنه هاي قدراتي متعلقة في دراسة الطب، وإذا ذهبت للهندسة بكون متفوق ولدي قدرة على التعامل مع كل الوسائل لأنه قدراتي مناسبة للطب. وإذا ذهبت إلى أي تخصص آخر، ما بدنا نركز على تخصصين، في تخصصات في القانون بالتعليم، في تخصصات في قطاعات مختلفة، في قدرات مختلفة لها علاقة بخدمة الوطن وخدمة المجتمع. إحنا للأسف الشديد طيرنا التعليم نحو مجالات معينة، وبالتالي حدث عندنا بطالة وتسمى بطالة مقنعة. الآن أخي العزيز، إذا بدنا نمشي بخطة طويلة المدى، تغيير في فلسفة التعليم وتحويلها من فلسفة تركز على النتيجة وعلى المحتوى إلى فلسفة تركز على القدرات والميول والاستعداد وتنمية القدرات لدى الطلبة. والطلبة اللي تخرجوا من الجامعة يجب أن يكون لدينا خطة في الحكومة أن نتعامل معهم ونكتشف قدراتهم وميولهم واستعدادهم وتوجيههم إلى التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وهي أغلبها عبارة عن تخصصات مهنية وتقنية.
0: نعم. طيب هل هذا الأمر، هذه الفلسفة تنطبق على الوضع حاليا في مدارس الحكومة الحكومية والمدارس الخاصة؟ هناك ظاهرة كما تعلم دكتور، بعض الأسر تقوم بنقل أبنائها من مدارس الحكومة إلى المدارس الخاصة، وكذلك العكس صحيح في بعض الحالات. كيف تقرأ هذه الحركة وإلى ما تشير؟
1: سيدي، ما بتختلف المدارس الحكومية والخاصة في المنهاج المحلي، لأنه الخاصة بيدرسوا منهاج محلي، لكن المدارس الخاصة لديهم قدرة على التعامل مع الطلبة أكثر، لديهم مرافق أفضل، لديهم اهتمام لأنه هذا استثمار في التعليم، وبالتالي هم يعني بيفكروا بالدخل، الدخل من هذا الاستثمار. ففي جدية، في التزام، في معلمين مستقرين، في أنشطة إضافية بضعوها للمناهج المحلية، وبالتالي هناك مستوى الطالب الخريج من المدرسة الخاصة أفضل. إذا سوينا دراسة إحصائية، وأنا ما عندي معلومات عن دراسات يعني تمت في هذا الإطار، لكن البرامج الأجنبية مختلفة تماماً أخي العزيز.
0: نعم.
1: البرامج الأجنبية في الأردن وهي كثيرة في مدارس متعددة، عندك الآي بي، في السات، في أنظمة مختلفة، بصراحة مناهجهم تركز على تنمية القدرات والمهارات لدى الطلبة، لذلك أغلب الطلبة اللي طبعاً هنا للأسف الشديد المدارس ذات البرامج الأجنبية مين بيروح لها في الأردن اللي وضع الاقتصادي متميز؟ أنا ما بقدر أودي أولادي المدارس الأجنبية،
0: يعني
1: لكن مين بوديها؟
0: هل هناك يوجد عدم عدالة في هذا الأمر دكتور؟ يعني أن يرتبط مستوى التعليم للطفل بمستوى الدخل المادي لأسرته؟
1: للأسف ما هي مشكلة، لأنه التعليم هو مسؤولية الدولة. الأصل أن تكون المدارس المحلية اللي بتدرس المنهاج المحلي متميزة أكثر من مدارس أخرى. احنا في عندنا خلل كبير اخي، بتعرف مدارس الخاصه عددها قد المدارس الحكوميه او اكثر؟ هذا خلل. الصحيح ان الخطوات الحكومه الحاليه ممتازه، بس لازم ننتظر منها اكثر من ذلك. يجب ان تكون المدرسه الحكوميه في كل العالم افضل من المدارس الاخرى. لماذا؟ لانه هذه رساله، ورساله التعليم وتقديم الخدمه التعليميه هاي نقطه مهمه في الدستور الاردني من باب العداله.
0: نعم.
1: العداله مع الجميع، وبالتالي انا اعتقد في خلل. يعني حينما نعيد النظر في فلسفتنا التعليمية ويكون هناك وعي تام لدور التعليم وأولويته كما هي عن جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وسمو ولي العهد، يعني يركزوا على أولوية التعليم في بناء الإنسان، لكن الترجمة على أرض الواقع كانت إلى حد ما قبل هذه الحكومة غير موجودة. هذه الحكومة عمالة تبذل جهود عظيمة، لكن بدها دعم من الجميع. أخي محمد، التعليم هو مسؤولية الجميع، ما بدنا نقول مسؤولية مؤسسة التعليم الحكومية أبداً، مؤسسة التعليم مؤسسة مسؤولية وزارة التربية والمؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والبنوك والكل يجب أن تتكاتف جهوده في سبيل الانتقال من هذا الواقع اللي أدى إلى بطالة كبيرة، مخرجات تعليم ضعيفة، مع أن كنا في زمن معين أخي محمد نتميز في الأردن في مخرجات التعليم من الثانوي من الجامعة، وكانوا أبنائنا يذهبوا إلى دول مجاورة في الخليج وغيرها. الآن للأسف الشديد تراجعنا، لأنه في بعض الدول الخليج التقطت الرسالة وبدأت تشتغل على بيئات تعليمية فاعلة تركز على المهارة والقدرة والإمكانيات وتستثمر قدرات الطالب في توجيهه نحو التخصصات الملائمة في الجامعة، فأصبح لديهم وضع ومخرجات أفضل منا، وهذا ما تثبته الدراسات العالمية، دراسات اليونسكو وغيرها.
0: واضح.
1: فإحنا لابد أخي محمد من خلال قناتكم المحترمة أن نبدأ في ثورة بيضاء في التعليم. التعليم هو الأساس في الإصلاح الاقتصادي، لأن الاستثمار في التعليم هو أفضل استثمار. لماذا؟ لأنه خريج التعليم العام يذهب إلى جميع المؤسسات وجميع القطاعات، القطاعات الصناعية والاقتصادية والتربوية والقانونية والإنسانية وكلها.
0: واضح.
1: فإذا ما فهمنا، إذا فهمنا هذا الدور أخي العزيز بموازنة الوزارة التربية والتعليم تزداد بناء المدارس المتميزة وإعادة النظر في المدارس الموجودة بنبدأ نشتغل عليها، بنصير في تشبيك مع القطاع الخاص وتفكير خارج الصندوق في الحصول على مبالغ ودعم من هاي المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني. أعتقد لدينا دور عظيم أن نعمل فيه الآن، لأنه نحن نتراجع.
0: جميل.
1: خلينا صريحين.
0: طيب.
1: يعني إحنا ماشي
0: دكتور.
1: الأشخاص بيشتغلوا بشكل استثنائي.
0: نعم.
1: ممتاز، بس إحنا بدنا مؤسساتنا تعمل بشكل عام من أجل نهضة الوطن، وما في إصلاح بالأردن بتم ولا تحديث اقتصادي إلا من خلال التربية والتعليم.
0: جميل. وهنا السؤال، ماذا عن المعلم دكتور؟ هل المعلم يحصل على المكانة، البيئة، الحوافز التي تمكنه من تقديم أفضل ما لديه؟ سريعا لو تكرمت.
1: أحسنت. أنا أقصد بأن المنطلق الرئيسي للتطوير هو الطالب، والعنصر الأساسي في ذلك المعلم. المعلم هو الأساس في كل العالم وفي كل الدول التي حدث عندها إصلاح شامل في كل المجالات بدأت بتحسين وضع المعلم، بأنه الذين يذهبون إلى التعليم من أفضل الكفاءات. سيدي أخي محمد بدي أحكي هالمعلومة.
0: نعم.
1: الشخص الذي يجب أن يمتلك قدرات متشعبة وشخصية خاصة وقدرات قيادية هو المعلم. لماذا؟ يعني لو يجي أي واحد يناقشني، لأنه المعلم يتعامل في اللحظة الواحدة مع 25 طالب على الأقل.
0: صحيح.
1: وكل طالب لديه قدرة وإمكانيات وميول واستعداد مختلف، ولذلك إذا ما كان عنده قدرات متشعبة وذكاءات عميقة أعتقد صعب جدا يتعامل مع الطلبة.
0: نعم.
1: ولذلك نشوف أنه في بعض الأحيان بعض المعلمين اللي ليس لديهم قدرات، في معلمين لديهم قدرات متميزة لا يستطيع أن يضبط الصف إلا بالضبط الإداري من خلال الضرب ومن خلال التهديد ومن خلال، بينما المعلم المتميز يستطيع أن يعرف حاجات الطلبة جميعهم في جلسة واحدة من خلال الأسبوع الأول.
0: جميل.
1: ويستطيع أن يتعامل معهم وفقا لقدراتهم، أنماطهم السلوكية، أنماطهم الأخلاقية، أنماطهم المعرفية. لذلك أنا مع أنه يستقطب إلى التعليم أذكى الطلاب في الثانوية العامة، ويكون راتب المعلم مجزي وحوافز متعددة. وأنا حكيت في لقاء من اللقاءات واستهجن كثير من الأشخاص بقول كل معلم وصل إلى درجة معينة يجب أن يكون لديه امتيازات في وسيلة نقل، في مكان يسكن فيه ويعيش فيه باستقرار.
0: طيب دكتور، أخيراً لو تكرمت، باعتقادك كم الراتب المناسب للمعلم اليوم عند بدايته؟
1: أنا رأيي أعلى راتب بالدولة يجب أن يكون للمعلم.
0: جميل.
1: لذلك وبعدين يطلب ضبط للعالمية أخي محمد، مش فقط أربع سنوات، بده المعلم سنتين لما يدخل غرفة صفية. بصير نتحدث عن الشهادة ونتحدث عن مسار مهني، يعني مثل الطبيب ومثل طبيب الأسنان ومثل التخصصات المهنية. فالمعلم يتخرج بكالوريوس وتكون خطته ممكنة ويذهب إلى إلى إلى التعليم، يخضع إلى دورات تدريبية مكثفة خلال الخدمة قبل الخدمة، وبظل تعليمه مستمر. لأن العملية التعليمية أخي متجددة ومتغير وفقا للتطورات العالمية وتطورات العصور. وبالتالي إذا حدث هذا بعتقد أنه في كثير من الطلاب اللي بيذهبوا للتخصصات المعروفة بالأردن للأسف وعليها العين بشكل عام، يعني هي نوع من المباهاة بين الأسر أنه طب وهندسة، لا بصير التعليم هو أهم شيء. وكان التعليم سابقا أخي محمد من أهم المهن.
0: وضحت.
1: كان لما المعلم يخرج في مكان معين الكل يشير له هاي المعلم معلم، والكل حاب يصير معلم. لماذا لا نعود إلى تاريخنا القريب
0: إن شاء الله
1: بالخمسينيات والستينيات والسبعينيات أخي العزيز؟
0: نعم.
1: أنا أعتقد من خلالكم بدنا ثورة بيضاء يشارك فيها الجميع، وأقصد الجميع، ليس فقط المؤسسة التعليمية الرسمية،
0: نعم،
1: بل كل مؤسسات الدولة المعنية بذلك، ونضع كنا نوقف مع التعليم ومع التربية والتعليم حتى فعلا ننشلها من الواقع، لأنه للأسف
0: إن شاء الله
1: الشديد
0: إن شاء الله.
1: إحنا ما نتأثر إلا لما نموت أشخاص،
0: يعني
1: بس لما
0: ربما
1: نتأخر وأبنائنا يدمروا، نعم، في بطالة ما بنفكر فيها كثير،
0: نعم،
1: وهي مشكلتنا بشكل عام بالوطن العربي.
0: نعم، كل الشكر لك على وجودك معنا على كل هذه الإيضاحات وتفاصيل، وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي، والشكر موصول لكم أيضا مستمعين ومتابعين، هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.
2: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا kabuli.jo. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحابي: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحابكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: الله يبارك وبارك الله بك،
1: حفظكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، كما يحب مولانا أن يحمد، ورضي الله عن الصحابة أجمعين، وصلى الله على معلمهم وسلم مولانا تسليما كثيرا. حديث القرآن عن القرآن، ثم التحية لكم أحباءنا إخواننا والكريمات أخواتنا. حديث القرآن عن القرآن حديث يطول، وهذه آيات تتحدث عن القرآن وآياته، وتتحدى الكافرين أنه معجز لا تستطيعون مضاهاته، مما يقطع بشهادته كونه كلام الله. ومن ذلك: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، من مثله مش مثله، من هالصنف على الأقل، فيكون وجه شبه يعني ولو 10%. البقرة 23 الآية: قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله، سورة يونس، فأتوا بسورة مثله. النص الثالث: قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، سورة وسورة وعشرة، يعني معاكم براح اختاروا، قد تكون للكثرة مساعدة لكم، قد يكون التركيز على هدف واحد مرجعه إليكم. إذن فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات وادعوا من استطعتم، سورة هود. ماذا نقول أيضا؟ بسم الله. إذن هذا القرآن معجز لا من وجه بل من وجوه لا تعد ولا تحصى من فضل الله. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، كل هذه الحروف المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب، يا عرب هذه المادة الخام للكلمة، هذه جذور الكلمات، هذه أصول الكلمات، أنا أسوقها لكم. طاسين ميم، نعم. طاسين حاميم عين سين قاف، ألف لام ميم، ألف لام راء، إلى آخره، كل حروفكم أضعها بين أيديكم تحفظينها عن غير طبعا. طب لما لا تصوغون قريبا من القرآن؟ بلاش مثل القرآن طبعا، لأن اجتمعت الإنس والجن على آياته بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام راء يوسف، ألف لام راء إبراهيم، إلى آخره، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك الله، إلى آخره. حاميم والكتاب المبين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علامة رحمته خلق الإنسان، بعد ما خلق الإنسان علمه البيان.
1: يا سلام.
2: ومن أجل أن ينافي، لا من أجل أن يفهم القرآن، لا أن ينافس القرآن، معاذ الله، منافسة القرآن مستحيل، مستحيل، ولا من قريب ولا من بعيد. وحاول العرب اللي هم أهل الفصاحة حديث القرآن عن القرآن. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة، إلى آخره. مولانا بيقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، إلى آخره. يعني هذه بعض الآيات، ننتقل من هذا إلى إسرائيل أخ يعني إحنا لا يمكن نخرج من دائرة هؤلاء المجرمين. إسرائيل بتقول اتفقنا مع كوشنر، تلاحظ كل الفريق المفاوض من ملتهم كوشنر وغير كوشنر، ألا تقود المفاوضات إلى إقامة دولة فلسطينية. اوعى أها. فأنا بعلق بقول وماذا نسمي الدولة العباسية؟ في رئيس دولة يا أبويا؟ شلون أنت هذا النتن بيقول اوعى يا كوشنر بكشنتك اوعى يعني تتفق مع الفلسطين على أنه في دولة لهم؟ جميش سيرة الدولة، فيش دولة. إذن عرفات ومن بعده عباس كله كان يسوق الوهم ولا شيء بالنسبة لليهود، يعني ما لناش علاقة بالأشخاص، احنا نتكلم عن الصراع. وكيف سندعو فخامة الرئيس محمود عباس، محمود رضا عباس؟ المهم إذا ضاعت الدولة يعني ضاعت الرئاسة تلقائيا، ما هو شو بدنا نسوي يعني؟ هو الآن فخامة الرئيس، طيب إذا راحت للدولة شو نسمي بعد هيك؟ والله ما أنا عارف، أنا مش عارف. على كل حال في أخبار الأمس، نكمل بالمرة يعني المقدمة دقائق مضعين، الأحد جاء في خطة إسرائيل أن تجمع كل يهود العالم في أرضنا المحتلة فلسطين المقدسة في الوقت الذي هجرون فيه أولا، والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم. إخواني إحنا مع أسوأ عدو، أخس عدو، لا شرف لا شهامة لا قيم لا إنسانية لا موقف لا رجولة لا خير فيه، عدو شرس يدعمه كل الباطل في الأرض، وحقنا كالشمس لكن لا يدعمه أهلهم. سبحانك ربي. على كل حال إذن في الوقت الذي هجرون فيه أولا والآن يهدمون بيوت الفلسطينيين حتى يرحلوهم، وليسمع المسلمون أولا وكل العالم، ثم ليسمع كل متآمر بني صهيون. وقلنا اسمعوا القرآن ماذا يقول، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، أي أرض؟ الأرض الكرة، مش الأرض فلسطين، اسكنوا الأرض المقدسة مطهرة، مش هي المعني، اسكنوا الأرض من الهند معاك إلى البرتغال، بس فلسطين مقدسة لا يجتمع فيها الدنس، والمسجد الأقصى مطهر مشرف لا تقتربوا منه، إنما الأرض. لما ربنا قال اسكنوا الأرض، روح على أرجوه، أنت جاي عندي على فلسطين، فلسطين الله واسع أهلها فلسطين. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، مش الأرض الفلسطينية، لا يا عمي، اسكنوا الأرض في 60 داهية، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. لفيفا لفوف، يعني إيه لفيفا؟ لفلفيشن، يعني من كل من كل إيش من كل من كل من إيش نقول كلمة قيل الحين، يعني لملم هالحواش من هالحارات إلى آخره، لم ورزت علينا يا الله. فصار هؤلاء أصحاب الأرض ونحن طردنا وأخرجنا من الأرض. سبحانك ربي. والعالم العربي شو يسوي؟ يتفرج، نعذرهم لأنه مش عارف يعني عندهم مش لا جيوش ولا أسوأ ولا ما نعرف، أنا أفهم بالسياسة شو أسوي بعد، تني أقرأ شوية سياسة بعدين نصير نحشي زين إن شاء الله تعالى. فإذا جاء، أسمع الآية، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، الله اللي حيجيبكم الآن، جئنا بكم لفيفا. ليه؟ عشان بدنا نرحب فيكم، نرحب فيكم ولا نرحل فيكم؟
1: نرحل،
2: نرحل فيكم طبعا، نرحل فيكم، أعوذ بالله، لا مرحبا، لا وجود لكم، لا إقامة لكم، لا بقاء لكم. متى يستقيم حال الأعاريب؟ بيتحقق هذا الكلام، لكن أما وحال العرب على هذه الشاكلة؟ ستظل إسرائيل تعربد في المنطقة. شوف يعني العرب just looking على ما يدور في غزة، just looking. طيب أليس لكم إسهام يا أخي؟ قال لا، مو غزة لما بدأت ما شاورتناش، ومنيح ما شاورت. لو شاورت ما هو كان إذن. فإذا جاء وعد الآخرة القيامة لا لا المرة الآخرة والأخيرة، لا مقام لهم بعدها إطلاقا، أنه حيكون مستقيم حال الأعاريب، لن يظل هذا الحال المنحرف الأجقم، لن يظل الأمة ستستقيم، ومش ما في انتصار وحنا على طريقة عرفات ومش عرفات ومش عيني، ما بيحقق انتصار هذا أمه. انتصار لما يكون في جيل جديد، في دم جديد، في فكر جديد، في عقل جديد، في روح جديدة. ساعة إذن بالنسبة لي لإزاحة هذا القدر أسهل شيء والله، إي والله. اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، مش القيامة اللي هي مرة
1: الإفساد الثاني،
2: جئنا بكم لفيفة، لفوف لفيفة يعني حوش، من عند الصين وروسيا وإلى آخره إلى الأرجنتين، جئنا بكم لفيفة، جيء بكم لنهايتكم، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. سورة الإسراء مبشرا ونذيرا، مبشرا لنا بنصر قادم ونذيرا لهم بهلاكهم القادم إن شاء الله تعالى، فقط يستقيم حال الأعاريب وحدة دينا. ليش إقصاء الإسلام؟ ليش؟ مش فاهم بهنا إقصاء، ما عرفش بحكي، أنا مش فاهم شو بحكي. أخ ليش قال يا سيدي؟ أنا كل حال أرجو أن أكون وصلت بعض القول.
1: نواصل دكتور لكن نرحب. بعد فاصل إن شاء الله.
2: نرحب
1: مستمعينا ومشاهدينا، كونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.
1: جامعة الزرقاء.
2: حياة أف أم.
3: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
4: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
5: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
6: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
7: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين, وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: حياك دائما.
0: نواصل في تفسير الآيات الكريمات دكتور.
1: مرحب.
0: من سورة آل عمران, حيث وصلنا إلى الآية 47 بعد 100. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
1: بسم الله والحمد لله. وما كان قولهم, الكلام عن الفريق المؤمن اللي تكلمت عنه الآيات, اللي هم
0: المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام.
1: طبعا رجال
0: وكأي من نبي قبلها
1: رجال
0: كان معه, قاتل معه ربيون كثير, فما وهنوا لما أصابهم وما ضعفوا.
1: وما كان قولهم, كل هذه الأفواج من المجاهدين ومن الأبطال, إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. يعني هو أول ما يلفت أنظارهم ما يكونش لهم ذنوب تعيق النصر وتعيق قبول الشهداء أو قبول التضحيات إلى آخره, ولذلك يعتذرون إلى الله حتى ترفع أعمالهم بلا توقف.
0: نعم.
1: وما كان قولهم إلا أن قالوا حصر قصر, طبعا
0: نعم.
1: ما النافية ما إلا التي تحصر. وما كان قولهم إلا
0: إلا,
1: إلا أن قالوا ربنا, يا ربنا, لا بدهاش يا ربنا, بدون يا, لأنه سميع قريب مجيب. نعم. سبحانه, ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, اعتراف بأننا وقعنا في أخطاء وتقصير, وإسرافنا في أمرنا, وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. دعاء جامع شامل رائع. ماذا كان رد الله عز وجل؟ فآتاهم الله
0: ثواب
1: الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ثواب الدنيا, ثواب
0: النصر.
1: الدنيا. ثواب الدنيا. نعم. النصر واحد منها طبعا. نعم. وغيرها كثير. وحسن ثواب الآخرة.
0: يا سلام.
1: أنه ازداد له كلمة الحسن, لأنه هو هناك الجائزة الحقيقية. دنيا هذه وأموال الدنيا وغنائم الدنيا هذا كله لا شيء, إنما الشيء العظيم هو
0: في الآخرة,
1: الجنات وحسن ثواب الآخرة, والله يحب المحسنين.
0: جميل. هذا يعني دكتور أن الدعاء واستجابة الدعاء في موضوع الجهاد كانت مقترنة بالجهاد ذاته, يعني ما كانش دعاء مع تعطيل للجهاد, وإنما كان يعني أخذ بالأسباب وكان هنالك عمل بالإضافة إلى الدعاء, فاستجاب الله عز وجل الدعاء للقوم العاملين المجاهدين, يعني غير القاعدين اللي قاعدين بيدعوا الآن. يعني في فرق بين دعاء من يجاهد وبين دعاء القاعد,
1: بني قاعد.
0: نعم. جميل. دكتور بدي أستأذنك, عندي اتصالين.
1: عفو. مرحبا.
0: بعد إذنك بدي أخذهم. معي الأخ عمر, تفضل أخي عمر.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يسعد مساك دكتور بشار, انت وفضيلة الدكتور.
0: يا مرحبا. الله يمسيك بالخير.
1: حياك الله.
2: الله يكرمك سيدي. عندي سؤال بخصوص سورة الطارق.
0: نعم.
2: في يعني في عدة تفاسير يعني بالنسبة لهذا موضوع والسماء والطارق. يعني ناس بيقول لك انه السماء والطارق المقصود فيها النجم, وفي ناس بيقول لك والسماء والطارق وانا المقصود فيها يعني طرق الإنسان من ظهر والده أو.
0: نعم.
2: يعني بدنا تفسير سيدي للموضوع. الله يكرمك.
0: لكلمة الطارق تحديدا يعني.
2: نعم نعم.
0: نعم ماشي. أبشر أبشر. الأخ عامر, تفضل أخي عامر. راح عامر. طيب ماشي الحال. سؤال الأخ عمر دكتور عن معنى كلمة الطارق في سورة الطارق والسماء والطارق.
1: فسرها ما بعدها.
0: بالضبط.
1: والسماء والطارق
0: وما أدراك ما الطارق.
1: وما أدراك ما الطارق.
0: النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب. إذن ما الطارق؟
0: النجم الثاقب.
1: النجم الثاقب.
0: طب لو سألنا ما هو النجم الثاقب عندك؟
1: طارق النجم الثاقب قد يكون عندما ينفجر النجم يصدر صوتا وشعاعا.
0: نعم.
1: وربما يكون له ذيل كبير. نعم. نشوف في السماء أحيانا نحن نتفرج على السماء بتلاقي شوب.
0: نعم.
1: متطايرة. النجم الثاقب.
0: جميل.
1: يعني كأنه صواريخ منبعثة.
0: ولذلك ربما يكون لها صوت يعني عند نزولها مثلا
1: لا نسمعه.
0: اللي هو يشبه الطرق.
1: بعيدة يعني. نعم. أنا مستوى

0: بعيد جدا.
1: نعم.
0: في سمعنا مش موجود، لكن نرى أثر الانفجار النجم هذا.
1: جميل.
0: النجم الثاقب.
1: جميل. وهذا يعني من باب يعني يعد من تفسير القرآن بالقرآن، يعني وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب.
0: تمام.
1: كما تفضل. طيب معي برضو اتصالين، الأخ عامر موجود ولا لا؟ موجود عامر، تفضل أخي عامر.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يستر عليك يا رب.
1: حياك الله، الله يكرمك.
2: دكتور، سؤالي في سورة النساء.
1: تفضل.
2: قوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. يعني كتاب الله عليكم، أنا سؤالي هون، هل هو كتب الله عليكم؟ ليش قال كتاب؟
1: ماشي، ليش كلمة كتاب بصيغة الاسم ليست بصيغة الفعل؟ هذا السؤال.
2: نعم، كتاب، ايش يعني كتاب
1: ماشي.
2: الله عليك.
1: ماشي، تسمع الإجابة ان شاء أشكرك. الله. معي ابو طارق، تفضل يا ابا طارق.
3: السلام عليكم، الله يجزيك الخير.
1: عليكم السلام، حياكم الله، يا مرحبا.
3: اهلا بك.
1: انا مش سامع، لو الشباب يعلوا لي الصوت شوي.
3: الله يجزيك الخير.
1: تفضل اخي ابو طارق.
3: الله يبارك فيك. بدنا نسأل عن اللهم صل على محمد
1: عليه الصلاة والسلام.
3: ربنا بيقول: اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنين. اكثر الاعمال اجت في الاعمال الصالحه، الا في ايه: لا تحسبن الله غافلا
1: عما يعمل الظالمون.
3: يعمل الظالمون، هون اجت برضو عمل. ليش مش فعل؟ يعني ليش مش ما يفعل المؤمنين؟ ليش ولا كلمه يعمل اشمل؟ بدنا تفسير لهاي.
1: تمام. يعني انت من استقراءك للايات وجدت انه كلمه عمل في القران الكريم مقترنه بالعمل الصالح،
3: بالخير وبالصالح،
1: الا في موضع واحد، فانت أكيد. تسال عن هذا الموضع
3: ان شاء الله. وفي في كمان نسال الله يبارك فيك.
1: تفضل.
3: اللهم صل
1: عليه الصلاه والسلام.
3: راحت
1: الله. أنا بقول وين بتروح أبو طارق؟
3: راح الذهن مع
1: طيب.
3: الله يبارك فيك.
1: الله يبارك. إذا تذكرت وما قدرت تتصل له يعني تكتب لنا إياه على الفيس لايف، إن شاء الله نلاحق نجاوب. أبشر يا أبو طارق، الله يكرمك. طيب دكتور، بالنسبة لسؤال الأخ عامر، يسأل في آية سورة النساء، بدي يعني أجيب الآية من بدايتها: والمحصنات من النساء. الآن بدنا نجيبها بالضبط: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هو يسأل كتاب الله عليكم، يعني ما المعنى؟ لماذا جاءت بهذه الصيغة، صيغة المصدر مش بصيغة الفعل؟ يعني إيش هو اللي كتاب الله عليكم؟ ليش هيك الصيغة دكتور؟ يعني لغويا
0: النص من أول:
1: والمحصنات من النساء، أي بداية النص.
0: لا، من
1: طبعا من البداية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وبعدين:
0: تمام.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم.
0: تمام.
1: كتاب الله عليكم.
0: تمام. نعم. تمام. كتاب الله عليكم، هذا شرعه. فتريد أن تتزوج في طريق شرعي وليس بطريق الحرام.
1: نعم.
0: كتاب الله عليكم بأن يكون هذا الطريق الشرعي.
1: نعم. إذن
0: الطريق الأعوج لا مستقيم والمنحرف. لا، كتاب الله عليكم.
1: نعم.
0: الطريق الشرعي.
1: لماذا جاءت بهذه الصيغة كتاب الله، الصيغة اللغوية؟ يعني ليش مش مثلا مش كتبه الله عليكم مثلا؟ ليش جاءت بهذه الصيغة دكتور؟
0: الكتاب مصدر.
1: نعم.
0: كتاب الله عليكم تلتزمونه.
1: جميل.
0: تنطلقون منه.
1: جميل.
0: والعقود كلها من هذا الكتاب تنطلق.
1: جميل جميل جميل. بدي أخذ اتصال الأخ أمين وبعدين برجع لسؤال الأخ أبو طارق.
0: مرحبا،
1: تفضل أخي أمين.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يعطيك العافية أخ بشار.
1: عافاكم الله، يا مرحبا.
4: ومسلم على الدكتور أحمد نوف.
1: الله يسلمك، يسمعك.
4: أنا متابع له من 40 سنة، من أيام أحباب الله لك
1: الجزائر. معناته شباب أنت أخي أمين.
4: 50 سنة يعني من طفولتي أنا بتابعه والله.
1: الله يقويك،
4: الله يقويك، بارك الله فيكم.
1: الله يكرمك.
4: بدي أسأل الدكتور بالله يا أخ بشار.
1: تفضل.
4: فإذا هي حية تسعى، هل هنا يعني حية تسعى يعني صارت كائن حي العصا، أم أنها من الأفعى أو الثعبان؟ وإذا كانت أفعى
1: يعني أنت سؤالك أخي أمين أنه حية من الحياة ولا حية اللي هي الأفعى، هيك سؤالك؟
4: لا، حية يعني حياة أصبحت كائن حي العصا من.
1: نعم.
4: جماد لكائن حي، أم أنها أفعى؟ وإذا كانت أفعى أو ثعبان، لماذا لم يقلها صراحة من البداية؟
1: نعم.
4: الله يجزيك خير،
1: أبشر.
4: الله فيك.
1: أبشر أخي أمين، الله يكرمك. طيب قبل سؤال الأخ أمين دكتور، كان الأخ أبو طارق بيسأل: من خلال قراءته للقرآن الكريم وجد أن كلمة عمل، يعملون إلى آخره، وأنا مش متأكد من يعني من دقة ما وصل إليه، لكن هو هكذا يقول، يقول أنه كلمة عمل يعملون كذا في القرآن الكريم في معظم الحالات تدل على العمل الصالح، إلا في موضع واحد كما يقول هو في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بقول طب ليش عند الظالمين عمل، ليش مش فعل، ليش مش، فما بعرف هل دكتور مبدئيا ملاحظته قبل سؤاله هل الملاحظة دقيقة أم أنها يعني بحاجة؟
0: لا ملاحظة تستاهل.
1: نعم.
0: عمل فعل واحد، لا حكاية واحد انسوها تماما.
1: نعم.
0: عمل أعتقد أنه في وراء هندسة، ترتيب ذهني وترتيب نفسي وترتيب اجتماعي وترتيب اللي هو فعل، يعني أي فعل
1: ممكن يكون عشوائي
0: بالضبط، لكن عمل منظم.
1: نعم.
0: فعل ربما يكون شوشري،
1: ولذلك يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بمعنى أنهم رتبوه بتخطيط.
0: تمام.
1: طيب هل من الدقة دكتور أن نقول بأنه العمل في القرآن الكريم مقترن بالعمل الصالح فقط، وأنه فقط في بالعمل السيء بس في موضع واحد، ولا هذا يحتاج إلى مراجعة؟
0: بدها مراجعة طبعا.
1: نعم.
0: لكن أيضا العمل ينبغي أن ننطلق من أنه عمل منظم.
1: نعم.
0: عمل
1: بغض النظر كان صالحا أم غير صالح،
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني حتى لو كان عمل شيطاني زي إسرائيل عمل مدروس
1: الآن، وأنا الآن بتكلم معك خطر ببالي الآية الأخرى في كلام ربنا سبحانه وتعالى مع سيدنا نوح حينما قال إن ابني من أهلي، قال ليس من أهلي وأنه عمل غير صالح. وبالتالي إطلاق وصف العمل على الصالح فقط في القرآن الكريم أظن يحتاج إلى مراجعة، لكن هنالك فرق بين العمل والفعل كما فهمت منك دكتور. جميل. الأخ أمين دكتور سؤاله، اللهم صل على سيدنا محمد، معقول نسيت؟ طيب سؤال الأخ أمين كان نعم بيسأل عن الحية تسعى. بقول فإذا هي حية تسعى، تكلم عن العصا، حية هل حية هو وصف لها بأنها فيها حياة وتسعى، أم حية بمعنى أفعى تسعى؟
0: حية بمعنى أفعى.
1: طيب ليش ما قالش أفعى بيقول إذا كانت بهذا المعنى؟
0: نعم. يبدو أنه الأفعى أكبر من الحية، الحي.
1: نعم.
0: المعتاد.
1: نعم.
0: لكن الثعبان مثلا بده يكون شيء أضخم.
1: نعم.
0: أطول أو أخطر. ثعبان بعض الثعابين تلتف حول شخص قد تخنقه.
1: نعم.
0: من شدة قوتها.
1: هو يؤكد دكتور ذلك أنه في آيات أخرى تكلمت أنه هذا ثعبان مبين، يعني
0: أي.
1: وبالتالي هذا يبين أنه مش حي من الحياة، وإنما لا يعني هي الأفعى، يعني
0: الأفعى أخطر.
1: نعم. والله تعالى أعلم. نأخذ فاصل ولا نأخذ فاصل ثم نواصل بعد إذنك دكتور؟ فكونوا معنا مستمعين ومشاهدين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. حياة أفهم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
2: حياك دائما.
1: بدي أخذ اتصال الأخ أبو أنس، طولنا عليه. تفضل أخي أبو أنس.
3: السلام عليكم سيدنا، يعطيكم العافية.
1: عافاك الله يا مرحبا. عليكم السلام.
3: سيدي الكريم، في الآية رقم 25 من سورة الحديد،
2: يلا يحييك،
3: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لاحظ أنه في الآية مرتين أنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا الحديد.
1: نعم.
3: شو الرابط بين الحديد وبين الكتاب والميزان؟ وفي بالمقابل أيضا ليقوم الناس وما نفع للناس.
1: بس هذا ليقوم الناس آخر شيء بس ما سمعتش.
2: بالقسط.
3: ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس، هاي بخصوص الحديد.
1: تمام، الآن تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: الله يجزيك الخير.
1: الله يكرمك دكتور. سورة الحديد،
2: نعم،
1: الآية 25. الآن أنا يعني دقيقة، الآية 25 من سورة الحديد بيقول وأنزلنا
2: الحديد،
1: الحديد وقبليها وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ليش مش لاقي سورة الحديد أنا؟ مصحف هذا. طيب أيوة، الآن في الآية 25 في سورة الحديد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط
2: وأنزلنا
1: الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله. فالآن بيقول لي سؤاله، أنزلنا معهم الكتاب، أنزلنا الحديد، الثنتين أنزلنا، طب ما الرابط بين الكتاب والميزان والحديد؟ وبعدين ليقوم الناس بالقسط ومنافع للناس، يعني كأنه في ربط. ما الربط بين الكتاب والميزان والحديد لأنه كله أنزلنا؟
2: يعني هي المقصود بالتفسير وأنزلنا الحديد، أنزلنا الكتاب واضح،
1: نعم،
2: بداش يعني تعب،
1: نعم،
2: لكن وأنزلنا الحديد هنا اللي يحتاج إلى
1: توضيح
2: تفسير.
1: نعم
2: إخواننا، الحديد لا يتشكل في الأرض.
1: يا سلام.
2: لأنه يحتاج إلى يعني حرارة عالية جدا حتى يتشكل، ولذلك هي النيازك اللي كانت تضرب الأرض هي اللي شكلت الحديد.
1: جميل.
2: وأنزلنا الحديد مش من الأرض، النيازك التي ضربت الأرض شكلت الحديد.
1: جميل جميل. وبالتالي كأنه نزل نزولا. يعني
2: فضل الأولى التنبيشات، ولهذا الكلام يعني مش سهل.
1: صحيح.
2: يعني هذا علميا من فضل الله أنه رجعنا عشان نعرف إيش يعني وأنزلنا الحديد قبل شي 50 سنة،
1: يعني مش كثير. الله يكرمك يا دكتور ويجزيك الخير. الأخ محمد معي، تفضل أخي محمد.
4: السلام عليكم دكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ضيفك الكريم. هي مش تفسير، هي مش تكون فتوى. هل الذي أخذ حقك هل يجوز عليك أن تدعي عليه لأنه ظلمك وتنكر بالدين؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الأخ أبو عمر، تفضل يا أبو عمر.
5: السلام عليكم نسيم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مش تقول لي عندي 7 أسئلة يا أبو عمر، الله يرضى عليك، سؤال واحد بس.
5: لا سيدي، يعني اللي سؤال قديم كمان من الحلقة الماضية.
1: طيب
5: جوك يعني لو سمحت.
1: تفضل.
5: في سؤال مباشر لك والدكتور يحلله، اللي هو أنت في تدريس اللغة العربية تذكر فهم تحليل ربط حفظ.
1: هذا أنت سمعت الفيديو تبعي معناته.
5: نعم. يا سيدي يعني طالب الكبار في السن يلا يدركوا هالأمر هذا، فكيف بالك بالطالب إذا وعي لهالشيء هذا ضبط الأمور، ضبطت الأمور، مش هو حر، ما هو لأنه مش مدرك الأمر، قليل من الطلبة يدركوا الأمر هذا، لذلك بطلع في أوائل. فكيف أخلي الطالب الضعيف يدرك إنه هاي الأمر مهم جدا في حياته؟ السؤال الثاني يعني معظم القصص عن بني إسرائيل، فهل أنا إذا عرفت نفسية بني إسرائيل بعرف نفسيات البشر؟ السؤال الثالث،
6: ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل
1: أنا مش هلحق أحفظ كل هالحكي يا أبو، خلينا شو رأيك تقسط لي إياهم، خلينا سؤالين اليوم ونخلي الباقي للمرات الجاية.
6: لا يا حبيبي
1: خليني أنا أظلني مجمع لأني بحاول كمان بدي أتذكر سؤال الأخ اللي قبلك، فبديش يعني تعرف راحت أيام الشباب يا أبو، فأنا صرت أنسى يا أبو عمر. خلينا على السؤالين هذول الله يكرمك، بعلي لو كمان ما ظلش معي وقت، الله يكرمك وبارك فيك، أشكرك يا أبو عمر سامحني. الأخ محمد دكتور كان بيسأل بيقول أنا ما يعني بديش تفسير، بدي يعني وكأنما هي فتوى، بيقول إذا شخص يعني أكل حقي الواضح وأنا مش مسامحه بهذا الحق، بيقول هل يجوز شرعا أني أدعي عليه؟
2: أي نعم.
1: نعم.
2: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم.
1: نعم.
2: من ظلم حق له أن يدعو على من آذاه وظلمه. نعم. أكل الحق غصة يا أبويا.
1: نعم.
2: فبدي أنفس عن نفسي لما أنفجر.
1: طب في صيغة معينة دكتور للدعاء يعني
2: أشكو إلى الله؟
1: قد أيوة قد تكون بعض الصيغ محرمة بجوز دكتور يعني.
2: لا المحرم من قربوش يعني. نعم. أولاده مش أولاده ما
1: أيوة بالضبط يعني.
2: من آذاني اللهم ابعث له أذن مثل ما آذاني،
1: أو حسبي الله ونعم الوكيل مثلا،
2: مثلا
1: أو وكلت أمري إلى الله.
2: حسبي الله يعني هي نوع من التسامح كأنها.
1: نعم.
2: ولا بأس اللي بيقدر يتحمل الله يكفيني.
1: لكن دكتور لو مثلا لم يدعو واكتفى بأنه قلبيا غير مسامح، أليس هذا أيضا يعني خطير على الظالم؟
2: بلى.
1: نعم.
2: بلى، الله تعالى لا يقبل الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إخواني ما فكرش إن الظلم مسألة سهلة، لا يا حبة عيني، الظلم ظلمات يوم القيامة. بكرة أنت ماشي على الطريق الصراط تنطف عليك الضوء، شو بصير فيك؟ تهوي. فإياك والظلم، لأن الظلم ظلمات، بأي موقع كنت، بأي مركز كنت، بأي منصب كنت، بأي وزن كنت، بأي دعم كنت، إن شاء الله وراك الأمة المتحدة. لا تظلم
1: يا الله.
2: لا تظالموا
1: يا الله.
2: إخوانا الظلم ظلمات
1: يا الله.
2: عندي سلطة، لا خلي السلطة رحمة في قلبك، مو سلطة خليني أنا أعربد على الناس
1: يا
2: لا يا أبويا. كونك في مركز يؤهلك يعني أستطيع أن أعذب الناس، هذا ليس شرفا لما تخدم
1: يعني
2: الناس
1: بالتعديل. يعني كانت القدرة دكتور في الإسلام يعني هي القرينة بالعفو، فكانوا يقولون العفو عند المقدرة مش يعني المقدرة يعني الأصل أنها مدعاة إلى العفو وليست مدعاة إلى الانتقام أو الظلم، يعني
2: لحماية الناس مش لظلم الناس.
1: نعم نعم.
2: يعني وين ما وجدت في مظلمة أدفعها عن الناس، مش أنا بقوتي أظلم الناس.
1: يا الله.
2: أي لا
1: يا
2: تنقلب الله. على رأسك البعيد.
1: جميل جميل. الأخ أبو عمر
2: حذرا أخانا. نعم.
1: الأخ أبو عمر أخذنا منه سؤالين، سؤاله الأول يعني حضر مقطع فيديو للعبد الفقير كنت أتكلم فيه عن المهارات العقلية الأربع للطالب اللي بده يدرس لغة عربية، كنت أقول يجب أن يفعل أربع مهارات، الفهم والربط والتحليل ثم الحفظ، هكذا كنت أقول يعني للطلاب، وهو يبدو أنه شاف الفيديو.
2: جميل.
1: فهو يسأل عن هذه النقطة بقول طب إذا الكبار يعني بيقدروش على هذا الحكي، كيف ممكن نهيئ الطالب الصغير سنا أو الثانوي أنه يفعل هذه المهارات، وهل هو أمر صعب؟ أنا بسأل دكتور.
2: لا لا نعم. بالعكس الشباب يعني أقدر من الكبار السن. نعم. على الحفظ.
1: نعم.
2: يعني هذا زمان الحفظ هذا، لأنه العقل ما زال فريش يعني عقل طازج.
1: والتحليل دكتور والربط يعني احنا المهارات كلها
2: والربط يمكن تحتاج الى
1: نعم. هو بتكلم عن هاي النقطة انه الطالب ماشي بيحفظ لكن ان يحلل ان يربط ان يفهم،
2: لا هذه بدها يعني تمكن من الدراسات.
1: نعم نعم.
2: تمكن مش مجرد الحفظ.
1: كيف يمكن
2: مهارات الى اخره.
1: نعم. كيف يمكن ان نمكن طلابنا دكتور من هذه المهارات، الفهم،
2: القراءة،
1: التحليل، الربط،
2: القراءة. ونوع قراءتك، تلتزمش بخط واحد، اقرأ للرافعي مثلا، اقرأ للعقاد مثلا. إخواني ذول عمالقة
1: اليوم دكتور، طلاب الثانوي أو الجامعات بقول لك أنا يعني معيش وقت يدوب، يعني وقتي يعني محصور في أني أقرأ كتبي المقررة، فما عنديش وقت أتوسع بأني أقرأ للرافعي أو
2: اختطف ربع ساعة لتقرأ من هؤلاء الناس، يعني حيد لهم هذا الوقت، لأنه لا يجوز أن لا تقرأ لنوابغ الكلم.
1: نعم جميل،
2: ولا بظل محصور عن هؤلاء.
1: جميل. السؤال الثاني بيقول دكتور، اللي بيقرأ القرآن والآيات المتعلقة ببني إسرائيل لفهم نفسية بني إسرائيل، هل الذي يفهم نفسيات بني إسرائيل من خلال القرآن الكريم هل بذلك يكون استطاع أن يفهم نفسيات كل البشر؟
2: نستطيع أن نقول نعم،
1: لأن هم أعقد
2: وأسوأ الموجود في العالم.
1: نعم.
2: ليه؟ لأنه أولا يمتلئون غرورا، نحن أبناء الله، الله ليس له أبناء.
1: نعم.
2: إحنا أبناء الله، هو عقد خاطرك، هم فرضين على الناس مثل هذه القواعد والقوانين، فرضينها فرض بقوتهم السياسية، لأنهم دائما تحتضنهم حضارة قوية. في البداية كانت يعني أمريكا، لما كانت بقوة بريطانيا.
1: نعم.
2: بريطانيا شاخجت بنتها أمريكا.
1: نعم.
2: أمريكا إن شاء الله في طور الاضمحلال تطلع لها دولة جديدة، فهم دائما يتكئون على غيرهم.
1: نعم.
2: لا على الله، احنا على الله توكلنا من فضل الله، لكن هم يتوكلون على إمبراطوريات.
1: نعم. وبالتالي من فهم نفسياتهم نكاد أن نقول بأنه فهم معظم النفسيات.
2: صحيح صحيح.
1: الله أعلم. الله يجزيك خير دكتور الفاضل، وصلنا إلى نهاية الحلقة.
2: الحمد لله.
1: والإخوة المعلقين بأسئلتهم في التعليقات أرجو منكم المعذرة، احنا دائما نجعل الأولوية للاتصالات ثم للتعليقات، وكانت الاتصالات اليوم كثيرة، فأرجو منكم المعذرة، وإن كان بالإمكان تكرار التعليقات والأسئلة إلى الحلقة القادمة فأكون لكم من الشاكرين، وإن شاء الله أني أتمكن من قراءتها وأن يجيب الدكتور عليها إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف، أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: حياة FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تقتدر.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 31 من سورة الذاريات إلى الآية 55 نهاية سورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. في غيابة السجن ووحشة الأغلال، حيث ينكسر الضياء على عتبات تؤدي إلى قضبان، وقف فارس بن حمدان أبو فراس الحارث بن سعيد شامخا كرمح لم تثنه العواصف. لم يكن أسر الروم له قيدا، بل كان خلوة مع الكبرياء ومناجاة لقلب أضناه الوجد وكتمان السر. هناك في بلاد الغربة، بلاد الروم، ولدت هذه الفريدة التي لم تكن مجرد قصيدة، بل كانت زفرة أمير مأسور وفخر مقاتل مهجور. كان أبو فراس يصارع في زنزانته شعورين: كبرياء الأمير الذي لا يلين، ولوعة المحب الذي لا يستكين. فكان إذا جن عليه الليل وجد نفسه وجها لوجه مع طيف محبوبته، فكأنه يرى في عينيها عتابا يسأله: أين دمعك؟ أين ضعف المحبين فيك؟ فيجيبها بلسان الصمود: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر. لكنه في خلوته وخلف ذلك القناع الصلب ينفجر بركانا من الشوق، يعترف فيه أن الصمت كبرياء لا جفاء. بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. وتستمر الحكاية حيث يتذكر لقاء متخيلا أو حقيقيا تزدري فيه محبوبته حاله التي آل إليها بفعل الأسر وإعراض الأقارب، وكأنها تتنكر معرفته لتزيده وجعا، فيرد عليها بعزة من يعرف قدر نفسه مؤكدا أن الذهب لا يغيره صدأ القيد. تسائلني من أنت وهي عليمة، وهل بفتى مثلي على حاله نكر؟ فقالت: لقد أزرى بك الدهر بعدنا. فقلت: معاذ الله، بل أنت لا الدهر. ثم يلتفت الفارس إلى قومه، إلى سيف الدولة ومن معه، عاتبا على نسيانهم له في غياهب الأسر، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة، فيطلق صرخته المدوية التي حفظها التاريخ: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إنه لم يفر من الموت خوفا، بل اختار الأسر أحلى المر للعظماء حين يضيق الأمر، مؤمنا بأن الحياة كرامة أو لا تكون. أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهر ولا ربه غمر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. وقال أصيحاب: الفرار أو الردى. فقلتهما: أمران أحلاهما مر، ولكنني أمضي لما لا يعيبني، وحسبك من أمرين خيرهما الأسر. وهكذا بقيت كلمات أبي فراس منقوشة على جدران الزمان، تخبرنا أن القيد قد يكبل الجسد، لكنه لا يحبس الكلمة الصادقة ولا الروح الحرة. رحل الفارس وبقي عصي الدمع خالدا، يذكر كل من ضاقت به الدنيا أن من خطب الحسناء وهي معالي الأمور لم يغلها عنده مهر، ولو كان ذلك المهر حريته أو حياته، وهو الذي كان ذخرهم في كل ملمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. اليوم حلقتنا عن صفة قيمتها كبيرة بس الناس بتخاف منها وبتهرب منها مرات وبتأجلها لحتى ما تنفجر بوجهها. الصراحة والمواجهة أول بأول، هي قاعدة اليوم. بدي أبدأ معك من الواقع اللي بيمر فينا كنا كموظفين. في زميل بعملك عمل لك موقف بسيط ضايقك، كلمة، تصرف، تقصير بمهمة مشتركة، وحكيت بينك وبين حالك خليها بتعدي، ما بدي أخرب العلاقة. بعدها بأسبوع صار موقف ثاني وسكتت كمان، وبعدها ثالث ورابع، وكل مرة بتكتم وبتكتم وبتكتم لحد ما يجي يوم بيصير موقف صغير جدا وبتنفجر فيه بطريقة مبالغ فيها، والكل بيستغرب ليش كل هالانفعال على شغلة بين قوسين تافهة. الحقيقة انت ما انفعلت على الموقف الأخير، انت انفجرت من تراكم كل اللي سكتت عنه من قبل. وهون القاعدة اللي بدنا نحفظها، المواقف اللي ما بتواجهها وهي صغيرة بترجع لك كبيرة. عشان هيك في فرق بين الصراحة والكتمان. المشكلة انه في ناس بتخلط بيناتهم، بتفكر انه السكوت ادب ومجاملة وحفاظ على العلاقة. بالعكس تماما، السكوت على المضايقات مش حفاظ على العلاقة، هو تأجيل لانفجارها. والصراحة مش معناها انك تحكي اللي ببالك بأي وقت وبأي طريقة، هاي مش صراحة، هاي قد تصل الى مرحلة عدم الاحترام. الصراحة الحقيقية يعني وضوح بالمضمون واحترام بالأسلوب ومواجهة بالتوقيت الصح. الموظف العادي بسكت على المواقف، بكتمها عشان ما يعمل مشاكل، وبيأجل المواجهة لحد ما تتراكم وتنفجر أو تتحول لبرود وسلبية بينه وبين زميله بدون ما الطرف الثاني يعرف أصلاً شو السبب. ليش هيك تغير علي؟ ليش تعامله صار سيء؟ أو ليش بطل يعطيني الاهتمام زي أول؟ الموظف المثالي بيواجه الموقف وهو لسه صغير بصراحة وباحترام أول بأول، فما بتتراكم عنده وبتنحل بهدوء قبل ما تكبر. الفارق الأول بيجمع الزعل جواته لحد ما ينفجر، والتاني بيصفي حساباته أول بأول فبضل مرتاح وعلاقاته نظيفة. كان عندي موظفة شاطرة جدا بشغلها، بس فجأة لاحظت إنها صارت متوترة وردود فعلها حادة على أشياء بسيطة. جلست معها وطلعت المفاجأة، صار لها شهور بتتحمل توزيع مهام حسته غير عادل وما حكت ولا كلمة، كل يوم بتحكي بكرة بحكي وما حكت أبدا. المشكلة إنها لما سكتت هاي المدة كلها كبرت جدا بعقلها أكثر من حجمها الحقيقي بالواقع، ولما وصلت لعندي كانت وصلت لمرحلة قررت فيها تستقيل. عرفت وقتها إنه لو كانت واجهت الموقف من أول أسبوع بجملة بسيطة وباحترام كنا حكينا وحلينا بخمس دقائق كل هاي المشكلة وما وصلنا لهون. من يومها بحكي للموظفين الموضوع اللي بتسكت عنه اليوم عشان ترتاح هو نفسه اللي راح يتعبك بكرة. حتى لو مش موظف وعم تسمعنا، تخيل كابتن تاكسي عنده شريك بالسيارة فترة الصبح وفترة المساء. الشريك بيرجع السيارة كل يوم فاضي بنزين أو مش نظيفة. الكابتن العادي بتضايق كل يوم وبسكت عشان ما يزعل شريكه لحد ما يجي يوم ينفجر ويصير خناق كبير بينه وبين شريكه، وممكن تنتهي الشراكة كلها بطريقة مش صح. الكابتن المثالي من أول مرة بحكي له بهدوء وصراحة: يا صاحبي خلينا نتفق نرجع السيارة نظيفة وفيها بنزين عشان يمشي حالنا سوا مرتاحين. موقف صغير نحل وهو صغير، والشراكة ظلت نظيفة نفس الموقف، بس واحد واجه أول بأول وواحد كتمه لحد ما كبر. كيف تطبق هاي القاعدة؟ أولاً واجه الموقف وهو صغير، لا تأجل وما تحكي بكرة، لأنه كل يوم بتأجل الموضوع بيكبر بعقلك وبيصير أصعب تحكيه. افصل بين الصراحة وعدم الاحترام، بين قوسين الوقاحة المهنية. كن صريح بالمضمون، راقب الأسلوب، مش المهم بس شو بتحكي، المهم كيف بتحكي. واجه الشخص المعني مباشرة وعلى انفراد، زي ما حكينا بحلقة سابقة لا تحكي عن حدا من وراء ظهره ولا قدام الزملاء. المواجهة الراقية بين اثنين مش فضيحة أمام مجموعة. ابدأ بالحوار مش بالاتهام، بدل انت دائما بتعمل هيك احكي لاحظت هالموقف وحبيت نحكيه سوا قبل ما يكبر. النية الحسنة تفتح القلوب والاتهام بسكرها. اختر اللحظة الصح، الصراحة مش انفعال، لا تواجهه وانت معصب ولا الطرف الثاني مضغوط، اختر لحظة هادية بتخلي الكلام يوصل. وفي نقطة مهمة، الصراحة أول بأول مش معناها إنك تتصيد كل صغيرة وكبيرة وتوقف على كل موقف، ففي أمور بسيطة بتعدي وبتنتسى، هدول ما إلهم داعي. المواجهة بتكون اللي بيأثر عليك أو على شغلك فعلياً، واللي لو تراكم رح يصير مشكلة. الحكمة إنك تفرق بين موقف بيستاهل مواجهة صريحة وموقف بيستاهل بس تتغاضى عنه وتمشي. الخلاصة اللي بتواجهه هو صغير بريحك، واللي بتكتمه برجع لك كثير كبير. والصراحة الراقية من أندر العملات بسوق العمل، واللي بتقنها وبيكسب احترام الكل. وتذكر دايماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، وصراحتك اللي بتواجه فيها أول بأول هي اللي بتحافظ على علاقاتها الشركة نظيفة وقوية، بدل ما تتراكم وتنهار دفعة واحدة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة على رسول الله، سلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. الآية 82 بعد 100 قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفا. من الذي خاف؟ أي شخص مطلع على الوصية ومطلع على أحوال الأسرة التي أوصي لها، يعني من يغادر الدنيا، أنا قريب ولا عم ولا غيره، خشيت أنه من ينفذ الوصية قد يتلاعب بها أو يحيف أو يظلم جنفا حيف، أو يعني انحياز إلى طرف على طرف، أو إثما قد يأخذ هو لنفسه شيء أو إثما، يعني تحتمل معاني. فأصلح بينهم تذكيرهم بالله جميعا، إخواننا أخواتنا، يعني يا أصحاب المال، يا من سيوزع عليهم، أولا لا تختلفوا لا تختصموا، دنيا ماشية وأنت يا موصي نفذ الوصية بالحذافير دون تغيير، فلا إثم عليه. هذا اللي أصلح، لا إثم عليه طبعا، اللي قرمنا فلا إثم عليه، يعني إن حاول إن هو بتدخله أن يحيف على طرف لحساب طرف، لا، وإنما أعطى الحق للجميع فلا إثم عليه، تدخله لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قد أتدخل وعن نصح، لكن يكون تدخلي قد أفسد شيئا، لست قاصدا، لا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إحنا بشر، قد يعني أحاول أن أعمل خير فينتج عن كلامي نوع من الخصام والتقطيع ولا غيره، أنا ما قصدت إلا الخير إن شاء الله، فلا إثم عليه في هذه الحالة، إن الله غفور رحيم. وعند آية الصيام 83 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام ما ألطف الكلام، لاحظ مولانا سبحانه ينادينا بأحب الأسماء إلينا، يا أيها الذين آمنوا، أعظم صفاتنا أعظم أسمائنا اسم الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لن ما أشرف أسمائنا الإيمان، فمولانا ينادينا بأحب الأسماء، يا أيها الذين آمنوا، نعم يا ربي لبيك، كتب عليكم الصيام، لاحظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي في الأمور اللي صار إحنا، يظهر مولانا لفظ الجلالة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، في المشقات كتب عليكم القتال، بابنها للمجهول، في الأمور اللي لصالحنا يظهر ذاته سبحانه اللطيف العظيم سبحانه، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. أنتم مش أول ناس، أنتم الأمة الأخيرة لكن مش الأولانية، كما كتب على الذين من قبلكم، اطلع وراك، كل أمة كتبت عليها الصيام، أنتم كذلك، كما كتب على الذين من قبلكم. شوف المواساة، يعني كلمة ورا كلمة كلها تلطف جو الصيام، لعلكم تتقون. يعني أحيانا بدنا ندرس جبر يا شباب، طب يا أستاذ ليش ندرس الجبر؟ فهمني، اسكت تعلموا بس، غلط، لله المثل الأعلى، شوف رب الكون كتب عليكم الصيام كلمة، لا، كما كتب عن الذين من قبلكم، هم بخفف عليك سبحانه وبين لك الحكمة إيه، العلة إيه، الفائدة إيه، لعلكم تتقون، تحصلون أعظم ملكة مطلوبة من المسلم أن يصل لمرتبة التقوى، لعلكم تتقون. وكيف نتقي، كيف نتعلم التقوى؟ أها، لا شرطي فوق راسك، لا رقيب عليك، إلا الله عز وجل، هذه التقوى. أنت ملتزم بالصيام والمطبخ قدامك والطعام أمامك، لا تمد يدك، إذن رباك قرآنك، رباك دينك، رباك الصيام، على أن تكون صادقا معنا نفسك، متقيا ربك، تخشاه بالغيب، لعلكم تتقون. يعني سطرين والله بينكتب فيهم كلام كثير، 10 صفحات على الأقل، لكن وقتنا لا يسمح بهذا. أياما معدودة، شوف التلطف، ما الشهر أيام، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا، على طول أعطاك الرخص، فمن كان منكم مريضا وصحرارته 42، لا مريضا، انت بتقدر حاجتك الى يعني عدم الصيام، او يقدرها الطبيب المختص، فمن كان منكم مريضا او على سفر، ما قالكش 100 كيلو 200 كيلو 50 كيلو او على سفر، مش معناها برضو 2 كيلو افطر، اي لا، سفر فيه مشقة، كان على الجمال وفي الشمس، الآن قدر ظرفك أنت، وأن تصوموا خير لكم طبعا، أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومع هذه الآية نلتقي في الحلقة الجاية، سلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
1: مدارس تزكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم

0: يدعون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الروم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم. لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، القرآن ربيع القلوب، القرآن حياة النفوس، القرآن حبل الله المتين. وقد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا. القرآن الكريم أيها الإخوة مصدر رئيسي لمعرفة الله عز وجل، فهو كلامه، ومن خلاله نتعرف إلى الله عن طريق التدبر. ومصدر آخر هو خلق السماوات والأرض، فهي خلقه، ومن خلالهما نتعرف إلى الله عن طريق التفكر. والحوادث أفعاله، ومن خلالها نتعرف إلى الله عن طريق النظر والتأمل. وأصل الدين معرفة الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، قيل: لا يحزن قارئ القرآن. وكيف يحزن وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. خالق السماوات والأرض وعد كل إنسان يطيع الله عز وجل ويتبع منهج كتابه جل جلاله أن يحييه حياة طيبة. وهذا وعد إلهي فوق المكان والزمان والظروف والأزمات وفوق كل شيء. كيف لا يحزن من أعرض عن القرآن؟ والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف لا يسعد الإنسان، ولا تطمئن نفسه، ولا يستنير عقله وهو يتلو قوله تعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. كيف يحزن على ما فات ويخشى مما هو آت وهو يتلو قوله تعالى: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ لو جمعت الآيتين لكان الذي يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. أيها الإخوة الكرام، كيف لا يشفى من قرأ القرآن وتدبره وهو يتلو قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين؟ وكيف لا يطمئن؟ والأمن أعظم حاجة للإنسان، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكيف لا يطمئن من قرأ القرآن وطبقه وهو يتلو قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا يحزن قارئ القرآن. كيف يقلق قارئ القرآن؟ كيف يشعر بالخوف وهو يتلو قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ القرآن الكريم شفاء للنفوس. الأحداث التي يعيشها الناس ترد نفوسهم، توقعها في قلق شديد، في خوف، في تشاؤم، في ضياع، في تساؤل. يأتي القرآن الكريم يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات
أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. كيف يقلق قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ كيف لا يطمع قارئ القرآن في معية الله والله عز وجل يقول: وقال الله إني معكم؟ وإذا كان الله معنا فمن علينا؟ لو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن ينالونا بأذن لا يستطيعون. وقال الله إني معكم بشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. كيف نخشى الهزيمة ونحن نتلو قوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم؟ زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. بآية أخرى: وما النصر إلا من عند الله، الله وحده ينصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أيها الإخوة الكرام، كان أصحاب النبي رضوان الله عليهم كما جاء وصفهم في القرآن الكريم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم ربيع القلوب وشفاء الصدور، هو حبل الله المتين، هو منهج الله القويم، من تمسك به نال الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم، وخيركم يعني الخيرية المطلقة، من تعلم القرآن وعلمه. يقول الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل، وفي آية أخرى يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، إن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، وأنه لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أيها الإخوة الكرام، اقرأ القرآن ما نهاك، كما يقول عليه الصلاة والسلام، فإن لم ينهك فلست تقرأه. إن تقرأ الآية ولا تطبقها فأنت في حكم الذي لم يقرأ القرآن. اقرأ القرآن ما نهاك وإن لم ينهك فلست تقرأه. أيها الإخوة الكرام، روت الكتب قصة الحافظ محمد ابن نصر المروزي في جزء قيام الليل عن الأحنف بن قيس أنه كان يوما جالسا فعرضت له هذه الآية:

لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فانتبه فقال علي بالمصحف لألتمس ذكري اليوم حتى أعلم من أنا ومن أشبه. يعني أنه لما علم أن القرآن الكريم قد ذكر جميع صفات البشر وبين طبقاتهم ومراتبهم أراد أن يبحث عن نفسه. هذا هو التدبر. كلما قرأت آية في كتاب الله اسأل نفسك هذا السؤال وقد يكون محرجاً: أين أنا من هذه الآية؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أين أنت من هذه الآية؟ إن الله يحب الصادقين. أين أنت من هذه الآية؟ إن الله يحب التوابين. أين أنت من هذه الآية؟ فهذا قال أريد أن أرى من أنا وفي أي الطبقات وفي أي المراتب. ففتح المصحف ومر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومر بقوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومر بقوم ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومر بقوم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فوقف الأحنف ثم قال، يعني لعله قالها تواضعا، قال: اللهم لست أعرف نفسي من هؤلاء، أي لم يجد هذه الصفات في نفسه تماما حتى يعد نفسه من هؤلاء. ثم أخذ الأحنف السبيل الآخر فمر بقوم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومر بقوم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فوقف الأحنف وقال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، أنا لست من هؤلاء، لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فما زال يقلب ورق المصحف ويلتمس في أي الطبقات هو حتى وقع على هذه الآية: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال: أنا من هؤلاء، أنا من هؤلاء. فإذا قرأ أحدنا القرآن، هذا هو التدبر. والفرق بين التدبر وبين التفسير أن تسأل نفسك في التدبر: أين أنت من هذه الآية؟ هل أنت مطبق لها؟ فإذا طبقت هذه الآية قطفت ثمارها. أيها الإخوة، أنا مضطر لهذا المثل بربكم أن تنطق بلسانك 100 مليون دولار ينطقها كل إنسان وقد لا يملك قرشا واحدا. ما هو الفرق بين أن تنطق بهذه الكلمة وبين أن تملك هذا المبلغ بمقاييس الأرض؟ ما الفرق بين أن تقول 1 مليار دولار أو 90 مليار ثروة فلان بيل جيت 90 مليار، بين أن تنطق بهذه الكلمة وبين أن تملكها؟ صدقوا أيها الإخوة، هو الفرق نفسه بين أن تقرأ آية قرآنية وأنت لست مطبقا لها وبين أن تقرأها وأنت مطبق لها. كان عليه الصلاة والسلام قرآنا يمشي. السيدة عائشة سئلت عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن. الآن التركيز ينبغي على التطبيق. معلومات وفيرة جدا، في الآن ثورة معلومات، ثورة.
يعني بتسأل الحاسوب سؤال بيجيك 10,000 جواب. الأمور الإسلامية ميسورة بشكل يفوق حد الخيال. العبرة بالتطبيق. كان الصحابة الكرام يحفظون الآيات العشر ويطبقونها ولا ينتقلون إلى غيرها إلا إذا طبقوها. فيا أيها الإخوة الكرام، لا بد من قراءة القرآن يومياً. تحدثت عن محبة الله عز وجل، وكان أول بند من بنود أسباب محبة الله تلاوة القرآن. أردت أن يكون هذا الموضوع تلاوة القرآن، ولكن على النحو الذي ينبغي، أن تتلوه وفق قواعد اللغة العربية، وأن تتلوه إن أمكن وفق قواعد التجويد، وأن تفهمه وأن تتدبره، ومندوب أن تحفظه، لكن مركز الثقل أن تطبقه. الآن نحن بحاجة إلى مسلم يطبق القرآن يتحرك أمامنا. إن حدثك فهو صادق، وإن عاملك فهو أمين، وإن استثيرت شهوته فهو عفيف. نحتاج إلى قرآن يمشي، نحتاج إلى مسلم متحرك. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي مريم وطه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: طغى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورتي مريم وطه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في لقاء جديد من حكايات الضاد. شهد المجلس النبوي الكريم وفود قادة العرب وفصحائهم، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارت مساجلة لاهبة اختصرت طبائع النفس الإنسانية في مقامي المدح والذم. وبيان ذلك أن وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، أخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرا. فقال عمر: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شديد العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمر: أما والله لئن قال ما قال، فوالله ما علمته إلا ضيق العطن، زمير المروءة، أحمق الأب لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. انقضى الموقف وظلت الحكمة النبوية سائرة تعلم الأجيال أن الكلمة سلاح نافذ يكسو الحقيقة بيانا ويحيل الرضا والخصومة علما وحكمة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا. ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله. نحن مع آيات الصيام اللي كلها لطف، ومولانا العظيم من أسمائه اللطيف، الله لطيف بعباده، بكلمنا سبحانه العظيم بمنتهى اللطف، بيقول لنا الصيام أياما معدودات، يعني بيلطف معنا. فمن كان منكم مريضا، ما قال لكش نوع المرض، درجة المرض، حرارتك كام، مريضا أنت قدر ظرفك، أو على سفر 200 كيلو، لا كان السفر مشقة، الآن ربما نحدد المسافة البعيدة لأنه بالسيارة ومكيفة إلى آخره، فعدة من أيام أخرى، مش بالضرورة تصومهم متتابعات، أنت أفطرت متتابع، لو قطعتهم ما عليك بأس، شوف الترخيص والرخص التي يتيحها الله للمسلم، ما في مشقة في الدين. التنطع أحيانا من الناس مش من الدين، فبعسروا على الناس، يا مفتون أفتوا بالتسهيل بالرخص، يعني كثير من علمانا كان يبحث عن الرخص تخفيفا عن الناس. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قصدك لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيعونه لكن آخر درجات التحمل، يعني على حافة عدم الطاقة، هي معنى يطيقونه، مش معناها لا يطيقونه، لا يطيقونه، يستطيع لكن آخر قدرته، آخر درجات الاستطاعة، فدية طعام مسكين، ما قال لكش منسف ولا قال لك مجدرة ولا طعام مسكين والسلام، مما تأكل أنت. فمن تطوع خيرا زاد، دار اثنين مثلا، فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، لو تحاملت على نفسك مع شوية تعب خير لكم، الله رخص لك، لكن أنت يعني نظير على نفسك، أنت رقيب على نفسك. إن كنتم تعلمون، العلم إخواني بدنا نتعلم، ونتعلم الدين أول ما نتعلم، أهم شيء نتعلمه هذا الدين، والدين هذا القرآن والسنة النبوية وغيرها طبعا من أمور الدين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يا سلام، شهر رمضان باسمه، شهر رمضان من الرمض للحرارة، الذي أنزل فيه القرآن، أنزل جملة في رمضان، ثم يعني بدأ نزوله، ثم قصت بعدها يعني الآية والآيتين والخمسة والسورة أحيانا على مدى سنين، إلى أن رفع الوحي بالتحاق النبي الكريم بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، للناس، يا أيها الناس، ينبغي أن نوصل قرآننا، والله لو كنا نبث دعاة مثل يعني الدعاء الموفقين اللي عم في الغرب عم بينشروا الإسلام ما شاء الله تعالى. إخواني الغرب والله قابل الإسلام لو عرضناه بصورة جميلة، مش بالتنطع، مش بالتشدد، مش بالقتل والإجرام، هذا الكلام نفر الناس من الدين، كل كان مفتعل، مفتعل. إذن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان للعالم كله، من الهدى والفرقان للميز والفصل ما بين الخير والشر والحق والباطل والإيمان والكفر إلى آخر فرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان مقيما موجودا صحيحا سليما مش مريض فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما قالكش بالتتابع، نفس العدد مش ضروري يكون متتابعا. يريد الله بكم اليسر، يا سلام، التلطف، سبحانك يا لطيف، الله لطيف بعباده. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، طب ما كان كافي يريد بكم اليسر، لا، على طول أعطاك النقيض، ولا يريد بكم العسر، سبحانه اللطيف الرحيم الرؤوف، لا يريد بعباده مشقة ولا عنة ولا عسرا، حاشا. ولتكملوا العدة، كمل، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني إن غم علينا الشهر الآن في حساب يا ناس، بيطلع قال شوف القمر، لك يا أخي التولد معروف بالدقيقة بالثانية، لين لأننا نطلع نشوف ما عنديش مشكلة، لكن الحساب يغني، الآن العلم بيعطينا التولد القمر من هو لألف سنة، بدهاش فلسفة، يعني نطلع نطلع الخلاصة، بدهاش نطيل الكلام. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبيرات العيد مثلا، ولعلكم تشكرون، يعني تشكرون فضل الله عليكم، إنه عمل خفيف ولكن أجره لا يحصيه إلا الله، مثل ما قال النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، يعني رمضان لا يعلم أجر إلا من فرضه سبحانه. نلقاكم بخير، سلام عليكم.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
3: مدارس تزكية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم، اليوم حلقتنا عن مهارة قليل اللي بتقنوها، بس اللي بتقنها بيصير لا غنى عنه بعمله بنظر أي مدير. القاعدة بتحكي تعرف على اهتمامات مديرك وأولوياته في العمل والإنجاز. بدي أبدأ بحقيقة كثير ناس بتغفل عنها، مديرك ما بيقيمك بس على شو أنجزت، بيقيمك هل أنجزت الأشياء اللي بتهمه فعلا؟ في فرق كبير بين موظف بيشتغل كثير وموظف بيشتغل على الصح. ممكن تتعب اليوم كله وتخلص 10 مهام بس ولا واحدة منهم كانت ضمن أولويات مديرك، النتيجة أنت مشغول بنظرك

0: قيمتك عند مديرك مش بقدر شغلك، بقدر توافق شغلك مع أولوياته اللي هي بتكون أولويات الشركة ضمن رؤيتها أصلا. ليش هاي المهارة مصيرية؟ لأنه كل مدير عنده خريطة بعقله، شو هو المهم، شو هو العاجل، شو اللي بيتحاسب عليه هو من اللي فوقه، شو اللي بيوجعه، شو اللي بيريحه. الموظف اللي بيقرأ هالخريطة بيشتغل بذكاء وبوجه طاقته للأماكن اللي بترفع قيمته، والموظف اللي بتجاهلها بتعب كتير وبأخذ تقدير قليل وبيستغرب ليش مجهودي مش مقدر. ببساطة لما تفهم أولويات مديرك بتبطل منفذ مهام وبتصير شريك بتحقيق أهدافه. بمسيرتي المهنية اشتغلت تحت مدراء بأنماط مختلفة. في مدير كان الأرقام أهم شيء عنده، أي تقرير بيجيله لو ما في أرقام واضحة ما كان يرتاح. وفي مدير تاني كان الوقت والالتزام بالمواعيد خطه الأحمر، ممكن يتساهل بأشياء بس التأخير عنده كارثة. وفي مدير ثالث كان مهتم بصورته أمام الإدارة العليا، أهم شيء عنده إنه شغلنا يطلع بشكل يرفع اسمه فوق. نفس الموظف كنت أنا، بس نجاحي مع كل واحد فيهم كان بيعتمد على إشي واحد، هل فهمت شو بهم مديري واشتغلت على هذا الأساس. وهون لما تعاملت مع كل مدير حسب أولوياته صرت الشخص اللي يعتمد عليه عند الثلاث مع إنهم مختلفين تماماً. من يومها فهمت مش في مدير صعب، في مدير ما فهمت أولوياته أصلاً. كيف تطبق هاي القاعدة؟ راقب وحلل، انتبه شو الأسئلة اللي مديرك بيكررها، شو التقرير اللي براجعها بدقة، شو الأشياء اللي بتعصبه لما تصير غلط، شو اللي بيمدح عليه، هدول مؤشرات مباشرة على أولوياته. اسأل مباشرة، ما في عيب تسأل بذكاء شو أهم أولوياتك هاي الفترة عشان أركز عليها. أو لو في إشي واحد بدك يعني أضمن إنه ماشي صح شو بيكون، هالسؤال لحاله بيرفعك بعيون مديرك. افهم نمط تفكيره، في مدير بيحب التفاصيل وفي مدير بيحب الخلاصة، في مدير بيهمه كيف وفي مدير بيهمه بس النتيجة. طابق أسلوبك مع نمطه مش العكس، افهم ضغوطاته هو. مديرك يمكن يكون عنده مدير كمان، لما تفهم شو بيتحاسب عليه هو من فوق بتفهم ليش بيركز على أشياء معينة وبتصير تساعده يحقق أهدافه هو، فبصير معك دائما وما بيستغني عنك. عيد ترتيب أولوياتك على أساس أولوياته. بعد ما تفهم خريطته رتب مهامك اليومية بحيث تكون الأشياء اللي بتهمه تكون بمقدمة جدول أعمالك ومهامك. زي ما حكينا بحلقة سابقة، ترتيب الأولويات مصدر الطلب وتأثيره بيحدد الأهمية. ونقطة مهمة، فهمك لأولويات مديرك مش معناه تملق ولا نفاق ولا معناه تتخلى عن رأيك أو مبادئك. زي ما حكينا برضو بحلقة سابقة عن التحفظ والتوثيق، أنت بتتحفظ بشجاعة رأيك، الموضوع إداري بحت، إنك تشتغل ضمن منظومة، وذكائك إنك توجه طاقتك للأماكن اللي بتصنع أكبر قيمة مش إنك تشتغل بمعزل عن اتجاه المؤسسة. الفرق بين الموظف الذكي والمتملق، الأول بيفهم الأولويات عشان يحقق نتائج، والتاني بيجامل ليكسب رضا بدون إنجاز حقيقي. النية والفعل بيفرقوا بينهم تماما. الخلاصة، مديرك عنده خريطة أولويات بعقله، والموظف المثالي بيقرأها وبيشتغل على أساسها. تذكر دائما، أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: قصمته برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة فصلت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي، ما تيسر من سورة المنافقون وسورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صهيب مخللاتي. ما تيسر من سورة المنافقون وسورة التغابن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

استمعوا إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي، ما تيسر من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الأحقاف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، ما تيسر من سورتي الحجر والنحل.